حبيتهم ما كنتش مفرق نهاري من الليل نعرف اسبحاتي لو كان بيك بديتهم احيتي معاك كان علاش وينو فيشو فيه ما هو مش خايبين انا اللي حديتهم ما كناش واعيين كي منيو بالعين.

الله العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه

وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب.

ذنبه. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد.

ونخبي جروحي ونفرش لك روحي ونسقي بساتينك ودياني محبة ونخبي جروحي.

0: ونخبش روحي ونفرش لك روحي ونسقي بساتينك ودياني محبة. ارحم يا سيدي جرحي وتنهيدي الشوق فناني والكاس تعب.
1: عبد المجدك على الدين نفاق.

0: تسمعوا نفيس في قصة على الفريكونس
1: 9.2.
2: ديوان فام فلاش نيوز
3: موجز السابعة. ديوان فام صباح الخير. نقابة القطاع العمومي للصحة تابعة للاتحاد العام التونسي للشغل تطالب سلطة الإشراف بإقرار إجراءات الطوارئ الصحية على المستوى الوطني وتفعيل خلايا الأزمة مركزيا وعلى مستوى المستشفيات العمومية، وذلك على خلفية موجة الحر الشديدة المتزامنة مع الانقطاعات المتكررة وغير المسبوقة للكهرباء والماء، والتي قالت إنها أثرت في المستشفيات العمومية والمنظومة الصحية بصفة عامة. ودعت نقابة لإعداد خطة لاستمرارية العمل وإدارة الأزمات بالمستشفيات العمومية ووضع بروتوكول وطني موحد للوقاية والتكفل بالحالات الصحية المرتبطة بموجات الحر، إلى جانب توفير موارد استثنائية للمستشفيات العمومية لمساعدتها على القيام بدورها في التصدي للأزمة الصحية الطارئة. ودعت نقابة قطاع الصحة العمومية إلى إجراء جرد وطني للمولدات الكهربائية بالمستشفيات العمومية وإعداد خطة وطنية لصيانتها، فضلا عن نشر الإحصائيات الدقيقة لضحايا موجة الحر الأخيرة وتحليلها علميا بما يتيح إرساء سياسة وقائية استعدادا لموجة حر قادمة. مجلس نواب الشعب يصادق على مشروع يتعلق بالموافقة على الملحق التعديلي عدد 2 لعقد القرض المبرم بين البنك المركزي التونسي باسم ولفائدة الدولة التونسية والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد لتمويل جزء من ميزانية الدولة برمته. والملحق التعديلي الثاني المبرم بتاريخ 15 من جوان يتعلق بتمويل إضافي ثان بمبلغ قدره 500 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل 1460 مليون دينار تونسي. ويخضع التمويل الإضافي الثاني لجملة من الشروط، من بينها نسبة فائدة قرى قدرها 5.86% سنويا ومدة تسديد قدرها 7 سنوات، منها سنتين إمهال، مع سحب على قسطين 427 مليون دولار للقسط الأول و73 مليون دولار للقسط الثاني. في العالم، جامعة العلوم الطبية بمحافظة هرمزغان جنوبي إيران تعلن عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 2 بالهجوم على جزيرة قشم فجر اليوم. وكالة مهر للأنباء تنقل عن نائب محافظة بوشهر أن هجمات أمريكية استهدفت مدن بوشهر وجم ودشتي ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات. وكالة لتحليل البيانات البحرية تفيد بأن وحدة تخزين العائمة للغاز الطبيعي المسالة تعرضت لضربة بطائرة مسيرة في دمياط بمصر أثناء تفريغ الحمولة، مما أدى إلى امتداد نيران إلى ناقلة الغاز الطبيعي المسالة وتم إجلاء الطواقم والسيطرة على الحريق. وقد غادرت سفينتان الميناء بحلول صباح باتجاه الشمال. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة، نلتقي تمام 8 إلى اللقاء.
0: تسمعوا نفيس في قصة على الفريكونس
4: 9.2. وخلي الانرجي في لاب شاك ماتيني مع ناس الديوان، ويكند على الكيف وسام فايبس نيوز اكتواليتي في منك الاسم.

0: Les hits sans limite, only on Nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma base me si fiala.
1: D1FM.
0: Soutkom.
2: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
3: ديوان اف ام صوتكم.
0: من الاثنين للجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 ل 10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
4: السبعة وخمستاشر دقيقة، صباح النور، نهاركم مبروك يا توينسا، وين ما كنتم معنا في المتابعة والاستماع. هذه ناس الديوان، صبحيتكم اليومية على ديوان اف ام، صوتكم من السبعة للعشرة. مرحبا بكم وين ما كنتوا. لغان عزيز في الإخراج، من أمونة في الإخراج الرقمي، سيد عميد توفيق ديدي، صباح النور، مرحبا.
5: صباح النور سماح، صباح النور
4: بونجور عميد،
5: صباح النور نور، صباح النور سليم،
6: اهلا وسهلا سيد عميد.
5: البارح على قناة الميادين سألوني سؤال،
4: ايوه،
5: قالوا لي شبينا هكا، شبينا المسلمين هكا، دخلنا بعضنا كل شيء. قلت لهم لأنكم نسيتوا جملة بسيطة قالها النبي صلى الله عليه وسلم ولو احتها مع 14 قرن، هذاك علاش صار فيكم هذا الكل؟ شنية كلمة هي؟ شنية الجملة؟
4: أيوة.
5: فهمتني؟ يعني المسلمين كالبنيان المرصوص يشده بعضا بعضه بعضا، إيش معناه؟ احنا زوز مليارات تفرقنا، هذا بالكبير، والأمة العربية تفرقت، وكي نخزر لتونس توا، تونس توا قلت نفسي نفسي لا رحم من مات. راو الجملة هذية لو كان كل واحد يحطها في ذهنه وقول شنو القصد منها، اش معناها؟ معناها تعاوني ونعاونك، معناها وقت الشدة نلقى المسلم كيفي، وقت الطيح بيه الدنيا يقف معايا، فهمتني؟ هذا هو اللي خلانا نضيع. قلت لهم لو كان توصلوا نهار تفهموها الجملة هذية تو نرجعوا أقوى أمة أخرجت للناس، وهذه هي الحقيقة. اللي ضيعنا هو تفرقنا وكل واحد شاب في ثنية، جاء وقت يا سماح باش كل واحد ينظر ويخزر ديننا الحنيف ويخزر تقاليدنا اللي هي راهو جات من الدين، تقاليدنا ما جاتش وحدها، راهو ما كانت تقبل الديار الكل محلوله، الجار مش على 7 جار، على 20 دار تلقاهم عيله واحده، معناها في العرس يقفوا مع بعضهم، في المأتم يقفوا مع بعضهم. اليوم اصبحنا في الخوم ما يكلمش خوه، اصبحنا في اشياء غريبه وعجيبه على مجتمعنا وعلى ديننا. بالله يحبكم تتدبروا هذه الكلمة. راهو اللي ضايع اليوم، الحرب اللي شفتها بين الخليجيين والإيرانيين والباكستانيين ومش عارف شكون، كلها مردها أن لو احنا أهم جملة قالها النبي صلى الله عليه وسلم فيما يخص الأمة متاعه، لو كان نهار من نهارات نفيقوا على احنا، شوفوا مركز الثقل ونمشي يولي عنا احنا المسلمين. اللي ضيعنا روحنا لأننا ما فهمناش،
4: ضيعنا روحنا بروحنا. شكرا سيد عميد توفيق ديدي بن سينا، دكتورنا محمد سليم العسلي، صباح النور، مرحبا.
6: صباح الفل سماح،
4: بونجور دكتور
6: لاتكيس، صباح الفل نوروز سيد العميد، عزيز ايمان، ليكيب كل البنات اللي معاهم، شو سميهم،
4: مرام ونسرين،
6: مرام اي حلو، مرام ونسرين اي فهمت، اسامي حلوين. صباحكم الخير الناس كل، الكتيبه الساده المستمعين المشاهدين الناس كل. تعقيب صغير على كلام سيد العميد، انا متفق معاه 100%، اما باش نعالجوا الامور لازم نفهموا علاش نحن تفرقنا. فهمت، فما برشا عوامل، فما اول حاجه معناتها اللي بعدنا على الدين تاعنا، ثاني حاجه بعدنا على العلم، وثالث حاجه فما بعض الانظمه المخترقه في العالم العربي اللي يلعبوا في دور كبير ياسر في التفريق الامه هذا. دونك معناتها موضوع كبير، وكل مشروع سياسي تعمل لتجميع الأمة كسواء القومية العربية ولا المشروع الإسلامي تضرب، المشروع الإسلامي المشروع الإسلامي في أغلب الحالات هو معناتها صنيعة بعض القوات الأجنبية معناتها والغربية. دونك موضوع كبير ياسر،
4: كل المشاريع الإسلامية هي صنيعة إسلاموفوبيا الغرب،
6: مش الكل، ما
4: الإسلاموفوب هما اللي صنعوا مشاريع إسلامية على مقاسهم.
5: نرجع لتونس،
4: وذي قالته كوندوليزا رايس العام،
5: نبدأ ببلادنا
4: منهم فيهم،
5: نرجع للوحدة في بلادنا ونرجع حبنا لبعضنا، نبدأ بتونس ساعة. تونس
6: راهو عندنا، والله عندنا يبدا ببلاده سيد العميد، ومن بعد يعمل الله هنايا
5: بورقيبه راهو نجح، بورقيبه نجح باش لم العروشات راهو لم التوانسه، راهو لازم يفهموا اليوم يلزمنا مساج قوي باش التوانسه يقفوا مع بعضهم. راهو اللي قاعد نشوف فيه سماح راهو نوع من الاستهتار ونبذان الاخر، شيء غريب راهو.
4: فلا ضرب منا فينا في بعض.
5: فينا منا في بعضنا.
4: قبل ما نحكيه على الدول وعلى الأمة العربية نوروز الجميلة غزلتنا صباح النور. مرحبا.
7: بونجور سماح. بونجور كيف الحضور سيد العامي. بونجور
6: شكاولك في الموضوع اللي كنا نحكي فيه هنا.
7: هي الدكتور أنا مش معقب عليك. بونجور عليك
6: نسيف.
7: بونجور عليك. بونجور الارتيست. بونجور عزيز وإيمان مرام ونسرين.
6: مرام ونسرين
7: نسلم على الناس الكل اللي يسمعوا فينا وإن شاء الله نهاركم مزين وعلى رأسهم الكتيبة بيان سور. تعقيبا على كلام سيد العميد كالعادة ديما نذكروا اللي سبب لهذا كله وإلا جزء كبير من السبب هو التليفون واللي قاعد يصير على لي ريزو سوسيو على خاطر كل ما نزيدوا نقربوا من الحاجات الغريبه والعجيبه اللي نشوفوا فيها على لي ريزو سوسيو في التليفونات كل ما نزيدوا نحن نبعدوا على بعضنا ونتفرقوا وتصير المشاكل وتصير الفتنه وتصير الكلامات والسلامات.
4: اسمع يا سيدي
5: اي ولكن الصين اللي ونص منعوهم هالفيسبوك وهالتيك توك ممنوعين في الصين
4: اللي صنعوهم منعوه
5: عندهم ويشات نتاعهم وكونترولي تبالك تقول كلمه هكا ولا هكا.
4: الارتيست هو محمد سعيد. نهارك سعيد يا محمد.

0: الله الله نحكي لك حكايتها الاغنيه
1: انا بردت لي على قلبي
0: اش نحكي حكايتها الاغنيه
1: والله بردت لي على قلبي
0: تعاركت مره مع الدكتور طلب الاغنيه هذه قلت له لا انا ما نعديش يا ناس انا اهملت في الراديو يا بنتي شفيها يا بنتي غنيه راهي تونسيه قديمه من التراث
1: وتعديت في قنوات التلفزيون يا اخي انت خويا في اللايف غضبتك وحبيت الفيرسيون تاع الاغنيه هذه فما مغني هو جزائري ما يغني كانه تونسي هو اسمه سليم الهلالي من احسن الفيرسيون نتاع يا ناس اهملت معناتها حلوه ياسر
2: حابين نعدي ذلك في اللايف
1: يا ولدي
2: كما يقول السيد العميد كما يقول السيد العميد شماته في اليوتيوب
3: رد بالك شماته في اليوتيوب مش في سماحه ما يسموها
1: ما في بالها ما في
2: سماحه
0: لا لا من عند محمد مسج ما يفات سوسي
1: ما يقولوش
2: دونك نصبح عليكم ساعه الناس كل صباح النور
0: شامل كلوبريكس ما اسكت يا فمي
2: صباح النور سماح صباح النور سيد العميد دكتورنا نوروز الجميلة
1: عندك اليوم كارت بلانش
2: إيمان عزيز مرام سليم أي خويا
1: مدام غنيت هذه
2: لا لا تشوف في الكويس ساعة الكويس اليوم الكل تونسي اليوم الكل تونسي
3: وجالب
2: دنجري وجالب دنجري هكا
1: اي بخسارة أنا مش فلخت عليه الكويس عندي والله انا عندي اليوم
3: صدمة كبيرة
2: ان شاء الله طيب نحاولوا نحاولوا
0: اي تنجم اول ساعتنا الثانية
4: خدمة تاعك
2: والله نحب نعقب على اللي حكاه السيد العميد وباش نحكي زاد حكاية أخرى صارت البارح نحن مالوروزمون ماناش قاعدين نطبقوا في القيم وفي الحاجات اللي مذكورة في الدين متاعنا كيما العمل والتسامح وصلة الرحم و و و و دونك كان نبداو برواحنا كان قال الراجل كان كل واحد يبدا من قدام داره تو نوليو خير برشا وتو نقدموا برشا خاطر الغرب خذاو القيم نتاعنا وقاعدين يطبقوا فيهم هذاك علاش قاعدين يقدموا دونك باش نحكي على حكايه اخرى البارح وجي ابريسي على الاخر انا البارح في مهرجان الفحص كنت غنيت البارح غادي قبل العرض جاتني بنيه جون قالت لي سي محمد مسالش نعمل معاك انترفيو قلت لها فيك ان غران بليزير قالت لي راني انا متخرجه السنه من معهد الصحافه وراني نعمل في معناتها فريلانس وحدي على الباج نتاع دار الشباب نتاع الفحص وحبوا يمنعوني اني نصور اما انا شديت صحيح وكله طلعت تتبع فينا وطلعت اصلا صبت كونديداتور في ديوانه فيهم على خاطر نحن والله راكي حكيت لي البارح بالحق قديش البنيه عندها برشا محبة للحاجة اللي تعمل فيها وتحب الصحافة وتحب تقدم وتحب قتلي نحب نكبش في حلمتي ونقدم ونكمل قرايتي في نفس الوقت معناتها بالحق والشباب اللي موجودين البارح الكل في مهرجان الفحص تحية ليهم كبيرة برشا راهو الكيب اللي ريتهم ساعة الكل كلهم ديجا كل ناس كل تخدم على قدم وساق وبالحق عملوا حاجة محلاها على الاخر كيلكو سوا في اللوميير وفي التنظيم دونك برافو عليهم
0: يعطيهم ألف صحة مرحبا بك شو اسمها
2: اسمها إيمان
3: تحياتنا لزميلتنا
0: مرحبا بك إيمان بحذنا في ناس الديوان في كل وقت ولهنا وانتي سلمت على إيمان خلينا نسلم على مرام ونسرين اللي هما زوز بنات صحفية تهيلين ولينا نقولكم مستقبلكم شي يكون كبير برشا احنا يتعدي وعلينا راو مئات الصحفيين المتدربين في العام دونك تعلمنا نفرزوا شوية بين مش الباهي والخايب الكلكم باهين كلهم باهين أما فما اللي ممن أكثر شوية من غيره
1: فما اللي
4: قررنا باش يواصلوا معنا لاخر الصيف الزوز المفروض يوفى بعد نهارين الصيف نتاعهم لها باش يواصلوا معنا
0: وان شاء الله نشوفكم زميلاتي في اعلى المراتب وانتم من اليوم راكم زميلاتي ونتشرف بكم برشا مرام ونسرين وتحيه الوالد مرام بربي قول له سماح مفتاح سلم عليك برشا اش قلت لي دكتور
1: قلت كان بهين علاش مش ريكروتمون
0: اي ريكروتمون كي كملوا قرايتهم مرحبا بهم معنا هما تو مازالوا قاعدين يقراوا اي استاج نتاع قرايه دونك مرحبا بهم في ديوان فام وربي ان شاء الله يصلح راي كل تونسي يحب يخدم خدمته بامانه وبثقه وبمحبه للبلاد السبعه و26 دقيقه باش نقعدوا في محبه البلاد ماشيين تو تسويت لي بوزيتيف فايبس نحب السعادة في قفصة
3: نحكيه على رضا الكردي عمره 61 سنة حكيته بديت من فيلم هندي فيلم هندي في 2009. تفرج في فيلم شخص كان يركب على موبيلات ويدور في الطريق وكله ينشر في السعادة. دونك هو استنبط الحكاية هذية أو الفكرة هذية وطبقها في قصة. شنو يعني بالضبط؟ هو ساق بل كل شيء يلبس مريول اسمه مكتوب عليه صاحب السعادة في قفص البيع ويدور على في شوارع بسكليت يدور في شوارع متاع قفصة وهكا قدامه هكا كيما البوق وحاطط الأغنية بالتليفون برانشي ويدور من شارع لشارع ويحط في الأغنية ويحط في الأغنية على أذواق الناس. فما شكون اللي يقول له هات نسمع شوية مزود هات شوية تونسي هات شوية شرقي وغيره وغيره. حكيته كيما قلنا بدأت في 2009 هات نسمع شوية من كلامه في تصريحه للحدث التونسي.
5: صاحب السعادة اطلقت على روحي اسم صاحب السعادة خاطر أنا نحب كلمة السعادة نكره التعاسة. عملتها 2009 تفرجت على فيلم هندي عاملينها في موبيلات أمانا موبيلات ودعمت ما نجمهات عملتها بسكيلات وانطلقت الحلمة بديت بشوي انكرعت كل مرة واحد يضرب البوق كسر واحد وبعدها نشدنا الريتم ديريكت ننشر سعادة أي حكاية. مثلا واحد مثلا يحب مثلا أنا حاط مثلا كما نقوله مزود واحد يقول أخويا بدل لي شرقي عادي نخدم بالتليفون خطر أنا فهمت. واحد يقول لي بدل لي حاضر نبدل واحد بدل على فلسطين نبدل كل واحد يقول بدل نبدل.
0: يعطيها الصحة صاحب السعادة
3: الموبيلات اللي فيها عالم تونس وعالم فلسطين
0: وعالم فلسطين جوستمون
4: بسكيلات مش موبيلات في قفصة ما يقولوا بسكيلات يقولوا بسكيلات
0: محلات. هو أطلق قال أنا أطلقت على روحي صاحب سعادة خاطر نحب سعادة ما نحبش التعاسة وسعادة راهو تكون بحاجات بسيطة هكا وأبسط من هكا. سيد قديش محلاه وقال مسكين ماني حتى بسكليت وبوق قال لك كسروا لي البوق درا قداش من مره وكمان شديت الصحيح يدور توا في شوارع قفصه يغني يسمع في الاغنيات. سيد عميد
4: شيء يعمل كيف خاصه قفصه هذه راهو في حد شيء فهمش حتى شيء باش يتفردوا الناس راهو في الصيف الحياه تقف من 9 تاع الصباح 6 تاع العشاء فارغه كومبليتمون. علاش ما فيها حتى شيء من مظاهر اللي تلقاها في المدن الساحليه بتاعت فرهيد فهمتي كيما نقولوا احنا بارك اتراكسيون ولا فهمتي حتى دور السينما ما بقاتش بقات كان على صاله واحنا فهمتي تقريبا ولد سوبر مارشي. على كل حال ما ثم حاجه كان مسرح الجنوب قبل فهمتي على حواش الغابه احنا نقولوا الغابه هي رئيس يعني من ثم نخل الغابة مش غابة بالمعنى تاع الشمال لا الغابة تاعنا هي أشجار الرمان والنخيل إلى آخره. يعني بصراحة يعطي ألف صحة خطر ما أحوجهم الناس هذوما وأنا منهم الحاجة كما هك في وقت ما في الثمانينات كنا نضحكوا ونقولوا مش نعرفوا قفصة تابعة تونس كان كي نخزر منطقة شرطة منطقة حرس فوق من معلم ما فهم حد شيء ومع الأسف الجنوب الغربي مازلنا ما نظرنالوش نظرة أخرى. خيرات خرجت مغاديكا من عام من الثلاثينات ما تلفتنا لوش قفصة تستاهل كل خير. قفصة راهي يعني شوف الرومان البيسين الرومان وين هي شوف وكان يمشي واحد قفصة يخرج الأثار الرومانية دوخ يا أخي الرومان أذكى من احنا تو يا أخي مشاو غادي وعملوا كل شيء اللي عملوه في قفصة معنا شيء رهيب. قفصة راهي في الخريطة زرقة بالماء من اللوطة ما عادش سيفيني البيسين الرومان وقفت

0: Une gestion de votre compte à distance, des transferts d'argent rapides et sécurisés, des solutions de financement sur mesure, en plus d'un accès à la première banque en ligne, Amen First Bank. L'akthar ma'loumat, otrela ala www.amenbanktre.com, ittasil ala raqm al-mukhassas 71-148-888 ou ala zour aqrab fara Amen Bank, oui, nos conseillers dédiés vous accompagnent. Tounsi mouqim bil kharj, marhaba bik. Ma Amen Bank, el helma tikber wa ta'ish.
1: Amen Bank, le partenaire de votre succès.
2: صبحيتك أحلى مع ناس الديوان.
3: السبعة 31 دقيقة إن شاء الله نهاركم مبروك، نهاركم زين. مازال معكم في ناس الديوان من توا حتى للعشرة، صاحب السعادة في قفصة البيا لنشر السعادة في الشوارع، قصة ملهمة من فيلم هندي.
4: من فيلم هندي، والهندي ما ثماش سنة في تونس. ما ثماش.
3: أي.
4: ولا. الفكرة حلوة بصراحة. حلوة. حلوة. بون أوريجينال.
5: على بساطة.
4: يعطيه الصحة. فهمت. يعطيه الصحة، يحب يرفع الناس. موجودين مظاهر ذوما نلقاهم في برشا مدن خاصة أوروبية، العباد اللي يعزفوا موسيقى، العباد اللي بوش دو مترو في الكياس، وموجودين معناتها. بون الفكرة حلوة. تبقى يلزم يمكن كان جاي في تونس العاصمة راهم قلقوه عن ميزونس سونور، خدموا عنا احنا في تونس العاصمة ميزونس سونور
3: قعدنا كاين في
5: الكتفيخ على شكون شكاب الاذان.
4: اكزاكتومون اكزاكتومون. على قفصة، انا يظهر لي المنطقة الغربية كل تاع تونس كل منسية، مش قفصة بركة، جنوب الوسط وشمال الغربي مش منسيين، من ضخموش الأمور، أما وقيت باش تصير لهم لفتة. يمكن سياسة الدولة في الجمهورية الأولى مع تمشيت للانفستيسمون السهل،
3: المدن الساحلية،
4: المدن الساحلية باش اكزاكتومون باش ناخذوا سياحة، والسياحة السهلة ابني وتيل هكا بحر ورمل وشمس، من غير حتى كل السياحة اللي تعملت على قواعد ما عندناش معناتها التوريزم دو لوكس وكل لي زوتيل معناتها الكبار نتاع معناتها السيرفيس الخشين السيرفيس الباهي. دونك توا يظهر لي الجهة الغربية الكل، الشمال والوسط والجنوب الغربي، وقيت باش نتلهاو بهم على خاطر بصراحة معناتها ما تستحق ساعة. أول حاجة، ثاني حاجة فيها ثروات طبيعية، ثالث حاجة راهو نجمو معناتها بوندو سياحة كيما الشمال الغربي، معناتها تنجم تعمل فيه سياحة خارقة للعادة، عندك تبرقة، عندك عين دراهم، عندك بني متير، عندك بابوش، برشا بلايص حاسيلو فهمتوا. نجمو زادة في المناطق الغربية نعملوا الصناعة، نجموا في الوسط الغربي نبنيوا جامعات، معناتها انت شوف معناتها الساحل كيفاش حي، معناتها بورقيبه كيفاش خدم الساحل، معناتها ابار التوريزم ردهم دي فيل استوديونتين، معناتها كي تشوف انت مثلا المنستير وسوسه بنا فيهم دي فاكولتي، كي بنا فيهم دي فاكولتي ودي فاكولتي هكا بيان سيبلي باش يجيو من مستوى معناتها نقولوا
3: تعليمي معين،
4: تعليمي معين واقتصاد مش اقتصادي اجتماعي معين زاده. دونك كي الطب كي الصيدله طب الاسنان لي زانجينيور اكسيتيرا. دونك حيوا البلدان هذوما، وقيت نحن باش نتلفتوا للشيله الغربيه نتاعنا الكل من شمالها الى وسطها الى جنوبها،
3: ونعطيو لكل جهه في بلادنا حقها. محمد،
6: والله انا نقول السعاده اختيار، وصاحب السعاده في قفصه البي اختار انه يكون سعيد ينشر السعادة، خاطر أنا نقول ديما النهار اللي الواحد ما يكونش فيه سعيد ولا ما يضحكش فيه نهار ضايع ذاك معناتها في الحياة. وأنا مع الدكتور في اللي حكاه، لازم لفتة معناتها للولايات ذوما، وإشرتو كي نحكيه على قفصة نحكيه على ولاية فيها من أشهر ومن أعرق ومن أقدم الطرق الصوفية اللي هي الطريقة القدرية، اللي هي توجدت عام 471 هجري كان مانيش غالط، نورمال 471 هجري نسبة لشيخ القطب عبد القادر الجيلاني. علاش ثم حتى نحن عنا في الأوراد الصوفية ولا في الأغاني الصوفية اللي نغنيهم في العاصمة، ولا حتى كيف نتنقلوا معناتها معناتها الولايات نغنيهم كيما من ذاق بحالة سيدي عبد القادر. ودونك
3: كذلك جاي من الطريقة القدرية،
6: جاي من القدرية، خاطر هو شنو الطريقة القدرية هي من أول الطرق الصوفية، ومن بعديك مشاو تحتها الطرق الأخرى كما الشاذولية زادة، اللي هي زادة تعتبر أم الطرق، وهي الطريقة المير للطريقة الصوفية.

0: السلامية وصار التداخل نتاع الطرق سورتو بون. انا وقت اللي بحثت على الطريقة السلامية الطريقة السلامية هي اللي لمت الطرق الكل وكانت فيها شغل معين بلغة معناتها فهمتني الصنايع القسم الخالي من الغناء اللي هو فيه الذكر وتلاوة الأحزاب أحزاب الشيخ القطب عبد السلام الأسمر. بعديك نمشيه للقسم المغنى اللي فيه الشطحات والتهليلات والأختام والبحور اللي هو من أشهر أقسام السلامية كما نقدر الله يا بن مراد كيما انا المدلل اللي فيه بلوزيور فيرسيون كلكو سوا في تونس ولا كلكو سوا في الجزائر سلاميه محمود عزيز اللي هي من اشهر الفرق التونسيه. دونك بالحق معناتها
1: الطريقه القدريه بدات في قفصه
0: الطريقه القدريه في قفصه نسبه للشيخ القطب عبد القادر الجيلاني معناتها اللي هي من اشهر ومن اعرق الطرق. وصدقني لو راد اللي يتقالوا في القدريه اللي ني ميلوديك بلغه يعني معناتها الموسيقى وبلغه معناتها الاكاديميين راهي من أحلى ليليني ميلوديك اللي في الطرق الكل. الحقيقة معناتها أنا ذي حسب اللي بحثت فيه وحسب اللي سمعته.
2: فماش عائلة قفصية تعرس ولا تطهر من غير قدرية يتبركوا بها حتى مهما كان عرس متطور كل شيء لابد من ليلة القدرية.
1: هاي لهنا نجم يقولك سمعنا حاجة ولا ما سكر من شعبات
2: يا ذروة المعالي نجم
0: حاجة يا ذروة المعالي كان نقولك اخر مره غنيتها يمكنش عندي 14 15 سنه
2: الله يرحم الزيتوني الله يرحم
0: من غني ومن ذاق بحاله خاطر هي فيها من ذاق بحاله ندي على الشيخ بودر باله

0: الله الله برافو محمد سمح. وهدية تحية القفصة اوترمون
1: تحية القفصة اصبح عندي هلا. حلم نحطه انتين على عرباتة تعرفي جبل عرباتة
0: أيه؟
1: جبل عرباتة هو اللي مرس بحال الفرنسيس 1100 متر علو لو كان عنا يعني انتين غديكة ناخذه قفصة توزر سيدي بوزيد قبلي كلها يوصلها البث بجرد أنتين غديكة في عرباتها. حلم حياتي أن يكون عنا أنتين
0: مثلا غديكة. مثلا برشا يسلموا عليك محمد وقالوا لك برافو شكرا لك على اللي كنت تسمعنا فيه 7:38 دقيقة. مازلنا احنا قلنا سيدي عبد القادر بودربالة باش نحكيو شوية آخر على الأستاذ إبراهيم بودربالة الحميد رئيس مجلس نواب الشعب توت سويت في توبريتش. توبريتش
2: وين نحكيه على رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة اللي حذر النواب من استعمال الهواتف الجوالة داخل القاعات متاع قاعة الجلسات العامة وأكد اللي كل شخص يخالف المنع هذا بيش يتم إحالته على النيابة العمومية. هات نسمعوا تصريحه.
3: المكلف بالسلامة والمراقبة يمنع منع بات من أي مكان في القاعة استعمال الصور بالهاتف وكل من يخالف ذلك ستقع إحالته مباشرة على النيابة العمومية.
2: وفي الإطار هذا شدوا 16 عضو بمجلس نواب الشعب في بيان حمل أمضائهم البارح الأربعاء على اللي هيبة مجلس نواب الشعب ما تفرضش بالتلويح وإلا بالملاحقات ما تفرضش
0: ما لا يتمش تفرض ولا تفرض
2: ما يتمش فرضها يعني بالتلويح بالملاحقات ولا
0: تحفظ بتقييد
2: ولا تحفظ بتقييد الحقوق وإنما تبنى باحترام الدستور والقانون وبالالتزام بحدود الاختصاصات وبإعلاء قيم الحوار والحرية والمسؤولية اللي من أجلها وجدت المؤسسات المنتخبة وذلك ردا على تصريح رئيس مجلس النواب المتعلق بالإحالة المباشرة على النيابة العمومية. وقالوا النواب اللي خطورة التصريح الصادر عن الرئيس لا تكمن فقط في الإجراء اللي تم الإعلان عنه وإنما في الصيغة اللي تم اعتمادها وخاصة التلويح بالإحالة المباشرة إلى النيابة العمومية بما يعطي انطباع خطير بتحويل رئاسة المجلس إلى جهة تمتلك سلطة تقريرية في مجال تحريك التتبعات العدلية.
0: برشا تفاعلات صاروا. فما النايبة مثلا سيرين مرابط قالت راهو البارح عند القيام بعملية التصويت زميلنا كان تحكي على زميلهم السيد نايب بلال المشري قالت كان في الشرفة حب يصور النواب من فوق وقت عملية التصويت صار احتجاج قالت هو عملها كيك حب يصور نسبة التصويت لأنه لا يتم نشر قائمة التصويت على الموقع يحب يوثق عملية التصويت. بالنسبة للنواب عملية التصويت حرة وإدارة المجلس مخولة لنشر نتيجة التصويت على الموقع. وقالت بالنسبة لنا احنا نعرفوا انه الصحفيين هم الوحيدين اللي مسؤولين وعندهم الحق انهم يصوروا ممسيا زميلنا سعيد زويري عندي وانا فهم صارت له ممكن في الاول قالوا لي ما تصورش من بعد الكتابة العامة للمجلس قالوا لي صور على روحك انت راك صحافي نجم تعمل شنو تحب. فأكدت لنا هذا مع سعيد انه رو المعنيين هما السادة النواب مش الصحفيين. سيد العميد
1: لا انا بورين فوا معاه ليش يا اخي النواب فوق القانون ولا نعملوا قانون خاص بهم. هو التصوير مش كان باذن الناس كان معناها ما تنجمش تصور حتى حد في تونس الا بموافقته
0: صحيح.
1: شنو مجلس النواب نعملوا له قانون خاص قالوا لا مساش انت صوره معناها شوف انا راهو اكره في حياتي هو هالقانون ادو فيتيس يا نعملوا قانون يطبق على 12 مليون يا نحوه اما هكا شنو معناها؟ معناها فانت في مجلس النواب عندك حق تصور يا اخويا ثم الناس تصور عندهم خدمتهم مهنتهم التصوير مهنتهم هذه كي باش يعدوا وش قاعد يصير للشعب التونسي مش مهمتهم باش يصوروا الداخل وتصير عليها مشاكل خاطر قبل صارت صور فيديو تم تأويلها بالغلط ولت فضايح وتنشرت حتى في مواقع
0: وش وشا بين زوز نواب
1: وصلت اكزاكتومون وحطوها والله ما خطيهم اما حط يعني يا اخويا علاش انت غاديك داخل شنو تعمل؟ داخل باش تصور وساعات ثم نقول لك حاجه اخرى ثم حات مناظر الدوخ تلقى شكون قاعد يتكلم وزير يتكلم كل شيء وتلقى الحاضرين كل واحد حاطك الخشبه في يده ويتفرج ماهوش معاه معناه
0: سكرولي
1: اصلا اللي يتفرج من برا يقول شو يعملوا ذوما. لا انا خويا اشوف انا مع القانون شوف بون الصيغه ماشي
0: هي النوت حسب سيرين مرابط سيده نايبه النوت اللي هبت تقول احترام المؤسسه احتراما لكل زميل ممنوع تصوير الزملاء بالجوال داخل قبة البرلمان التصوير من اختصاص الصحفيين والاعلاميين المعتمدين لا تصوير من الشرفه ولا صور فرديه او فيديو لكل نائب الحق في تسجيل ونشر مداخلته بنفسه
1: أكاو.
0: صور المداخله نتاعك صور كلمه مداخله فقط
1: كما تصور
0: مش تصور نتاع
1: هذا القانون زعما نحكي لك عليه انا علاش تحبوا قانون دو فيتيس انا معاه الصيغه مش باهيه الصيغه كاسحه شويه خاطر كانت نعمل في مغلقه بين بعضهم فهمتي كذا باش
0: لكن زاده فما شكون قالوا سيد رئيس مجلس النواب هددهم بالنيابه العموميه
1: الصيغه غالطه الصيغه غالطه كانت تعمل معناها في اطار مغلق ويكفي ينبه عليه يقول طبقوا القانون واللي ما طبقش القانون يتحمل مسؤوليته لا اكثر لا اقل مش النيابه وما ادري شنو هو القانون على الناس الكل اذا الصيغه كاسحه شويه لكن لكن لكن انا مع احترام القانون باي اشكال وفي اي مكان في تونس
0: مهما كان دكتور
4: والله لايك ما كنت كنت باش تحط
0: لايك ديزلايك
4: اي في اللايك ديزلايك لايك بصراحه معناتها بيان سور معناها في معناتها كي في كوا لو كي في كوا دونك نايب علي باش معناتها السادة النواب عليهم كان باش يخدموا خدمتهم والتصوير للصحفيين انا هذايا معناتها بديهي هذايا يظهر لي بالنسبه للصيغه قال سيد العميد كاسحه ممكن ياسر لو حاول باش يعديها يمكن اون دوسور بالكش فما معناتها يا يو دو لا ريزيستونس ما حبوش ماك تعرف معناتها فهمت لا ونحن نواب شعب ومنتخبين وكل لي سلوغون هذوكم ولات معناتها لغه صارمه ممكن ما نعرفش خاطر نورمالمون فما ديما القياده ديما عندها تدرج في الـ في الـ في الحوار نتاعها تبدا من لافور مون سيفير حتى لافور سيفير بون تقول لي انا نتفكر مثلا والله ما صاب هالصرامه هذه جات في مجلس النواب اللي قبل وقت رينا مشاهد معناتها خنيفري في مجلس النواب ورينا نائب يرشق على نائبه معناتها كاين في مطعم فاخر في الليل رينا البونية رينا البوق رينا الكاسكلور زادة معناتها معناتها بصراحة فهمت
0: ما
4: صاب سي بودربالة وقتها موجود وطبق
0: كي تتفكر توا تقول كنا نحلم تقول مش بالحق
4: اي مو مهم راهو خاطر كي باش ناخذوا ان سوجي ناخذوه من النواب بالطبيعه النواب مش هما بيدهم راهو معناتها النواب هذوما جدد الحق ما ديناش منهم ظاهر كي مي مهم باش ناخذوا كل قديم وديما نبنيو عليه هنا لواش على حكايه الصدامه قلت ما صاب كان جد ديسكور هذا نتاع الصدامه تعمل في المجلس النواب القديم
0: نورس في كلمتين في دول العالم شنو يصير
2: في مصر مثلا تصوير داخل مؤسسات تشريعية مجلس نواب وإلا مجلس الشيوخ يخضع لقيود خاصة كما أنه قرار تنظيم التصوير الشخصي في الأماكن العامة استثنى المجالس النيابية من التصوير دون موافقة مسبقة الإمارات تصوير داخل المجلس الوطني الاتحادي يتم عبر الطاقم الإعلامي الرسمي وأي تصوير آخر يحتاج إلى تصريح وفق اللوائح الداخلية المغرب التصوير داخل قاعة الجلسات يتم عبر القنوات والفرق الإعلامية المعتمدة ولا يسمح بالتصوير الحر داخل القاعة الأردن مجلس النواب بيخصص أماكن الأعلام والتصوير داخل القاعة منظم وفق تعليمات المجلس بينما يخضع استخدام الهواتف لاعتبارات النظام والانضباط العراق مجلس النواب يعتمد التصوير الرسمي داخل الجلسات وأي تصوير فردي وإلا أعلامي يتم وفق تصاريح وإجراءات خاصة بالنسبة للدول الأجنبية مثلا المملكة المتحدة النواب يمكنهم استخدام الهواتف والأجهزة الإلكترونية إذا لم تعطل الجلسة كندا يسمح باستخدام الحواسيب والأجهزة الإلكترونية بشرط عدم الإخلال بالنظام لكن يمنع منع بيت التقاط الصور وإلا تسجيل الفيديو داخل مجلس العموم وإلا لجانه الولايات المتحدة مجلس النواب والشيوخ يعتمدين البث التلفزيوني الرسمي ويمنع التصوير الشخصي وإلا تسجيل الفيديو من داخل قاعة الجلسات هذه بعض الأمثلة
0: ملا. لا هي بدعة ولا احنا بدينا
1: منه كتح كيسان
0: كل دول العالم العربية والأوروبية وأمريكا وكندا كلهم يمنعوا معنا
1: نحن عقيد في الحرس الوطني مش عاجبنا حكاية لي حكاية غريبة الرادار في الأوتوروت ما يسمحش معروف الرادار في المبلايس فهمتني شدوا نائب من سابق شدوه 170 كيلومتر في الساعة تعرفش قالوا ما عندكش حق تخلفني أنا نائب مجلس النواب يا ودي رادار ما فيش دخل لا قال وعارك وعمل حالة وشوها في بحث الفيضة عمل الفتارية يعني عقيد موجود فهمتي شيء غريب راهو يعني بدا ذوما غلطين في رواحهم يا ودي القانون يطبق على من معناها من أعلى هرم السلطة لآخر تونسي شنو نعمل لكم واحد على مقاسكم؟ قالوا نائب مجلس النواب ما عندكش حق تخلفني.
0: واضح دونك هذايا وكحكينا لكم عطيكم حتى في العالم كيفاش تصير الامور والنظام التشريعي شو يقول في العالم. فاصل وراجعين في ناس الديوان.
5: ناس الديوان
6: بلاسيتا
7: بلاسيتا بلاسيتا ولا مازلت؟
8: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومه فلاش من دار العطار اعرفهم يتسابقوا باش يجلاسيو ويكوليكسيونيو لي مول يا غور ديليس.
9: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم؟ لمد 10 خطوات ياوخت ديليس اروماتيزي ولا ناتور وثلاثة ممزوج بوتي مع ثلاثة ممزوج غران فرما لصقهم في الالبوم باش تاخو المول باش تجلاسي ياغور ديليس جلاسي المنفعة.
10: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بمطلع سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك، هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
11: بلادنا بلاد الشمس وفاتورة الضوء ما ترحمش، أما مع سوفتان ما تخممش. سوفتان السوسيتي فرانكو تونيزيان دينيرجي نوفال بخبرت أكثر من 30 سنة في الطاقة الشمسية. سوفتان توفر لك أحسن حل إيكونوميك لتركيب السيستم فوتوفولتايك. إيكيب كاليفي كاليتي دو ماتيريال وكارانتي أسوري لا مازال سيرفيس أبري فانت كونفيرمي ومعاهم زادة دي رميز إكسيبسيونيل. ملا أطلب الدوفيد تاعك من توا غراتويتمون على الواتساب على 21 495 005. Softain, le soleil paye votre électricité.
12: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام.
13: ديوان اف ام صوتكم.
5: صبحيتك أحلى مع ناس الديوان.
0: 57 دقيقة رجعنا لكم في ناس الديوان متواصلين من توا حتى للعشرة. نحكي على مدينة العلوم وحكينا برشا على الحفلات اللي تبرمجوا في مدينة العلوم. شنو جديد نورس؟
2: نحكي على مدينة العلوم اللي قررت انها تلغي مدينة العلوم اللي قررت انها تقوم بإلغاء حجز ركح الهواء الطلق بفهر المزمع استغلاله بمقابل من طرف شركة خاصة لإحياء حفل فني مبرمج نهار 2 أوت اللي هو حفل هيفاء وهبي.
0: الله الله. دونك مدينة العلوم تقول في بلاغ مقتضب ما في حتى تفصيل أنه تم إلغاء حجز ركح الهواء الطلق أبي فهر المزمع استغلاله بمقابل من طرف شركة خاصة لإحياء حفل فني مبرمج يوم 2 أوت 2026. سيد العميد.
14: لا
1: هو روى
14: بدنا نهدى شوي وعلى بعض نروق. أنا مش عم جرب أطلع أنا أسلم فوق.
0: لا لا لا
14: بدنا نهدى شوي وعلى بعض نروق. أنا مش عم جرب أطلع أنا أسلم فوق.
2: سيد
1: العميد
2: فاتت
1: ما يسمحك يحب سيد العميد حاب يتكلم.
0: أنا
1: ما عشناش
0: بنسأل.
1: أي
0: علي زي سيد العميد
1: غريب الأمر قدسية المكان وسليم كان عنده حق قار راو أول واحد سمعته قار راو ما تجيش نحطه حاجة في
0: مش أول واحد الوحيد
1: الوحيد لكن
0: أول وآخر واحد
1: الغريب الأمر والله لو كان جابوا فن أصيل فن تاع ناس محترمين معناها اللي يجيب شي اسمه
0: وقعد هذا يا سيد العميد
1: لسه سامحني خليني نكلم هذا كامل كلامي خاطر فريمون تري امبورطون نجي نربطوا مدينه العلوم بشكون شو اسمه ديستا شنو
0: ديستانكت
1: ديستانكت ولا شنو وهيفا والله العظيم كان مقصوده يودي عيب يودي نجيش نعملوا حفله في جامع ولا نعملوا نجدوا ليسي ما تجيش راه ثم اماكن معناها عندها قدسيتها وعندها رمزيتها ولينا تعرف من 2011 حاس بحاجه سماح تخلط الحمص والزبيب بالحق خلطنا دخناها بعضها ما عادش نهار اخر تونس مع في اسمه حفله نتاع بوب في جامع هو ما عادش استغرب حتى شيء تو راهو ولينا في اشياء رهيبه نعرف الجامع في صلاه وساعات استثناء يعملوا فيه عقد صداق تبرك
0: هو ليه مثل راهو
1: إيه؟
0: لا يمثل مشيت انت
1: لا والله
0: زيدنا الاتعس
1: يا بنتي لا مدينة العلوم تعش مدينة العلوم
0: مدينة العلوم
1: مدينة العلوم
0: هو فضاء علمي مش فضاء رمز روحاني
1: سمحني يا رمز العلوم في تونس اللي ما يعرفش مليح راهو الشباب يشوف الجلوب معناها شوف الجالاكسي يشوف التجارب علمية يشوف كذا نجي نحطوا فيها فوهمي نفدلكوا سماح راهو والله بالحق راهو مع اون في نابورت كوا ولي نعملوا فينا يعني الخطوط الحمراء كل دقناها وتعديناها دونك والله قرار صعب ويعطي صحه لخذ القرار ستوب يزي وكتوا رجعوا الامور الى نصابها الماء راهو ما يطلعش صاعده يا سماح الماء راهو يمشي ديما في اتجاه لا جرافيتي لوطا اذا كفانا قال الكابتن الله يذكر بالخير فكرت الصباح كفانا عبثا لانه انا نعتبره نوع من انواع العبث هذا نجي قلت لا يشوف يعني كنا نغض الطرف لو كان كيما نقولوا قلت لك جابوا معناها جسمه جابوا حاجه عالميه راسينا فنان حقيقي فهمتني والله نفهم اما هاي فواهب ديستانكت نفدكوا
0: باهي اما اغنيه العميد بدنا نروح حضرنا الاغنيه نتاع الدكتور شوي اخر ما جوستومون مهم ما نقولوا شكون هي مدينه العلوم تاسست عام 1992 افتتحت للعموم في التسعينات تمتد على مساحه تقارب 6 هكتارات بنيت حول حوض ابي فهر علاش هما مسمينه هذايا الاسباس ركح الهواء الطلق ابي فهر هو معلم مائي تاريخي يعود الى العهد الحفصي في القرن الثالث عشر مما يجمع بين التراث والتكنولوجيا في مكان واحد فيها القبة الفلكية الرقمية في جناح الكون جناح الحياة والإنسان فضاء مصمم للأطفال اسمه إكسبلورا معرض مؤقتة وكذلك مدينة العلوم راهي مدينة هي أكبر مدينة مركز علمي في تونس
1: بالضبط هي
0: وتحت إشراف كما قلنا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجي أعطينا حوجة للدكتور عزيز
6: نسوء تفاهم برك حلنا انفعش هيك يا قلبي

0: ميتسوبيشي هذه ديو سان ليفون هايفا واحد مكسر الدنيا في العالم العربي مكسر الدنيا
1: عامل
2: عمل 9,600,000 مشاهده في ظرف جمعتين كهو على اليوتيوب
1: يفرح دليل على مستوى الراقب
0: جو عميد اغنيتك بدنا نروق اسمعني أو نحكيه على ميتسوبيشي مع ميتسوبيشي الدكتور
1: هذا قلت لك أنا المؤشر خطير هذا كدليل على المستوى الذهني بتاع جماعتنا كل
0: دكتور
3: أيوة
0: على هيفا وهبي
3: على هيفا وهبي أنا والله كحد
2: خسارة
3: نسحب كلامي يعني لا طو اسمعني بمجد خلنا نحكي مدينة العلوم تقعد مدينة العلوم أنا هو توا حكيت فيه أنا المرة اللي فات قلت ميجيش هذا والسيد عميد توا عمل معناتها شرح كامل الموضوع وانت عطيت تاريخ المدينة هذه ذول الناس كل مقتنعين نحن ما تنجمش تكون فيها سهادات فنية تبقى هما خن ممكن ننقضوا يلزم نفسروا زادا ممكن ياسر اللي هما يعملوا يكريوا في الفضاءات هذه اللي معناتها بوغ دي كونترانت فينونسيير باش يدخلوا فلوس من الحفلات هذه يعاونهم على معناتها لو فونكسيونمون تاع مدينه العلوم هذه بوتيتغ انا هاو نقترح مثلا على مدينه العلوم وزاره شو اسمها
0: التعليم العالي
3: كي يحبوا يدخلوا فلوس مدينه العلوم تبعني سامح شوي كي يحبوا يدخلوا فلوس مدينه العلوم ينجموا يعملوا مؤتمرات علميه في وسط مدينه العلوم انا هذه منين جبت الفكره بون قعدت نخم فيها الموضوع مثلا فما لا سوسيتي فرونسيز دو ميكروبيولوجي هذه اس اف ام اسمها اس اف ام تستدعي تعمل المؤتمر الطبي تاعها ويجيوها لعلماء الجراثيم العالم الكل اي سورتو لي فرانكوفون وين تعمل الكونغري تاعها كل عام انا مشيت حضرت فيه مرتين ولا ثلاثه تعملوا في الانستيتو باستور تاعهم تاع باريس اللي هي الانستيتو باستور معناتها ايتابليسمون ايتاتيك تاع بازا صحه اي ما تعملوش بلاش هي متكليوك اللي يجيو اللي معناتها اللي باش يشاركوا في المؤتمر وفما خلاص تاع انسكريبسيون وياخذوا هما يكريوا الاسباس هذاك ويخلصوا عليه انا نجم نقول مدينه العلوم خليها في المؤتمرات هي كان دبر تروا كات كونغري تاع السوسيتي
0: تخدم راه دي كونغري
3: اي
0: تخدم في المؤتمرات
3: مؤتمرات نحكي نتاع السوسيتي سافونت مثلا سوسيتي تونيزيان دو كارديولوجي سوسيتي تونيزيان دو بيولوجي كلينيك سوسيتي تونيزيان ماجداشون
0: اما تقول انت يلزم التركيز يكون على هذاك
3: المؤتمر الصحيح مش سيمينار ولا نحكي على المؤتمر الطبي ولا علمي مش لازم طبي بركي نجم يكون في دي اسباس اخرين يظهر لي ينجم يكون اون سورس دارجون وتكون في ديما في كونتكست سيانتيفيك خير من اللي نعملوا سهرات
0: هكايا
3: معناتها اللي خارج الاطار بالكل وعندهم بلايص ومهم باش تعملوا سهرات هذوما
0: توتافي بالنسبه لتمويل مدينه العلوم بتونس تعتمد اساسا على تمويل عمومي باعتبارها مؤسسه عموميه تحت اشراف وزاره التعليم العالي والبحث العلمي الاعتمادات من ميزانيه الدوله تكون لتغطيه التسيير أجور الموظفين الصيانة والاستثمارات مداخل ذاتية من بيع تذاكر الدخول وعروض القبة الفلكية للشراكات والورشات العلمية عائدات الخدمات كما تنظيم الأنشطة لفائدة المدارس والمؤسسات وتأجير بعض الفضاءات عند الاقتضاء شراكات ورعاية من مؤسسات وطنية أو دولية لإنجاز بعض المشاريع هبات وتمويلات لمشاريع محددة خاصة في مجال التجهيزات أو نشر الثقافة العلمية عندما تتوفر دون كذا التمويل عموما بالنسبة لمدينة العلوم دونك نتصور ما همش مستحقين فما ديفون قاعدين يمشيوا فما تمويل عمومي من الدولة بما أنها تتبع وزارة التعليم العالي يظهر لي منش ياسر معناها مستحقين حفلات من نوع هذا
3: على كل حال هم شكرا ليهم على التفاعل واللي ألغاه معناتها هذا يلزم نقولوه معناتها بصراحة ينجم واحد يغلط ويصلح ويتعدى
0: توتفي أنا غنية المحمد يلا محمد

0: اتوقع اللي ما مشيوش للسهريه وكسم اغنيه هيفا الوهبي كل
1: انا مترش على عزيز خاطر المنظمه ما حط لي بوصل واوا
2: لا على شك يا عزيز الواحد مش يتنزل على مبادئ ما هذا في الاخر
1: اكوعد بعد
3: ليه فما يا عسل لا تقرصيني يا عسل وانت العسل يا دكتور
0: هكا عندك
3: يا نحله يا نحله يا لا تقرصيني
1: لا تقرصيني
2: يا مدلع الدلع هذيك يا
3: مدلع لا هذيك
1: يا اخوي نحب سلوى يا اخوي دبر فيا بنحله واحد
0: يا والله حال يا دكتور
4: اول مره شفت مره تغني في نوم في قميص نوم خفيف اول مره الحين شفتها مره في قهوة بقيت باهت شنو الحكاية
1: اسمع هذه سيد عميد اسمع
5: ليك الواوا بوس الواوا خلي الواوا يصح لما لبس الواوا شلت صار الواوا
4: شنو الواوا
1: بح
2: الواوا بح
3: هذه الأغنية لا تمثل الواقع بالسيلة
0: أخبار ورجعين في ناس الديوان
6: ناس الديوان
7: بوبليسيتي ما فاتك شيء انجاحك ومستقبلك بينيديك اختيار صحيح وفورماسيون قويه تحلك الثنيه بالباك ولا بلاش وما زلت ماكش فاهم اش تعمل وثنيتك كيفاش في امسات نفهموك ننصحوك ونكونوك في السانتي في الايتي في التكنولوجي في الجيستيون اي سيرفيس وفي لاغي ديزاين وفي ظرف عامين تتخرج بدبلوم اومولوجي امسات اول مؤسسه خاصه نتاع فورماسيون بروفيسيونيل في تونس متحصله على شهاده الجوده من بيرو فيريتاس لقيت روحي في إمسات 71-796-679
8: ليالي سيدي منصور ديما حافلة مع مهرجان صفاقس الدولي في الدورة 46 من 21 جويلية حتى 17 أوت
9: يا ليلو يا العين من بعدك عمر ما هوينا
8: يا ليلو يا عين ومن غير ما تخمم مرتين معروفة السهرية وين نهار 3 أوت سهرية النجم المتميز الشامي
9: من بعدك عمر ما هوينا
10: تباع التذاكر بالمسرح البلدي بصفاقس المسرح الصيفي سيدي منصور المركب الثقافي محمد الجاموسي وكواسونتوري وليد بلوس النصرية أو على موقع فرصتو.ان للحجز والاتصال 50-99-79-96 ولا 29-49-44-96
11: برشا يقولوا لك فاش تعمل ضيع في وقتك وهثنية ما تعديش وشنية باش تخدم ومين تعيش هالكلام راك سمعته مليح أما ماهوش صحيح على خاطر فكرتك يتوصلها تولي مشروعك وغرامك يتسقلو يولي خدمتك وموهبتك تصنع مستقبلك وبغزرتك وكلمتك تحقق حلمتك احنا في آسي باش نأطروك نعاونوك ونزيد ونغرموك في الاوديوفيزيوال ديزاين دانتيريور اي لي ميتيي دو لا كومونيكاسيون
12: الاكثر معلومات 71-79-66-79
11: مع الاكاديمي دار دو كارتاج غرامك يوصل
13: رياكتور موش بواسون انرجيزان تكهو زوز انواع ديباسي بيوم لي ليميت متاعك الدارك باور للبرفورمانس والفوكس باور للكونسنتراسيون رياكتور بوشيون ليميتس
6: ديوان افام فلاش نيوز
14: وجزء الثامنة ديوان افام مع السلامة وزيرة المالية مشكت سلامة تؤكد خلال الجلسة البرلمانية العامة التي عقدت أمس أن القرض المصادق عليه يعد قرضا سياديا تفاوض بشأنه محافظ البنك المركزي التونسي بصفته وكيلا عن الدولة التونسية مبينة أن جزءا هاما من هذا القرض سيوجه إلى تمويل الاستثمارات لا سيما الاستثمارات المشاريع المضمنة بمخطط التنمية 2026-2030
15: البنك هذا تعاقد مع الدولة التونسية في شخص محافظ البنك المركزي باعتباره وكيل الدولة التونسية مش باعتباره ممثل البنك المركزي أو محافظ البنك المركزي لأنه التفاوض على قرض خارجي وقرض سيادي القيمة متاعه فين مش في التفاوض فقط القرض السيادي أولا لأنه مرتبط به قانون المالية وميزانية الدولة وبتعبئة موارد الدولة ثانيا شفتوا شنو الإجراءات متاعه اللي هي إجراءات محترمة وحمائية ومنظمة باش يكون فما رقابة من كل السلطات تقول لي عندك الديكلاراسيون والموارد الجبائية متاعه وبعض الهبات وبعض الموارد الأخرى قل لك عنا مش معناش لكن راهو ماذا بينا نكونوا نكملوا العام بموارد إضافية وموارد مبرمجة وراهو القرض هذية ما عنده حتى علاقة بالاستهلاك أنا ناخو في قرض من عند مؤسسة بنكية استثمارية باش نعبي به مواد الدواء. شنو الاستهلاك هنا؟ ايش معناتها قرض استهلاك؟ هذا مبرمج في الميزانيه وفي قانون الماليه.
14: وزير الفلاحة والموارد المائية صيد البحري عز الدين بالشيخ يشدد على أن تأمين حاجية القطاع الفلاحي من الأسمدة الكيميائية يمثل أولوية وطنية باعتبارها من أهم مستلزمات الإنتاج، داعيا إلى تعبئة كل الإمكانيات المتاحة لضمان توفيرها بالكميات المطلوبة وفي المواعيد التي تتلائم مع الرزنامة الزراعية، بما يساهم في تحسين الإنتاجية وإنجاح الموسم الفلاحي. وأكد الوزير خلال شفي على اجتماع اللجنة الفنية المكلفة بمتابعة توزيع الأسمدة الكيميائية الأساسية، أكد أن الوزارة ستواصل المتابعة الدقيقة واليومية لبرنامج إنتاج وتوزيع الأسمدة الكيميائية بالتنسيق مع جميع الهياكل والمؤسسات المعنية، بما يضمن توفير مستلزمات الإنتاج في أفضل الظروف ويدعم مردودية القطاع الفلاحي ويساهم في تحقيق الأمن الغذائي وإنجاح الموسم الفلاحي القادم. رئيس الغرفة الوطنية للمشروبات غير الكحولية الأسعد مزاح يقول أن النقص المسجل مؤخرا في توزيع المياه المعدنية المعلبة يعود بالأساس إلى تزامن الارتفاع الاستثنائي في درجات الحرارة مع انقطاع التيار الكهربائي عن عدة وحدات إنتاجية، موضحا في برنامج منك نسمعنا الطلب على المياه المعلبة ارتفع بنسبة تقارب 30% مقارنة بالاستهلاك العادي خلال فصل الصيف نتيجة ارتفاع درجات الحرارة. كما أكد رئيس الغرفة أن الشركة تعمل على تجاوز هذه الأزمة متوقعا عودة التوازن بين العرض والطلب في غضون أسبوع.
16: إن شاء الله في غضون أسبوع معناها باش يرجع التوازن بين العرض والطلب. صارت انتقاش لهفة كتوى على الطلب، معناها للناس تاخذ على قد حاجيتها. ماذا بينا في الفترة هذه نستغل المكالمة معاك باش نطلب من الجميع ياخذوا على قد حاجيتهم الأيام هذه باش الناس كل تلقى الماء في المغازات الكبرى ولا المغازات المستنفة تشري منها. تقريبا يفوتوا 1,200,000,000 دبوزة سنويا.
14: في العالم، قائد الجيش اللبناني يقول أن الاحتلال يمعن في الاعتداءات لعرقلة جهود الجيش، مؤكدا أن الجيش مستمر في جهوده لتأمين عودة آمنة وسالمة للأهالي إلى قراهم وبلدتهم. وعرب القائد عن استعداد الجيش للانتشار في جميع المناطق المحتلة التي تنسحب منها قوات الاحتلال. نتنياهو يقول أن اجتماعه مع ترامب تناول 3 احتمالات تشمل التفاوض على اتفاقية أوسع مع المسؤولين الإيرانيين أو مواصلة حصار مذيق هرمز أو اتخاذ إجراءات عسكرية إضافية، مضيفا أنهما قاما بتحليل الاحتمالات 3 والقرار يعود إلى ترامب. ختاما، طقس اليوم الخميس يكون قليل السحب إلى مغيم جزئيا بأغلب الجهات، فأحيانا كثيفة السحب بالمناطق الساحلية الشرقية مع بعض الأمطار الضعيفة والمتفرقة، ويكون البحر مضطربا بالسواحل الشرقية وقليل الاضطراب بالشمال. أما درجات الحرارة القصوى فتتراوح بين 30 و34 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 35 و39 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 41 بأقصى الجنوب الغربي. نهاية الموجز الإخباري، قدمته لكم أميرة مقني. آخر أخبار الرياضة تأتيكم مباشرة مع هاني إبراهيم. إلى اللقاء.
17: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
18: ناف أبلاندر.
17: عاجل إنرجي تقدم لكم Flash Sport.
19: Eni Hyacinth, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
20: صباح الخير، صباح الفل، اهلا وسهلا، مرحبا بكم في الفلاش سبور. البدايه برئيس الرابطه الوطنيه لكره القدم المحترفه وليد بن محمد، اللي اكد في تصريح ديوان فهم انه الرزنامه نتاع البطوله الموسم المقبل 2026-2027 تم سحبها بطريقه علميه، وانه حتى الخطا اللي ربما حكيت عليه الناس البارح هو ما يرتقيش انه يكون حتى مجرد خطا، بل انه فقط كان خلط صار وتم تلافيه بسرعه. وليد بن محمد يقول انه المباريات نتاع البطولة في موسمها الجديد باش تجرى إلى غاية الجولة 21 بانتظام ودون أي تغييرات على الرزنامة، وقال أيضا أنه من المحتمل أنه بعد الجولة 21 باش تصير بعض التعديلات اللي تأخذ بعين الاعتبار بلوغ الفرق المتأهلة للمشاركات القارية للأدوار المتقدمة في زوم مسابقات رابطة الأبطال وكأس الاتحاد الأفريقي، نحكي خاصة على الدور نصف النهائي من زوم مسابقات. بالتالي الملخص البطولة كل الجولات منظمة حتى الجولة 21، ثم بعد باش الرابطة تقوم بتعيينات المقابلات بالنسبة للجولة 21 حتى نهاية البطولة. الترجي الرياضي التونسي أعلن انطلاق عملية بيع الاشتراكات الخاصة بالموسم المقبل. بالاشتراكات والعملية هذه بتصير على زوز مراحل، المرحلة الأولى من اليوم الخميس 30 جويلية حتى لحد 2 أوت، والمرحلة هذه مخصصة لأصحاب اشتراكات الموسم الماضي عبر الموقع تذكرتي مع إمكانية التوصيل المجاني بواسطة واحدة من الشركات متاع التوصيل. انطلاق النهار الاثنين 3 أوت هي المرحلة الثانية اللي باش يكون فيها عملية بيع الاشتراكات أمام أو مفتوحة أمام أحباء الترجي عبر شبابيك حديقة حسانة بالخوجة ونقاط بيع ترجي ستور، إضافة إلى الموقع الإلكتروني. بالنسبة للأسعار باش تكون المنعرج الجنوبي 200 دينار، المدارج المكشوفة 220 دينار، المدارج العلوية 450 دينار، المدارج السفلى 650 دينار، والمنصة الشرفية 950 دينار. النادي الرياضي الصفاقسي أعلن رسميا وكما أشرنا منذ وقت سابق فسخ عقد اللاعب الدولي السوداني عمار طيفور بالتراضي بعد موسم واحد مع السياسات. من جهة أخرى الفريق يختتم اليوم استاج سوسة بمواجهة اتحاد كارتاج. مصادر ليبية أكدت أن يوسف البلالي في مفاوضات مع نادي اتحاد طرابلس الليبي، مع العلم أن البلالي موجود في تونس من أجل التفاوض مع الترجي أيضا، خاصة أنه تفاوض أسبوع الفرد مع مسؤولي مولودية العاصمة الجزائري. من جهة أخرى الجزائري كسيلة أبو عالية التحق البارح بتدريبات الترجي بعد الغياب على طرابلس عند رعام. في تقدم ساقيه الدايه الظهير الايسر السنغالي اللي كان كنا حكينا عليه منذ ايامات وصل ومنتظر انه يوقع لمده 3 سنوات، ابتدى بهذا باش يكون الثامن في الميركاتو لتقدم ساقيه الدايه. وسائل الإعلام البريطانية أكدت أن مانشستر سيتي الإنجليزي مهتم جدا بخدمات النجم المغربي الشاب نحكيه على أيوب بوعدي، وحسب فريق نحكيه على الفريق السيتي فإنه يطالب بالحصول على اللاعب هذا لكن بمبلغ اللي كان اشترطه اللي للفرنسي اللي هو 100 مليون يورو، لكن السيتي يمانع بالنسبة للمبلغ ذي. دونك مفاوضات مازالت متواصلة، نذكر أيوب بوعدي 18 عام ومازال على ذمة ليل، خاصة أنه مواقع فرنسية كانت قالت أيضا أنه مانشستر سيتي لا ينوي إعارة بوعدي لفريق ليل في صورة انتدابه كما خطط له النادي الفرنسي في وقت سابق. تقارير أخرى تقول أنه تخطيط المان سيتي للتعاقد مع بوعدي يعني اقتراب النجم الإسباني رودري من الرحيل، خاصة أنه مطلوب في ريال مدريد وأندية أخرى على غرار برشلونة الإسباني. دونك موضوع مازال طويل بالنسبة لأيوب بوعدي وإمكانية انتقاله لمان سيتي الإنجليزي. فلاسفور قدموكم هنا إبراهيم أكثر أخبار وتفاصيل كل عادة على موقعنا ديوانا فان بونيت. بعد شوية ترجيكم سامح وكامل فريق ناس الديوانا.
18: عاجل إنرجي قدمت لكم فلاش سبور
21: إني آي سينت لا performance italienne au cœur de votre moteur disponible chez Agile Energy.
22: Vivez l'été autrement. وخلي الانرجي في اللاب شاك ماتيني مع ناس الديوان، ويكند على الكيف وسام فايبس.

0: شو كملت الغناية؟
1: بليسيتي
2: جلاسيتا
3: جلاسيتا ولا مازلت؟
4: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومة فلاش مدار العطار عرفهم يتسابقوا باش يجلاسيو ويكوليكسيونيو ليمول ياغور ديليس.
5: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم؟ لمد 10 خطوات ياغور ديليس اروماتيزي ولا ناتور وثلاثة ممزوج بوتي مع ثلاثة ممزوج غران فورما لصقهم في الالبوم باش تاخذ مول باش تجلاسي ياغور ديليس جلاسي المنفعة.
6: الصيف متسمع التبحيرة، الجو اللمة ولقية الحلو، وحتى ل 16 أوت برومواتنا في مونوبري توفر لك اللي تستحقه الكل من الكليماتيزور فنتيلاتور باراسول بوي وما تنساش الكريم سولير، وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات.
7: مونوبري ديما معك.
8: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فم.
9: ديوان فم صوتكم.
10: Vous écoutez ديوان فم.

0: ميدان اف ام. من الاثنين للجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 لـ10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: 28 دقيقة، نهاركم مبروك يا تونس، صباح النور وين ما كنتم معنا في المتابعة والاستماع. متواصلين معكم في ناس الديوان من توا حتى للعشرة. ساعتنا الثانية يلتحق بحذنا هني براهمي، بطبيعة يغيب علينا كل نهار أربعة نسمع عشان حتى مشكلة.
2: لا وأنا حضرت له الكويز البارح والناس اللي هو ما يجيش معناتها
1: نضربوا ونقول
2: وين وهاني
3: شفت
1: قال
3: لي استنست هو لازم يستنس.
1: بسم الله عليك بسم الله عليك سيد السيد المخرج. السيد المخرج قال لي ما نجمش هاني كمان ما عندوش غنيته نتاع هيفا وهبي.
3: اي سمعت صباح اللي انتم كل واحد عملوا له غنيته نتاع هيفا وهبي ولا حاجه
1: عليزي.
4: احسن غنيه
3: عجبتني كان انا ربي يستر.
1: هي طيب

0: قرصتني نحلة قرصتني
1: لطفة عليك لطفة عليك لطفة عليك
2: قرصتك نحلة
0: قرصتني نحلة
2: بسم الله عليك
3: فايدة مش فرزازو كي نحلة بيسالي
2: ان توكا هيفا وهبي مش باش تكون في مدينة العلوم نهار اثنين
3: بوت
2: احنا
0: بعيد تنسوا حتى في هيفا
2: شريتي كي هني وكمان شريت على غال
1: بلاقيش عمرها تو
0: لا لا
1: وسط 60 ولا مازال
2: ما شاء الله شوف ان شاء الله اللي في عمرها الكل كيفها
1: لا بالله برسمه
2: هي تعلم مش تحب
1: انا عندي
4: 50 سنه من عام 76 هي 50 سنه عمرها
0: عندي بركه الله ربي كبرنا في طاعته
4: فما امل دكتور
2: نقز الدكتور
1: حياتي يا احلى غنوه يا احلى هيفا
2: يا والله
1: حياتي يا احلى هيفا
0: شوفوا لنا روبي قديش عمرها
3: ايوه
1: ايوه
4: شبيك بيداري شبيك هاني
0: ليه خاطر هما الزوز يشبوا لبعضهم يعني
2: عزيزي وعزيزي
4: روبي 44 سنه
3: روبي اصغر لي
0: تبارك الله
2: روبي 44 تعرفها روبي سيد عميد ولا لا
3: يعرفها يعرف
1: تلبس كليت
3: طب ليه بيداري
1: راه يوجعني شيء هذا خاطر يعطيني مؤشر على شيء اللي عندنا فهمتي علاش علاش المناظر هذوكم بالضبط ملايين اللي فيه كل شيء
2: خوف باش نعديو الغنايه برك احنا باش نعديو شويه من الغنايه مش الكليب
1: يخوف
2: هاكا ربي يرحمنا شويه
0: مره 50 سيد العميد عنده 32 سنه مشهوره هاي
4: هاي البسكليته
2: تعرفوا الكليب نتاعها سيد العميد
1: يبدا يبدا قاعد في القهوه الواحد ساعه ويعدوا له هالمصايب هذوما بالسيف عليه فهمتي رقة بها تقولوا لي ذي روبي أما سامديري أنا
3: أنا فندروديك
2: يا عميد يا عميد
1: صدقوني والله قسما بالله شوف المظاهر ذي نحس نشعر الشعور الوحيد يجيني يقول اشمئزاز
2: شوف قوة العميدة قال لك هنا في القهوة على روحي عادي روبي وين ما نعرف ايش ويقولوا لي هاي روبي شوف
1: ما بحذايا شكون واحد
2: منا يتبعوا
1: قالوا شو مسيش
3: شكون عمري اللي هنا
1: خاطيك عمري ما قعدت في قهوة مع سليم جا قليل ونقط في قهوة
3: نقعدوا في بلايص أخرين
1: هي قهوة عارفوني قهوة في فك الأوقات نص النهار في الشتاء نمشي القهوة هذه في العوينة أنا وحاطين واحد على دور نهار الكل كليبات وكليبات كلها انا تشعرني
2: كلها بسكليتات
1: بالاشمئزاز الحقيقه
2: باهي هاو توا احنا باش نعطيوك شويه موجات ايجابيه تو تسويت في كويز الغنيت
5: كويز
2: يلا
1: احنا ما نتفهمنا البارح قلنا الكويز اليوم الكل تونسي
2: صح عليك
1: كله تونسي
3: اليوم
1: كله
3: حنا اليوم
1: اي نبداو بسيد العميد خلينا نسمعوا بلا تشوشوش علينا
2: باهي تشوشوش علينا
1: نعمة اولا نعمة ساعة
0: باهي
1: اثنين غنية ندنا لك ليت الاسم دي موشي دي يعني
0: مشي
3: مشي وجاء
1: لا لا لا
0: لا هو مشي برك
4: مشي وخال
2: راح
1: لا لا
0: مشي في
2: مشي في بالك
1: مشي في بالك جد علي جد علي هو أنا سلم فيك
6: أنا سلم فيك مشي في بالك
1: أحلى الكلمات

0: سيدة نعمة.
1: الله الله
0: روعة.
1: هاي لا هاي لا بسكليتات لا ما
2: مور امريك
3: لا مو بيلتين
2: مور امريك
4: هذي قريش
1: هذي قريش قرجومة
4: مجدد ما شاء الله
1: شي في بالك
4: الله يرحمه وينعم
2: يحكي شكون تريك يحكي شكون كيفاش اكتشفوها والله قصة مؤثرة جدا كيفاش كيفاش معناها وصلت نعمة دخلت الحياة
1: صحيح طبعا نحكيه ونهارات يزمنا نحكيه
3: عليهم هو سيد العميد أنا بالنسبة لي أنا من سيدي نقوله من تأسيس الرشيدية حتى كشي للثمانينات ثلاثة المطربات اللي بالنسبة لي أنا يشيخوني معناتها نعمة وعليا وصالحة
4: وذكرى
3: لا ذكرى من بعدهم معناتها ذكرى وذكرى يتسمى في الجينيراسيون معناتها اللي بعدهم معناتها بيان سور
2: الله يرحمها عندها راديو نحمر صغير تبدا حاطة على ماكينة الخياطة تخيطنا وحدنا الوالدة كانت تخيطنا تبشنا وحدها يعني تحط الراديو هذاك وتموت على نعمة تموت على نعمة
1: برشا يحبوها في أزمور لليوم معناها يقولوا نانا يرحمها ما يقولوش نعمة يرحمها اسمها الحقيقي شو نعمة
2: قال بتريكي
1: اسمها حليمة بالشيخ
2: حليمة
1: بالشيخ وكانت كمان تغني في العروسات في العروسات العائلية اللي تم اكتشافها غنيت نورز توا
3: توا غنيت
1: يلا لا زي نورز يا نورز هذية
4: يا سلام محلوش
1: كابتن كابتن
5: كاليس
1: صحيح
5: ايه دغنوج ناقوز يتكلم
1: ناقوز يتكلم الكاليس وين ناقوز يتكلم
2: كيف هذه ولا كيف

0: ربي يسمع صوتك.
1: ايه دغنوج تحية ليها قادة تعمل في خدمة هيلة برشا. فهمها الاغنية اش معناها ناجوز يتكلم الكاليسوين سيد العميد؟ علاش تكتبت الاغنية؟
0: كانت عارس حاجة كيم هكا.
1: مراك كنت تحب راجل برشا وهو يجي يدور يبيع في الماء ويجيب الكاليس وكي تسمع النجوز متاع الكاليس وتبدأ تلوش قولهم نسمع فيه الحس زعموين فينا حومة في مناهج باش تمشي كمان تشوفوا السيد اللي هي تحبوا إذا أغنية نجوز يتكلم يا نورز كفاية تحية نقص نوم نورز نقص نومة نقص مسارية نمشيه لأغنية الدكتور
2: دكتور
3: أيوة أخوي سطر
1: أيوة
2: معروفة
0: كراولي
2: لا مزود
1: لا زيد غرفة
0: زيد غرفة

0: الله محمد برافو. يلا سي هيني
1: هيني
2: هيني
0: ماك زعيم هذا في الاغنية التونسية.
1: يلا يلا سبقوا الخير
0: سبقوا الخير.
1: والله النغمة اللي هي غريبة
0: اي فنان حكينا عليه برشا اول الصيف
3: شادي الحاجة
0: لا لما يخص مهرجان قرطاج
1: مش ناق
2: لا جبادي
0: صحيح سيت كوم لوتي صحيت عزيز
1: كمايرة
0: صحيت
1: كمايرة
0: مدة

0: يا قمر، دونك هاني ما طلعش لغنى.
1: اي
0: اي عنا الدكتور نورز اليوم.
1: هاي
0: الحقيقة
1: قمايرة ما طلعهاش
2: لا غالي
1: وقتها بدايات فريال الكراجة.
0: اي
1: اللي ولد بعد فريال يوسف.
0: اي قالك الكراجة ما تتنطقش بالمصري.

0: الدهر يا مزيانة يا مزيانة كيذيق بك الدهر يا مزيانة والدور والدور والدور ما تلقاش غيري أنا كي تتحوج كي الموج يغرق بيك ولا يفوج ولا يفوج كي تتحوج كي الموج يغرق بيك ولا يفوج ولا يفوج والدور في الدنيا الكل تلوج والدور في الدنيا الكل تلوج عالقلب ما يعرفش حتى حنانة عالقلب ما يعرفش حتى حنانة محال تلقى غير عقليانة.
1: بلاش يطلبوا عليك في الفحص والبحث شنو يطلبوا أغاني تونسية ولا
2: هو والله سيد العميد معناتها في عرس مثلا ولا في مناسبة خاصة ثم أغاني معينة يطلبوهم معناتها. أما البارح كان في إطار مهرجان دونك نغنيو الغنيات متاع البروجي سينوج معناتها المشروع سينوج اللي هما فيزيون بينات الموسيقى التونسية الصوفية الشعبية والموسيقى إلكترونيك
1: ميساج
2: هذا هو
1: مهم فرهد الناس في الداخل التونسي.
2: لا اكيد اكيد اما في اما في العروسات برشا يطلبوا عليا مثلا غنيات كيما هكا الصدقه ثريا جويني علي الرياحي سورتو في البارتي الاولى والطربي زاد راهو ثم عروسات قبل تلقاها سهريه كامله مالوف سهريه كامله مالوف معناتها
1: راهو ناس قلقوا هل الشك هذا يهشك باش قلقوا منه راه حتى في العروسات وليت تشوف انا نسمع يطلبوا في اشياء نبقى باهت
2: حتى في العروسات ثم غنيات متاع جو امام باهين معناتها في الصوفي وفي التونسي الجديد شويه كيما غنيات زياد غرسه ولطفي بوشناق معناتها وغيرهم
3: كيذيق بك الدهر يا مزيانه فما فيرسيون متاع عم صادق طري الله يرحمه ولطفي بوشناق في كارتاج وقت الصداع من احسن لي فيرسيون في لايف هي هيك موجوده هي على اليوتيوب
2: بالعود
3: فرانشمون
4: فيرسيون نحب نسمعكم محمد سعيد احنا نسمع زينة من هايفا وغيره سمعكم انا محمد سعيد مش اكابيلا من سمعكم كيفاش يغني مثلا راكب على الحمرة في السينوج

0: وكيدا شوية الخدمة
1: ذي شوية ذي شوية من ذي الفيرسيون لايف
2: كنت تاخذ هك الماكينة اللي حكيت عليها ويزينوه شوية هك عملوا له على طريقة لبنانية وكذا
0: شديق الزين ولدنا
2: لا لا لا هم زين برشا أما يعملوا له كي يقاوق ويعملوا له ضربة تو يكسر الدنيا
0: أصلا هو كسر الدنيا بريك بقى الحمرة لا لا
2: ولا الحق نكلم فيكم كيفاش صنعها أما هو فنان فنان
1: بريك بقى الحمرة تتعدى قاعدة في راديوات تونسي كلهم برشا ما يعرفوني شان
2: إنا با بزون تسا هو فنان أصله دونك حبيت أقول لك الماكينة شنو تعمل ديفوريان تردوا
3: سينوج ناجح عنده تو انا اخر حفله حضرت لها 3 سنين تالي ما شاء الله ما نعرفش
0: شنو جوستمون لازم نقولوا راهو لا فيرسيون راكب على الحمراء اللي تتعدى تو في الاذاعات الكل وقالب الدنيا راه محمد سعيد هو اللي غني فيه
4: انا بدي نعرفش
0: في بالكش اللي هو
2: الماكينه ما خدمتش انا في باليش عرفته تو هنا
5: انا نحب نسال
2: خاطر الماكينه ما تخدمش
5: انا نعرف بروجي سينوج نحب نساله قداش من مومبر معناها في البروجي قداش
1: احنا اوني 5 شانتور و deux musiciens trois musiciens موجودين و احمد انجي سون انجي لوميير ريجيسور اكيب كامله معناتها
5: نحكي لي شونتور
0: خمسه
1: لي شونتور ثم 5 شونتور فهمت ثم انا ثم هيثم الحذيري ثم محمد العايدي كرم كريفي ثم زيد يجيو دي جيست معانا كيما رانيا بوناويس كيما ويام بقلوتي كانت معانا بوثينة نابولي دونك ثم برشا فنانين
0: ثم سامية الحامي
1: زادا يجي معانا في جيست ساعات سامية
5: بنجامي معاكم
1: بنجامي هو لو بورتور دو بروجي هو صاحب
5: هو اللي بدا خاطر
1: هو صاحب الفكره هو اول واحد بدا
0: وتغني تونسي غني تونسي
3: ولبستهم اون بلوس
0: تونسي
3: اكرهم ما شاء الله
1: كل شيء ثم كونسيبسيون كامل
5: وفي بالي يخدم هو ساعات ديزارتيست اخرين حتى دي رابور ولا حاجه ساعات
1: وي ساعات اون كولابوراسيون معناتها ساعات مثلا في خدمه ولا
0: فاصل ورجعنا ناس الديوان

0: Publicité.
1: على خاطر جيون يحب العزيز عليه ويحب يدلله حتى 9 اوت ايامنا في جيون كل هدلال دي بروموسيون اكسيبسيونيل للبحر للخرجات للراحه في الدار والكل مستلزمات الصيف ما لفيش تستنى باش تتمتع بدليل الصيف
2: تدلل جيون ايام دللنا
0: سوبر سيستا الجرايه رقم واحد في تونس بخبره 30 سنه

0: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
0: صبحيتك احلى مع ناس الديوان.
2: 48 دقيقة إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله نهاركم مبروك. شكرا على المتابعة، ونحب نسلم برشا على التاكسيستية توا الكل اللي يسمعوا فينا، نقول لهم إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله نهاركم مبروك. شكرا على المتابعة، وراكم أنتوما عرسة من العروس نتاع البرنامج هذا. كل ما تبداو أنتوما في الاستماع احنا راهو نفرحوا بكم برشا، وفرحانين بالتاكسيستية اللي يسمعونا الكل. باش نمشيو توا سان ترانزيسيون لناس السبور.
0: ناس السبور
2: يلا هيني
3: نحكيو بعد شوية على مارك كوكوريا، لاعب منتخب الإسباني اللي عمل حاجة احتفالا بتتويجه بالمونديال، وكان هو وعد، كان وعد به الناس والجماهير، وكان نفذ الوعد هذا. قال لهم كيف كان توج بالمونديال باش نعمل هكا وهكذا، بعد نحكيو. لكن خلينا نبداو من تونس، اللي الحقيقة في الأسابيع الأخيرة منذ نهاية الموسم تقريبا فهم مسلسل بدأ يكبر كمسلسل مكسيكية، بدأ يزيد حلقة بعد حلقة، وصلنا توا عشرات ومئات الحلقات تقريبا. ذاك علاش ولا مسلسل كبير. جنبت أنه نحكي عن الموضوع هذايا برشا، لكن اليوم مثالش نحكيه عليه لأنه طويل برشا. المسلسل هذايا بدأ نهار 30 جوان 2026، وقت وفاء العقد نتاع يوسف البلالي مع الترجي الرياضي التونسي. وقتها بدأت ديجا المفاوضات للتجديد. نعرف أنه البلالي كان أنهى الموسم مصاب مع الترجي، وملعبش آخر المقابلات. بعد نهاية العقد متاعه ديجا كان البلالي في مارس قبلها ديجا جات العقوبة من الفيفا لمدة عام على خلفية نزاع قانوني مع ناديها الفرنسي السابق. فتم ربط أي تجديد العقد بالترجي بقرار التاس. دونك الترجي قالت أنه ما نجدد لك العقد متاعك إلا إذا كان تحكم لك التاس، تخفف لك في العقوبة. نعرف أن التاس هي آخر درجة متاع تقاضي. بالتالي بعد ما حكمت الفيفا بالعام مشى هو طبعا والمحامي نتاعو للتاس، قدموا القضية كما الاستئناف وغيره. فاستنى انه التاس باش تخفف في العقوبة، مثلا عام تولي 6 اشهر تولي شهرين ثلاثة كذا. الترجي قالت انه تفهمت معاه ما نجدد لك العقد كان كي تم تخفيف العقوبة. ما تجمش تجدد عقد اللاعب وهو معناها معاقب معه، معناها تجدد له يبدا مثلا من 1 جويلي عقده جديد وهو يرجع يلعب مثلا كان في مارس ديجا. دونك هذاكم الكل باش يمشيوا اشهر، معناها هو قاعد باش ياخذ شهريه ما تجيش. فترجي ربط تجديد العقد ب اذا كان يتم تخفيف العقوبه من التاس نجدد لك العقد نتاعك، اذا كان لا نستناو. اذا الشيء ما كانش معناها معارض يوسف البلالي واكد انه موافق. بعد يصير فما اتفاق مبدئي مع الترجي كما قلنا على تمديد العقد لمدة زوج مواسم، والعقد يصبح نافذ ونافذ المفعول بعد صدور قرار التاس. بعد شنو يصير في جويلية في الشهر ذاية؟ بدأت الأخبار وقتها تظهر أنه اللاعب معناها عنده مفاوضات وعنده اتصالات مديرية العاصمة الجزائري. في الأثناء وقتها كان مبرمج أنه باش يجلس لمسؤولي الترجي وباش يعملوا العقد باش يصحوه، لكن باش يبقى العقد حتى بعد يتم تفعيله. لكن البلالي تخلف في الموعد الأول مع الترجي في اجتماعه مع رئيس النادي وشكر الواعر اللي هو المدير الرياضي الجديد، ثم عادوا حدوا موعد آخر زاد البلالي عاود تخلف عليه. المفاجأة أنه بعد ما تخلف على الموعد الثاني سماح في نفس اليوم في الليل البلالي يغادر تونس باتجاه الجزائر دون سابق اعلام، وكان خلف كلمته مع اداره الترجي. من بعد في كي وصل للجزائر بدات تخرج الاخبار، تعرف مواقع الجزائريه الكل، انه باش يمضي لمولديه العاصمه الجزائري. وقتها مولديه العاصمه الجزائري في الايامات الفارطه ديجا كان فيه جمال بالعامري اللي هو كان لاعب سابق المنتخب الجزائري وزميل يوسف البلالي، كان وقتها مدير رياضي داير حاجه من بالعامري عمل ايامات واستقال. يقولوا انه تفهموا كذا. فالترجي وقتها شنو عمل؟ حفظا لكرامته وغيره كان شر بلاغ ترجع صفحته إلى رسمية، وقال فيه أنه الترجي يقرر رسميا غلق الملف متاع تجديد عقد يوسف البلالي، وأنه مدام السيد هذا معناه أخلف وعده في مرتين ومحضرش في الاجتماع فأنه احنا سكرنا الدوسي والبلالي ما عادش يعنينا بالتالي رغم الاتفاق اللي صار. لكن يوسف البلالي حس مواقع جزائرية بعد اتفاق مع مدير العاصمة الجزائري، والدجال البارح موقع كومبيتيسيون كان حكي على الشيء ذا، يقول لك أنه يوسف البلالي طلب على مدير العاصمة الجزائري 130 ألف يورو
2: مقابل
3: انه يعمل اصلا الفحص الطبي.
2: قالوا ما نعمل الفحص الطبي كنا ناخذ 130000
3: بينما في العرف وبالمعمول به انه اللاعب يجي يعمل فحص طبي صح كونترا ثم ياخذ الدفعه الاولى نتاع فلوس وهذا الترتيب كيفاش يصير. هو طلب بشيء هذا بتيل شيء هذا لقى معارضه كبيره من اداره مديريه العاصمه مازالت مفاوضات مازالوا يحكيوا معاه. فجاه يهز روحه ويجي لتونس نهارين التالي لا علم إدارة الترجي رغم إدارة الترجي أغلقت الملف ولا علم إدارة مدية العاصمة الجزائرية. كي جي لتونس والمفاجأة الكبرى أنه الناس الكل في بالها أنه كي جي لتونس باش يعاود يجلس إدارة الترجي وكان اتصل له أصلا بإدارة الترجي قال لهم أنا توجعت شوية من البلاغ أنكم هبطوا أنكم أغلقتوا ملف رسميا وأنا ما نقصدش هكاكا وهاني جاي باش نقعد وكذا. لكنه من اللي جاء عنده نهارين حتى الآن لم يجلس لمسؤولية الترجي. شنو صار في الأثناء فريق الاتحاد الليبي اتحاد طرابلس الليبي يدخل على الخط لي لانتداب يوسف
2: البلالي
3: يدخل على خط الفريق هذا وتعرف الإغراءات المادية. بالتالي نحكي اليوم الخميس 30 جويلية يوسف البلالي عنده 3 أيام في تونس من هالاثنين العشية وصل العشية دي 5:30 العشية حتى التو مجلسش مع مسؤولية تراجي ويرجح أنه جاء لتونس أصلا للجلوس مع مسؤولية فريق الليبي للاستماع لعرضهم المادي. بالتالي يوسف البلالي حتى الآن وضعية مجهولة جدا حتى للحظة التي نحكي فيها. إدارة تراجي مازال ما سمعتش به مازال ما صار حتى شيء. دونك مسلسل كبير برشا وغضب كبير في إدارة الترجي وأيضا غضب في مولودية العاصمة الجزائري بسبب أنه أيضا نفس اللي عملوا مع الترجي عملوا معه. دونك مسلسل طويل نستناو شنو يصير لي ماتش جاي.
2: نحكي على لاعب يعرف كرويا بأنه من أحسن اللاعبين الجزائريين ممكن في الوقت الحالي, لكن كذلك نحكي على لاعب الجدل اللي أثير حوله ممكن من أكثر اللاعبين خليني نقول حتى العرب اللي ثارت عليهم قضايا. نحكيه قضية مثلا تعود 2015 نتيجة فحص مكافحة المنشطات إيجابية لمادة الكوكايين. نحكيه على قضية أخرى في فرنسا قبل أجاكسيو باش نحكي على قضية المطار متاولي اعتدى على موظفين في الطائرة بعد ما لوتيس دولير في الطائرة وجاي من نيويورك لفرنسا قالت الولدو حط سنتور دو سيكوريتي فهمت اعتدى على الطاقم اللي موجود في الطائرة. ثم قضية العقد متاعه مع فريق أجاكسيو الفرنسي هذوما ثلاثة قضايا من برشا الجدل
3: فما برشا حاجة
2: مثيرة حول
3: فما برشا حاجة أخرى. فمثلا قضية مع فريق فرنسي من عاش ديجون والأونجي كان صدقني ربي وقتها أونجي نورمال ما وخط حتى في ديجون عزيز صارت مشكلة زي كما هاك الحصيله شنو صار من الأخر كان يتدرب عادي مع الفريق فجأة غادر الجزائر دون سابق إعلام مشاو دقوا عليه باب الدار نهارين ثلاثة خلعوا الباب لقاو الدار داخلة بعضها والدنيا كلها فمش وهز روح وروح. زاد صارت مشكلة حتى في قطر كيلعبوا تصريح الشهير متاع قالهم نحبش أنا في قطر لكن درهمهم هي الباهية والكل على فلوسهم. دونك بارش جدل والكل أونجي دونك
2: أونجي.
3: فبالتالي أونجي كان الفريق الفرنسي الأول اللي مشاله وبعد جاء التجربة متاع أجاكسيو اللي صارت فيها
2: 2025-2026
3: بالضبط اللي جاءت فيهم ديجا
2: النادي اللي اتهموا بتزوير وثائق متهم كان بتزوير وثائق وكما قلت أنت الملف اللي وصل للفيفا
3: واللي تعاقب عليه
2: تم إيقافه. وفي هذا الكل ممكن من اللاعبين القلائل اللي شفنا تصريحات واضحة لحمدي المد برئيس الترجي الرياضي التونسي اللي يقول ولدي ديما فما تصاور ديما فما فيديوهات وكأنه كانت لو ميساج تي كلير دو لا بار دو رئيس الترجي الرياضي التونسي حمدي المد. بالهذا ما صارش مع برشا لاعبين اخرين حتى توانسة
3: هو ويوسف المساكني تقريبا مايكل انيرام وفقط تقريبا
2: فقط من اللاعبين القلائل. ورغم هذا مرة أخرى جدل جديد من يوسف البليلي. سيد العميد
4: شوف الترجي عمرها أكثر من قرن. أنا مستغرب الحقيقة مستغرب من إدارة الترجي اللي فريق أعرق فريق في تونس 1919 لعب فيه طارق ذياب تميم الحزامي لعب عبد المجيد بن مراد شكري الواعر يعني الجابسي يعني فريق ضخم فريق يمكن أنا أعتبره ثاني أكبر فريق في أفريقيا. يجي توا يجي إنسان والله قسما بالله كان جيت حكمة فيدي ماك الحركة الأخلاقية اللي عملها لحد حساقه في تونس حركة الأخلاقية عملها و12 مليون يتفرجوا أنا واحد من الناس مع شوف يلعب ما يلعبش أرى وشوف ثم ملعبية يشكون يعب علينا شوف رونالدو كيفاش. لكن أنا باش نضحي بحاجات من نوع هذية يتمسخر على فريق معناها
2: أكبر من
4: يا بي اسمه التراجي الرياضي التونسي فيقو يكون درشكون ولي نقول طز في التيتر وطز في كل شيء على اسم التراجي فقط. اسم الترجي يزم يبقى ماشيش انسان يعبث به بالطريقه هذه. شو معناه خاطر يلعب بكذا ما حشتيش بيه يا اخويا انا توجيه 10 كيفو لو كان اليوم نرجعوا للتكوين تاعو شوفوا 3 جونيور في الترجي ولا قداش تنطلعوا 1000 يوسف الليلي. اما يكفي يكفي يا خويا يكفي على الفيسبوك شو اللي يحكم خاطر ضايم لاعبي ويجيب لنا في الارقام. لا سيدي ما جاب حتى لقب. الترجي عمرها كامل تربح الالقاب وقت فما لاعب جماعي وقت فما لاعب جماعي وقت لا يجيب ممرن عنده قيمه وقت الاداره هذه ما ماشي الاداره وسعوا بالهم ياسر معاه ياسر ياسر ياسر يزي يا خو يكفي. انا واحد من الناس والله لا نجدد له حتى ولو هو يرجع انا ما نجددلوش لانه هذا ايش معناه بالله صورني انت رئيس الترجي ما ادراك يستنى في سيد مره الاولى ومره ثانيه ومره ثالثه ما يجيش وما زال باش يحط ساقه في البارك ولا في اداره الترجي. انا هنا نستغرب الحقيقه نقول له فكروا مليح راهو اسم الترجي اكبر من كل شيء كنا نمشيو وباش يقعد اسم الترجي
3: بالضبط
2: كلنا نمشي ويقعد اسم الترجي وترجي تقول انت اكبر من بليلي ولا
4: اكبر من اي
2: وهذا هو
4: هذا هو
2: ما فماش
3: ما وقفت على
2: ليش لاعب باش يتطاول
3: كي جاء طارق ذياب سماح قالوا باش تغفل طارق ذياب جاي بعد كذا كذا جاي بعد يوسف مساكني سي بون يوسف مساكني يقول لك وقف ترجع يوسف مساكني بعد
2: جاهم
3: معناها جاهم لا باش يقعدوا ديما يجيو لاعبيه في الانديه الكل معناها كل عام 2-3 باش تلقى حتى ولدك انت تطلع واو بالرمضان اخير معناها جاي بعد لمساكني غيره واي فريق راه مش كنت ترجع بالتالي مهما كانت قيمه اللاعب راه سيرتو في وضعيه بروفيسيونيل كيما هكا راه ما تنجمش
2: في الحياه هذه الكل
3: بالطبيعة.
2: في المجالات الكل نول لي انديسبونسابل نول لي انديسبونسابل الحياه ما وقفت على على حتى حد راه احنا كتوانسه حتى حد ما يجي يطاول على فرق كبيره
3: واليوم راهو خسر حب جماهير الترجي وخسر دعمهم معناها بنسبه كبيره فيهم راهو فئه كبيره منهم خسر الحب نتاعهم معناها اللي بناه في سنوات مع الترجي من حب ودعم راهو بالحاجات هذوما راهو خسرهم وتوا حتى كان يجدد ويرجع راهو ما عادش تكون العلاقه كما قبل
2: وجمهور وقف معاه رغم كل هالناس
3: طبعا
2: كما قلت انت الحركه الاخلاقيه رانا شفنا جماهير الترجي وقفت
3: استماتت في الدفاع عليه
2: رغم اللي انا نعرف برشا فيهم ما كانش راهو كونفانكو باللي قاعد يقول فيه لكن حماو ولدهم ووقفوا مع ولدهم والنتيجه هكا هات نمشيو لناس اخرى تراب الخير وتراب المعروف وناس كبار فوق الميدان والبرة بالميدان هاني
3: بالضبط هذا هو نمشي لي هو سر وبسيط وحكاية بسيطة جدا ما تستحقش برشا كلام شنو صار ماركو كوريا لاعب المنتخب الإسباني قبل انطلاق المونديال بفترة كان فدلك وقال انه اذا كان توجد اسبانيا بالمونديال فانه باش يعمل وشم تتواج وباش يكون فيه تتواج ذي وجه المدرب لويس دي لافوينتي على يده الشيء اللي صار بعد طبعا تعرفوا اسبانيا توجد باللقب وشنو عمل كوكوريا مشى طبعا وشم وعمل تتواج نتاع وجه لويس دي لافوينتي مدرب المنتخب الاسباني على الذراع نتاعو الساعد الايسر تحديدا ونشر بعده بعد ما عمل نشر الصوره نتاعو وكتب عليه الوعد تم الوفاء به طبعا معناه باللغه الاسبانيه باللغه الانجليزيه عفوا ونشر التدوين هذه قصه انتشرت برشا في الايام الاخيره وتاكد انه معناها اللاعب كي يعمل هكا وعد وحاجه سيرتو تكون فيها تتويج راه اكيد يوفي بالوعد نتاعو ايضا اعتراف بالجميل للويس دي لافوينتي اللي معناها مدرب اللي الحقيقه يعرف الملاعبيه هذوما كل وطلع معاهم اللي هما صغار بالتالي معناها رد للجميل وايضا حاجه اكيد باش تبقى في التاريخ وباش تبقى هو على بدن حياته كامله باش تبقى ديما تفكروا بالتتويج هذا وبلويس دي لافوينتي.
2: عزيزي يقول لي مش كان هو برشا ملاعبيه كانوا هكا عطاو وعود قالوا كان هزوا كاس العالم كيما توريس هكا
3: فيران توريس
2: اللي قال باش نقص شعري كارمون
3: شعره اللي حبوه عليه البنات بعد ما سجل الهدف
2: دونك اغلى ما عندهم عليه تاع المعجبات فما شكون اللي قال شعري نصب روز زيد عزيز يقول لي
3: صارت
2: جافي سي سام
3: صارت قبل حتى في تونس صارت لعبت نجم الساحلي وقت تتويج سابقه وقت
4: 2015
3: البطوله هذيك 2015 صارت برشا حاجات هكا
2: معناها دونك وفاو مثاليش قدام كاس العالم صح عليهم كانت درس في اللعب الجماعي كما قلنا برشا مرات
3: فما ممثله من تشيلي في كاس العالم 2018 وعدت وعد ما نجيش نقول في الاوبتين طبعا نقول لكم عليه
2: فوالا
4: ذكرته
2: انه هاني البراهمي يا جماعه دونك فوالا بين هذا وذاك شتانا بين كل حد كيفاش يخمم فيها الكره وكيفاش يعيشها ويعيش الباركور الكروي نتاعو اخبارنا في ناس الديوان راجعين توت سويت في ساعتنا الثالثه مرحبا
0: ناس الديوان
1: بوبليسيتي
5: جلاسيت جلاسيت ولا مازلت؟
6: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومة فلاش مدار العطار أعرفهم يتسابقوا باش يجلاسيو ويكوليكسيونيو ليمول ياغورت ديليس.
7: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم؟ لما 10 خطوات ياغورت ديليس أروماتيزي ولا ناتور وثلاثة ممزوج بوتي مع ثلاثة ممزوج غران فورما لصقهم في الألبوم باش تاخذ مول باش تجلاسي ياغورت ديليس جلاسي المنفعة.
8: مازلت حاير في الاورينتاسيون؟ لونيفرسيتي سنترال تعاونك وتحط على ذمتك سيز ايكول في لي دومين دو سانتي بيزنس بوليتكنيك اي تي دروا كوميونيكاسيون اي ديزاين اون فورماسيون ديكسيلونس او ديز اوبورتونيتي يضمنوا لك مستقبلك في تونس وفي الخارج. لاكثر معلومات كلمونا على 71 79 66 79 ولا زورونا في سنتر دادميسيون في خير الدين باشا. نو كونساي اون اورينتاسيون على ذمتكم دو لاندي او فوندردي من 8 ل 6 وسامدي من 8 ل 3 مع لونيفرسيتي سنترال. طموحك هو مستقبلك.
9: سافرت، بعت، عشت البرة وتعلمت، أما قلبي وروحي يقعدوا ديما معلقين ببلادي تونس.
10: باش تقعد ديما قريب لتونس والأهلك وأصحابك، لبيات ترافقك، تنصحك وتساندك، باش تسهل عملياتك البنكية وتحقق مشاريعك في تونس. باش تتعرف أكثر على عروضنا وامتيازاتنا، اتصل بليزيكسبير بيات تونسنا على 31 31 1900. مع بيات تونسنا ديما قريب لتونس.

0: ديوان اف ام. ديوان اف ام فلاش نيوز
1: مجزوة التاسعة. ديوان اف ام عسلامة. وزيرة المالية مشكات سلامة تؤكد خلال جلسة عامة بالبرلمان أن الإدارة العامة للجباية تواصل جهودها في مكافحة التهرب الجبائي عبر عمليات المراقبة والتمشيط، موضحة أن تراجع المداخيل غير الجبائية يعود أساسا إلى تعطل بعض لزمات النفط، وأن هدف الحكومة يتمثل في تكريس عدالة جبائية تشمل جميع المتداخلين دون استهداف أي قطاع أو مؤسسة.
2: فما مداخيل غير جبائية مهيش قاعدة تتحسن، وبالحق النساء قاعدة تضعف من سنة إلى سنة، لكن هذا تعرفوا إنه فما عدة مداخيل جايتنا من كل ما هو غير جبائي مداخيلها نقصت، لأنه معناتها نتيجة إنه فما يعني كما تعرفوا عدة أبار متاع نفط ماهيش قاعدة يعني تستغل، عدة لازمات لم تمرر. اللي نعرفوا إني أنا بالأرقام كل ما هي مداخيل غير جبائية تقلصت، وهذا وين يهزنا؟ يهزنا أنه وقت اللي ما نلقاوش مداخيل غير المداخيل الجبائية نضطر أنه نلتجأ إلى أنه نوفر أكثر ما يمكن من المداخيل الجبائية. هذا ما يعنيش أنه نقوم نتسلطوا على الناس نفكولهم أموالهم، ما يعنيش أنه نعملوا بريسيون أكثر من لازم، أما نيدي من عندي هوني راهو فما ناس ماهيش قاعدة تخلص في الضريبة متاحها كما يجب.
1: وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسيين بالخارج محمد علي نفتي يؤكد حرص تونس على مزيد دعم حضور الكفاءة الوطنية وتعزيز إشعاعها داخل المؤسسات الإفريقية والإقليمية، مجددا انخراطها الراسخ في العمل الإفريقي المشترك. جاء ذلك خلال لقاء جمعه على هامش مشاركته في أشغال الدورة العادية 49 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي المنعقدة في أديس أبابا بأعضاء البعثة الدائمة للجمهورية التونسية لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة بإفريقيا بمقر سفارة تونس في أديس أبابا. بلدية صفاقس عقدت جلسة عمل خصصت لانطلاق دراسة مشروع إعادة تهيئة شارع الحبيب بورقيبة الذي يشمل أشغال الترصيف وتحديث شبكة الإنارة بكلفة تقديرية تناهز 2.5 مليون دينار على امتداد 800 متر. ويهدف هذا المشروع إلى تطوير أحد أبرز الشوارع الرئيسية بالمدينة بالنظر إلى أهمية الاقتصادية والإدارية والتاريخية، بما يستجيب لتطلعات المتسكنين والزوار ويحسن المشهد الحضري. وأكدت بلدية صفاقس في بلاغ لها أن المشروع يندرج ضمن استراتيجيتها لتحسين جودة الحياة وتثمين الواجهات الحضرية، على أن يتم الإعلان لاحقا عن مراحل الإنجاز والتصاميم المقترحة بعد استكمال الدراسات. القيادة المركزية الأمريكية تعلن أن جولة ضربات جوية مكثفة استمرت ساعتين استهدفت عشرات المواقع التابعة للحرس الثوري الإيراني داخل إيران، متضمنة مراكز قيادة ومواقع رادارات ومنشأة تخزين صواريخ وطائرات مسيرة، بالإضافة إلى قدرات بحرية. وأكدت واشنطن أن هذه العملية تأتي ردا على استهداف موقع عسكري أمريكي مؤخرا وبهدف تقويض القدرات الإيرانية وتأمين حركات الملاحة، في الوقت الذي تدرس فيه الإدارة الأمريكية الخيارات العسكرية القادمة ومدى توسيع رقعة المواجهة بالتنسيق مع حلفائها. نهاية المجزة الإخباري قدمته لكم أميرة مقني. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا diwanfm.net. إلى اللقاء.
0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

0: صوتك نسمع، صوتك تسمع. الأكتواليتي وكل ما يهم التوانسة، متابعة لأهم المواضيع والأخبار. في منك نسمع ما يفوتك شيء، منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
1: على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان فام صوتكم. Vivez l'été autrement. وخلي الانرجي في اللاب شاك ماتيني مع ناس الديوان. ويكند على الكيف وسام فايبس.

0: Les hits sans limite, only on Nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma base massif yahla.
1: D1FM.
0: Soutkom.
2: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
3: ديوان اف ام صوتكم.
0: من الاثنين للجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 ل 10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
4: التسعة و17 دقيقة جاني لكم في ناس الديوان متواصل من توا حتى العشرة. شكرا على المتابعة. باش نمشيو تو سويت و سان ترانزيسيون لناس الاختصاص.
0: ناس الاختصاص.
4: ما حقيقة انفراج أسعار الذهب في ذروة موسم الأفراح؟ الأسعار متاع جرام الذهب ممكن ولينا في العام نعطيه 3-4-5 أرقام والناس ما عادش فهمة. الناس ما عادش تعرف وقتش يتشري الذهب وقتش ما يتشريش. هل توا نحكيه على موسم ينجموا القادمين على الأفراح والمسارات؟ إن شاء الله ربي هنيكم الناس كل. هل النجم توا هو أحسن وقت ولا لا باش نشريه فيه الذهب؟ هذا وغيره وعمش نحكيه فيه مع ضيفنا اللي نورنا كل صفية رئيس غرفة تجار المصوغ حاتم بن يوسف. سي حاتم صباح النور. مرحبا
5: بكم. زين
4: شحويك سي حاتم؟
5: الحمد لله.
4: لاباس عليك؟
5: بشرة طيبة إن شاء الله.
4: الحمد لله
5: إن شاء الله. في الذهب معناتها في النزول أهبط وماش نوضح العباد ما عادش يستناو باش يزيد يهبط برشا. خذا مكانته اللي لازم يكون فيها زيادة اللي هي يزم ينزاد هو في 2024 ذهب دي منقول عيار 18.
4: عيار 18
5: 200 ألف. اليوم الذهب عيار 18 تكلفته من البنك المركزي هو ما يعطينا 18 يعطينا 4 ما احنا مش المواطن يفهم 285. زيادة شوية مشتة موصل الجرام في الفيترينات ب 500 ألف فيما فوق.
4: صحيح.
5: اليوم ينجم المواطن التونسي يهبط الأسواق على كامل تراب الجمهورية يشري ب 370. فما الذهب اللي نحكيه فيه الذهب اللي يتباع اللي ما يسمى بالذهب المكسر.
4: أي.
5: شنو ما أنواعه؟ مش كل ذهب يتباع مكسر.
4: فلا.
5: لا لا فما ثلاثة أنواع من الذهب اللي هي تتباع في الأسواق.
4: بي.
5: فما الذهب اللي هو حامل الطابع كان موديل مازال يصلح لللبس ينضاف ويتحط في الفترينة، هذا كتنجم تاخذه اليوم 350-340. وفما الذهب اللي غير حامل الطابع هذاك الثنية متاعه كله فساد تهريب وتبييض أموال وكله فساد اللي احنا الدولة تحارب في الفساد. وهي القوانين نتاع المهنة هذه هي أول باب اللي يشجع في الفساد. الذهب اللي عندنا احنا ترانت اللي يدخل نعطيك المصدر ومصدرهم سليم راه. فما اللي تفسخ الذهب بمرور الزمن باللبس تفسخت هي ذهب.
4: تفسخت طب.
5: فما اخوانا الجزائريين يجيوا لهنا لتونس في الصيف في وقت ما تشوف كرهبة تونسية على زوز كرهبة زيرية في حمامات وسوسة ونابل باش يعيش ويدخل ب 500 يورو هذاك. هو ومرته وأولاده. احنا نعرفوا أسرار المهنة ونعرفوا خباياها وش يصير في الكواليس.
4: يجيبوا ذهب ويبيعوه.
5: يبيعوه من اللي يدخلوا من الحدود توفى فلوسه هو جايبه متعني مش يصرفه. وهذاك هو الذهب. هو الذهب يقول لك صلع في كل مكان وزمان على مرض اللطف على شدة على شلة
4: في كل بلاد
5: يتباع في خير من الفلوس خير من الدفيز. يبيعوا هالقيمة المهولة تاع أخوان الجزائريين جيراننا. وين ماشي؟ ربي اعطانا ثروة للبلاد هذه. اخواننا اللي بيع اكثر
4: كيف كيف
5: في وقت ما احصائية من السفارة وصلوا 140 الف عائلة. 140 الف عائلة اللي بيعيشوا في تونس. فما البعض منهم يملك حاجة خفيفة كارين يقراوا يداويوا باش عايشين بالحوالة. الحوالة نعرف انا كريت اللي بيع ونتعاوي يجيبوا اللي بيع ويبيعوا يجيبوا ذهبهم راهو نقول ذهبهم ملبوس. لا هو مهرب
4: ملبوس
5: عدى قدام الديوانة قدام أعوال الأمن شركتها فراديها في يد حق مكتسب. عرفت عمرك سفرت أنت قال لك شنو هي السلسلة مستحيل حقك. هذوكم يبيعوهم. الحجيج يحسب قديش من الحجيج وإحنا سبر العادة يجيب وقتها
4: يجيب قطعة ذهب
5: يحسب قديش من المعتمر وقديش من الحاش يجيب لك قطع يتحط في الخمسة ستة جرام. فعندنا ما يقارب يظهر لي حسب 10,000 حاج في العام.
4: 10,000 سنة
5: 12,000 هذا 12,000 في 5-6-10 جرامات تلقاه مترانت. اخواننا اللي يعيشوا البرة مودينا في الخارج يجيوا تصير حركية يبيع ويشري ويدور. اللي يبيع وشريه من البرة بلاش طابة الذهب هذا كي يدخل الأسواق وين يمشي؟
4: فوالا
5: وين يمشي؟ سؤال يطرح نفسه.
4: هذوما أشقائنا الليبية ولا الجزائريين يبيعوا السيغية هكا ولا؟ هو يمشي بيع السيغية على روح
5: السيغية والسيغ ولا يهبط السوق في عندنا الأسواق
4: السيغي شو يعمل بيه الذهب هذي اللي مش مطبوع؟
5: يمشي بكله هاني قلت له كله يمشي في النوار
4: في النوار
5: بالطبيعة أبوي بيش يمشي.
4: دونك الدولة اليوم احنا ما نعرفوش قديش عنا ذهب يدور في البلاد.
5: والدي كذا سؤال بالضبط. أي. اليوم انت كدولة ما تنجمش
4: تعرف. هي مسألة أمن قومي راوسي حاتمة.
5: يلدي رأي مشكلة قومي. كبيرة.
4: أي.
5: الحل بسيط. وديما نقول. فتح مكتب الضمان اللي هي مكتب الضمان اللي هي دار الطابع.
4: أيوة.
5: اللي هو دار الطابع هذه تابعة وزارة المالية. هي مخبر. مش نفهموها شنو هي دار الطابع. ماش إدارة. هي مخبر تهز ذهبك يعايره ويشوف العيارات اللي فيه ويحط طابع مقابل العيار انت عذب وياخو أداء. معناتها الدولة محرومة من الأداءات وما تعرفش قديش من الكيلو ذهب ولا قد ما يقيمش بالكيلوات في الموضوع هذا نحكيه بالترنت قديش من ترنات ذهب قاعدة تدور في ما نعرفوش الله أعلم. هذا يشجع بشي تعمل فو بوانسان نجم تلقى عندك طابع اليوم احنا مكتب الضمان بتاعنا مسكر في تونس
4: دار الطابع مسكر
5: مسكر باهي ممكن عندك دار طابع محلولة موجودة في إيطاليا اما دار طابع محلولة في تركيا يمشي الذهب تطبع غادي يجوني واحنا مسكرين. انا هذا نقوله على لن ونعلم به السيد وزيرة المالية السيد المديرة العامة للأداءات وقت قابلت السيدة رئيسة الحكومة السابقة نجلة بودن وضحت لهم مش قاعد يصير في الكواليس انتهى المن راو فساد كبير جراء القانون حلوا مكتب الضمان اللي الذهب الملبوس وما قلت سايب الميح البطيخ هذا
4: الملبوس
5: هذا الذهب يجيب الميح الخاتم وشاركته عند الزفريديات قرمتات فسخوا عند الصيغة انت عمها ما لدي مودي هزتها للسيغة رسكلها ذابت موش يمشي طابعة الملبوس حل واللي يجيب لك قفة فيها 10 كيلو ذهب قل له من أين لك هذا
4: منين
5: هذا مشكل من الأكبر المشاكل
4: مشاكل وهذا يخلف التوينسة
5: المشكل هذا اللي كنت نحكي فيه هذا بزيد يرخاص
4: كنت تحل دار الطابع يولي أقل من 340-350 دينار
5: يولي يهبط يهبط
4: بي. اليوم شو الضمان بالنسبة للتونسي احنا راهو التوينسة حبينا كان عنا خذ قطعة ذهب حتى عند راسك عنا الذهب راولي نرثوه على مماتك وأمك وغيره وعنا برشا يقولك رانا وصلنا يقولك خذ قطعة ذهب ما تشريش قطعة ترضى على خاطر الأرض تنجم القيمة متاحة تنجم تطيح راهو قطعة الذهب لا
5: هذه أي الحاجة المهمة في الذهب توا حاجك بفلوس توا توا توا
4: أي أي
5: توا تمشي تقبض الفلوس دو. أرض برا هزها السمسار ويجيني ونجيك والآخر يعطي 10 والآخر يعطي 9 وحتى وبرا مشي المحامي لا تمشي المحامي لا شاهد عدل لا تهبط للسوق تدخل تجبد فردة شركة أي قطعة مسوق تحطها تاخذ فلوسك تمشي على روحك هذا قوة الذهب ومش في تونس أنا هناك
4: في العالم الكل
5: في العالم الكل تدخل في إيطاليا في فرنسا في أي بلاد
4: يقول لك سي شيك سيرتيفيي
5: ان شيك سيرتيفي هذيك قوة الذهب راهو والذهب راهو عمره ما يغلى مانيش انا نحكي في تجربة الحياة متاعي أي. مهما كان الذهب
4: ما يتسميش غالي
5: ما يتسميش غالي فلوس مصروف تاع عرس باش يشري صيغة لمرته وخاتم وصيغة صباح العرس ميقى كان مريته والصيغة
4: صحيح
6: بالحق
4: صباح العرس يلقى مرته والصيغه اليوم توا اللي قابلين على الزواج ومقبلين على الزواج فما راهو برشا عباد كي سمعنا بال500 و600 يقول لكم مش لازم منها صيغه اسنا كيف يتيح الذهب يولي 350 و340
5: من راهو
4: من
5: حتى فوق
4: حويجه بسيطه معناها توا اللي يسمعوا فينا وتقول لك انا زيد اما مالناش نحب على هذاك الخاتم لازم منه صياغه ظريفه قداش يلزمها بيدجي اليوم
5: اليوم تبدا احنا مره أي. اخرى وقت حكيت في مداخله معاش يقول لي هولي
4: معانا
5: سي حاتم 6000 دينار من 6500 حويجه خفيفه في الرقبه اليوم حتى اقل من 5 ملايين طلقه
4: أقل من 5 ملايين
5: تلقى السيارة محترمة باهية باهية راه ما قولش حاجة حاجة السيارة توصل في مسيقة 20 و30 و40
4: اللي عنده صحة
5: كل قدير وقدر اللي عنده هنيئة اللي أما ما حاجة انتع سترة انتع العروسة وربي ما تعرف ربي الذهب حبه في قلوب النساء
4: صحيح
5: جملة الغريزة انتع المرأة عنده حب الذهب
4: تحب الذهب
5: هاوي يفرحها مش حاجة تفرحها المرأة كي تشري لها
4: قطعة أنا معك 100%
5: من الأول الدنيا 100% يحكي يقول لك لعبوا منا تياس ومنا الغادي هبط للبركة شري لها قطعة السياغ مش يفرحها فمش حاجة تفرحها وكسب حاجة تحت الرأس ليه وليها
4: شو اللي تبدل سي حاتم بن يوسف وينا كل ما تجيرة ونحب حكاياتك برشا الحكاية المخزون اللي عندك حكايات اليوم شو اللي تبدل معنى مازلت عروسات تقف على صيغة سي حاتم مازلنا نحكيه على اليوم احنا كل مرة ونحكيه في وسط لانتين نورز مشراوي مثلا قلت انا صيغة ذهب عرس بالنسبة لي يلزمني ذهب انا نرى هكا انا نحب هكا فهمت هو وفما اللي يقولك حتى اللي مبعد روا ام العروسة قد ما يعمل الراجل تبدأ تستنى شنو القطعة اللي بيش يجيبها لها ذهب
5: الصياغة اللي بيش تجيه
4: أم العروس يبدأ الدار حاضرة والدنيا والعرس وهي من بعد تتباهى تقول هذا شلبسنا لبنتنا مزلنا هكا سي حاتم
5: موجود غدوة هذا فما شوف فما راو بحكم الغلاء والطاقة الشرائية نتاع المواطن التونسي ضعفت اليوم المرأة تنازلت نوعا ما نازلت وليت معناتها كلي مش لازم صياغة كبيرة اعطيني سليس لابو سوليتير باهي تقول لك سوليتير نحبو باهي واليونس باهي والصياغة ناخذوها مثلا في كذا اخف
4: اي
5: بحكم تعرف راجلها صراحة تونس غليت برشا
4: غليت برشا
5: الطاقة الشرائية نتاع المواطن طايحة اليوم المواطن يغفغف كي يدخل المارشي باش يطيب اللي عنده زوج ثلاثة صغيرات ومرأة في دار والطنجرة بقداش باش يطيب
4: يحط 100,000
5: الصيغة صيغة معناتها ولات من الكماليات اللي كانت حاجة ضرورية في العرس ما فماش صيغة كل قدير وقدر نعم اللي صيغة البيضة واللي صيغة البيضة والصيغة الصفراء
4: والخيالي
5: هذوك من جماعة المهدية وعندك جماعة القروان والجرارة ما تخرج بلا جرارة تعرف الجرارة اليوم تعرف فوق 100 مليون
4: أو لا جرارة. هذا في القروان
5: في القروان والمهدية كي تبدا ما عندها جرارة مسيكنا بنت خرجت عريانة وعندك في قرنبالي هاي بحذانا 30 كيلومتر المرأة لله عندها صيغة نتاع الحماء كانش تولي شوها مشوها اللطف
6: يعني
5: عندها الخيوط في يدها مرت سي فلان نعرفهم العائلات ما نسميوش والسوتواغ باش تدخل الحمام تنحي حويجاتها تلبس هذوكم تعوضهم وتدخل بهم باش تتبهى هذه مرتي فلان هذه بنتي فلان
6: كيسوا العائلات
5: في الحمام اليوم العمارة خيوط هذه تحطها في 100 غرام اليوم أقل ما يمكن عمارة خيوط تعمل 35 مليون مع الرخص هذا السوتوار يعمل تقريبا 20 مليون
6: عندك مدسمة سميحة
4: أي
5: عندنا الذهب هذاك وين
4: احنا في جابس عندنا غربال ذهب
5: في الجنوب التونسي
4: في جابس احنا في شنني صباح العرس قبل العرس غربال ذهب يعني عائلة العروس الكل كل واحدة شو تحط فيك الغربال بشي مشيو بيه للعروس سينو ما تخرج ما تشيش ما تعرفهمش عرس
5: فما لونيس والنبي جمل والخلة اللي تحطوا
4: الخلة
5: والخمسة والريحانة والحجر فهمتني وهذا حتى نوصل حتى نوصل للخلخال ورطلي في الساق هي عبي غربال هذا
4: يا عبي
5: انت كي تشوفها وكل لبسه العزيزه كل بتاعنا كل ماليه وكل الالوان اخويا عندنا حاجات تونس اخويا احنا ذواقينا تونس كي تبدا لابسه من راسها
4: هو من جبتك واضح راسي حاتم
5: وشي هابط حتى لساقيها وهي مكسيه بالذهب
4: فوالا باهي هذا مازال تقول انت كي نقول لك انا توا سي حاتم بن يوسف اكثر جهه تونسيه مازالت لليوم انه الولايه التونسيه اللي فريمون يقولوا بالذهب ولليوم

0: مليون مخي وقف أنا مخي وقف هو 50 مليون معاه فردة هو تقريبا شو 45 ولا وحده الخلخال وحده وبالفردة معاه تقريبا 50 مليون خلخال
1: خلخال مشنو
2: وشريوه سيحات
0: باعوه كان مش يشريوه هرب يشريوه 50 وقت ولا 52 باعوه قيم 45 أنا كعتيتهم السوم استغربت قلت البرشة ما خدمتهمش
2: دونك مازال
0: باعوه بزهرهم خاطر كان باعوه توا أقل
2: أي
0: وقت باعوه هما في تنبك
2: اللي باش يبيع الذهب يلزمو يسأل وقتاش سيحات
0: شوف باش يبيع الذهب الذهب راه ما يتباع كان في الأسواق
2: أيوة
0: وهني فسرت لك فما ثلاثة أنواع أنت الذهب فما الذهب اللي هو مطبوع يمشي للرسكلة يدخل في الكارني ويتعدى على اللابوراتوار يتذوب ويرجع ذوق 18 وفما الذهب اللي هو يرجع للفترينة
2: ينضاف ويرجع
0: احنا قسمينا اثنين ما هذا فما ذهب ينضاف يرجع بيتنا يتباع ذهب ملبوس يتباع أرخص كما تو ذهب جديد 370
2: الملبوس
0: 360 ملبوس بتبيعه باش تلقاه أقل باش تلقاه 340 345 التاجر يبيع لك
2: أيه.
0: وفما الذهب اللي غير حامل للطابع ذاك تفهمنا فيه يعلم به كان كان ربي وين
2: ما نعرفوش كيفاش وين يمشي
0: وهو القيمة متاعه أكثر من الذهب الأخرين
2: بالنسبة للأوقات متاع بيع عن الذهب فما وقت أنتم تقولوا هذا وقت به نشري فيه ذهب ولا نبيع ولا لا
0: هذا سابقا وحتى سابقا ما كانش وقت كان سابقا هي الميسرة جويلية أوت كانوا التجار اللي بس عليهم على طول الشتاء يشري ويخبي
2: يشري
0: يقول لك هاي منذك في كلمة نقولها لك يقول لك من لا إله إلا الله محمد رسول الله من المخازن نسيتها تون تفكرها معناتها فلوس تخرج تمشي سلعة من الفنادق من الفنادق الفنادق الفنيق هو اللي يخبيوا فيه الفلوس من السنادق للفنادق هاي
2: أوكي.
0: من السنادق للفنادق ومن الفنادق للسنادق شتا كامل يجبد الفلوس ويشري ويخبي في السلعة ميسرة نتاع الصيف
2: يبيع وقتها
0: تتباع معناتها البيوع على طول العام فما الكورس هو اللي يحكم
2: الدخلاء سي حاتم بن يوسف اليوم كي نحكي واحنا على غرفة تجار المصوغ قديش فما من تاجر مصوغ كونفيرمي بالنسبة لكم هذا يعتبر تاجر مصوغ في تونس قديش عنه
0: شوف هي كتجار تقريب في 1700 هكاك
2: 1600
0: تاجر ولكن كمهنة
2: اي
0: 15000
2: 15000
0: شوف عندك التاجر عندك
2: الكل.
0: الحرفي عندك أي. صاحب الكفاءة المهنية عندك اللي قاعدين يتعلموا عندك اللي في الحوانت اللي عنده مثلا هو تاجر عنده زوز حوانت عنده حانوت فيها زوز وحانوت فيها هذاك كي يمشي ولده المكتب يقول له بابا اشتخدم بوك يقول له مسيف يخدم عند فلان سيف كي تلمها كعائلة الكل انت
2: 15000
0: قطاع المصوغ 15000 والحرفيين اقل يظل لي 1200 حرفي اللي عنده طبع العرف اصحاب الكفاءة المهنية ما يقارب 600 700 هذوما مهضومين
2: اصحاب الكفاءة المهنية
0: الكفاءة المهنية ما
2: شو معنى اصحاب الكفاءة المهنية شكونهم شو يعملوا
0: احنا كقطاع تابعين الصناعات التقليدية ذهب تخدم باليد والصناعات التقليدية كي الشواشي كي تاع الزرابي كي تاع الفضة صنعة مهنة
2: حرفي
0: عنده امتيازات ما عدا السيغي جي البنك المركزي تقول لك انا مانيش مقتدرة باش نعطيهم الكل الذهب اي وني ما تنجمش تكلم هذه الدوله تقول لك ما عنديش تقول لك تعمل مناظره اللي نجح تقول لك نعطي 200 مثلا مناظره ياخذوا ال 200 واللي يعملوا المناظره هما اللي عندهم طابع العرف القدم منهم فيهم معناتها يقسموهم ال 200 هذوكم ياخذ ذهب وياخذ كل شيء
2: أيه.
0: وصاحب الكفاءة المهنية هو مهني كي هذاك كي هذاك وصارت الحالات العرف جاه التراك ترهب في الامتحان
2: أيه.
0: ما خذاش ما صعفوش الحظ انا نقول له ما راي حظ صحيح
2: كيما الامتحانات لكلها فما شوية
0: خاطر كلهم صناعية ما خذا الكفاءة المهنية الا ما هو حرفي وصانع وخذا صارت الحالات هذه ولا صانع عرف هي انت متفق معاك هذاك خذا سيدي بونو بهني قال لك خذا سما كل شهر ياخذ قيمه توا تاع 100 غرام تقريبا ولات هما مش قاعدين ياخذوا فيه ياخذوا قيب 6 مرات في العام في

0: المية الدولة تقول لك ما عنديش ما تلقشوش في هذا وليخ اعطيه مسماره خلي يعمل الكارني يجمع الذهب خلي يعيش وبين المناظرة والمناظرة عمل مناظرة 2002 ومن بعد عاودوا مناظرة 2019 معناتها بعد 17 سنة معناتها اللي عمره 23 سنة وقتها قعد يستنى حتى ولا عمره 40 سنة عليه ما يدخلش في يعيش يحب يعرس يحب يعمل صغار عليه تحرمه
1: مو سهل معناها
0: اي مصلحة شكون اعطيه كارني حل باتين ده يولي يدفع في اداءاته
1: أيوه.
0: يولي يلم في الذهب هو زاد المعد للتكسير
1: يخدم على روح
0: تجار يعطيه ذهبهم يخدم ويعيش اعطيه مسماره كفاءة مهنية
1: مع هذا الكل مع مشاكل صعوبات الكفاءة المهنية مع سوم الذهب اللي يطلع يهبط
0: عالمي هذا ما عندي دخل فيه
1: الصيغية في بلادنا اليوم تجار المصوغ ربحين لباس مازال التكل احنا الفكره القديمه يقول لك صيغي لباس علي حاتم راه صيغي بيع في الذهب معنا من العيان
0: هو من المنطقه كلامك صحيح
1: اهي
0: وهو اليوم ما فماش سيكتور يربح اقل واحد حاسيله شوف هامش الربح نتاع تاجر المسوق 2.5% تخزر اللي شيفر كبار معناتها نبيع بيع انا ب 10 مليون صرفها 200 الف انا في حياه ولدي يقول لي شوف ولدي راك تخزر راس مالك تهبل تغزرش الرسمة لك اغزر ربحك تستقنع
1: فوالا شوف شوف الجملة الحكمة ما احلى
0: اغزر مربوحك تستقنع
1: ما على 10 ملايين الصيغ يربح 200 دينار
0: لازم يربح 300-400 تروح له مصاريف باش يبات له 200 الف في بات له هذاك هو ربح
1: يعني كيس ده شوية الامور ولا لا
0: فما شوية شوية شوية شوية ما هي الخدمة انت قبل كنا نهبطوا من الصباح
1: اي
0: 8 انت الصباح يتحل صدقني تلقى العباد واقفة قدام باب السوق تستنى يجيو من داخل الجمهورية باش يقضيوا حاجاتهم.
1: اي توا لا.
0: لا توا لا توا العشرة تلقى السوق مازال فارغ توا انا في طبق جويلي برا الاسواق بركة ولا في سوس شوف تلقى السوق زنقة.
1: يجيو
0: كوبلوات صغيرات يحبوا على حوايج خفيفة يحبوا على كذا.
1: وفقط.
0: ما عاد شكل ميسرة.
1: اي.
0: الذهب بالقفاف الفورنيسور نتاعك المزود الصناعي احنا نقول ابني وقت اللي يجيب لك ذهب يجيب لك بالقف
1: ما عادش تو
0: ما عادش وبالاسواق تلقى سوق سوسة نهار الخميس سوق تونس نهار الاثنين وكل حمارة
1: والناس تدور من سوق لسوق
0: تشري بالاقفاف
1: وبالحسرة سؤال اخير هل باش فيسبوك هالصفحات هذوما الناس اللي تبيع وتلقى اسوام ارخص برشا ويقول لك انا عندي راه ذهب وبرا مشي عايرو كان تحب من بعد راه هذاك راه ذهب صحيح
0: شوف راه هذا مش معقول
1: يشري ولا ما يشريوش التوانسه شو يقولوا لهم
0: شوف هذه باش تشري من السوق منه مره سوق زرم الدين نلقى واحد بصندوق
1: مستيري
0: مستيري يبيع تشري ذهب من السوق بعد تقول سيغي راه مو سيغي للعلم هذاك ما هوش سيغي واللي بيع في الانترنت باش نكونوا واضحين اذا كان صاحب محل تمشي له الحانوت اوكي هذاك اشهار اليوم الدنيا ولات التجاره تطور اما هذا يقول لك
1: تحت حيط
0: تحت حيط واش نجيبهم لك لا لا مهبول الذهب ما يتباعش هكاك راهو تعطيش بنتك في الشارع انت
1: فوالا
0: ما تصيرش هذا ما فما الناس عندهم محلات معروفين على كامل تراب الجمهوريه
1: رد بالك لا تشوف صفحه على الفيسبوك ومن بعد ما عندهمش محلات الناس هذوما وتشري من عندهم الذهب
0: اي غدوه مش تلقاها انت
1: صحيح
0: باش تلقى تحل الصفحه
1: كي تصير لك مشكله
0: ويجي حانوت ومعروف في فيترين وتمشي له تلقى حانوت واقف على صفحه ما عمل اشهار
2: وثيقه
0: ملحق
1: صح لكن ما تمشيوش للناس اللي ما همش معروفين ويقول لكم سي حاتم بن يوسف انا اللي شدينا هذية تو المعلومه مهمه جدا اللي يسمعوا فينا الكل ما تستناوش انه ذهب شي زيد يتيح اكثر شويه من هكا
0: لا لا
1: راهو خلطنا للسوم عمناول الوقت هذا قداش جرام ذهب
0: الوقت هذا تقريبا 500 الف
1: عمناول الوقت هذا 500 دينار
0: تقريبا
1: السنيره وتوا 350-370
0: ملبوس راهو جديد راهو ذهب ما يقدمش راهو
1: ما يقدمش
0: وما تفرقش فيه انت
1: التاجر
0: هو اللي يعرف هذيك شريها ومنظفها ما انت
1: انت ما تفهمش
0: في ذهب عمرك تسمع بالذهب يصدق قال لك يبقى في
1: الذهب عمره ما يصدق
0: هذيك قوه الذهب
1: اللي ناوي على قطعة ذهب يشريها توا راهو توا أرخص ما فما وفما مارج على الأقل 130-120 دينار بين عمناول الوقت هذايا
0: بالضبط
1: وسنا دونك إن شاء الله مبروك عليكم العرايس وغير العرايس كما نكمل مع سي حاتم بن يوسف يقول لك المرأة تحب الذهب تحب وتودوها شيلها قطعة ذهب شكرا لك سي حاتم بن يوسف
0: ليه وليها هي
1: ليه وليه فوالا
0: ويصلح في كل مكان وزمان
1: في كل مكان انه وزمان. رئيس غرفة التجار المسوق حاتم بن يوسف كنت معنا في ناس الاختصاص نسمعوكم تحققتنا لليوم ورجعين مرحبا
2: ناس الديوان Vivez l'été autrement. D1 FM. D1 FM. Wake up. وخلي الانرجي في اللاب. شاك ماتيني مع ناس الديوان. ويكند على الكيف. وسام فايبس.

0: DUEN FM. DUEN FM Flash News.
1: موجز العاشرة DUEN FM عسلمة. البنك المركزي التونسي أكد أن تونس وصلت لفة بالتزاماتها المالية الخارجية لا سيما من خلال سداد القرض الرقعي الدولي في جويليا 2026 بقيمة 700 مليون أورو في أجله. وأوضحت مؤسسة الإصدار في بلاغ أصدرته أمس عقب اجتماع مجلس إدارتها أن الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بلغت إثر هذا السداد 23.4 مليار دينار، أي ما يعادل 92 يوم توريد، وذلك إلى غاية 28 من جويليا الحالي. وأكد مجلس إدارة البنك المركزي أهمية الحفاظ على مستوى مناسب من احتياط النقد الأجنبي من خلال دعم موارد البلاد من العملات الأجنبية والتقليص الهيكلي للعجز الطاقي إلى جانب تعبئة الموارد الخارجية في ظروف ملائمة. تواصل فعاليات مبادرة قرقنة صفر بلاستيك بجزيرة قرقنة من 25 من جويليا حتى 25 من أوت المقبل تحت شعار معا لعودة مدرسية سعيدة وبيئة نظيفة، بمبادرة من جمعية قرقني نجح لتنمية المستدامة وبدعم من شركة بيرينكو وشركة تونسية للأنشطة البترولية وبالتعاون مع السلطات المحلية. تهدف مبادرة قرقنة صفر بلاستيك إلى جمع 30,000 قارورة بلاستيكية من مختلف مناطق الجزيرة للحد من التلوث والمحافظة على البيئة والثروة البحرية. وتعتمد الحملة مبدأ استبدال كل 10 قوارير بلاستيكية بكراس مدرسي مع تخصيص 3,000 كراس لفائدة المشاركين، بما يساهم في دعم العائلات مع اقتراب العودة المدرسية وتشجيع الأطفال والشباب على الانخراط في العمل البيئي. وضح رئيس الجمعية نفع الحليوي أن هذه المبادرة تجمع بين الأبعاد البيئية والتربوية والاجتماعية من خلال نشر ثقافة فرز النفايات وإعادة التدوير وترسيخ السلوك البيئي الإيجابي لدى الناشئة. مصدر طبي في قطاع غزة يفيد باستشهاد 4 فلسطينيين من بينهم طفلان وإصابة العشرات بجروح جراء سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة في جنوب ووسط وشمال القطاع خلال ساعات الليل وفجر اليوم الخميس. وكالة بلومبرغ تنقل عن بيانات شركة كبلر أن حركة الشحن عبر مضيق هرمز شهدت انتعاشا ملحوظا في الأيام الأخيرة على الرغم من استمرار الأعمال العدائية في الشرق الأوسط وفق الوكالة. نهاية المجزة الإخباري، شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا ديوان FM.net. إلى اللقاء.

العشرة ودرجين على موجات إذاعة ديوان أفهم. يا صباح النور، صباح الفل والياسمين، مرحبا بكم. هذه سمر فايبس من توا حتاش للنص نهار، طريق سليمة للناس الكل، إن شاء الله تكونوا بخير. تحية للناس اللي تختار تسمعنا على فريكونس متاعنا، الناس اللي تختار وتستنى فينا مقبلة في اللايف متاعنا على الفيسبوك على اللايف، مرحبا بكم، يعطيكم الصحة، مشكورين الناس الكل كالعادة سويعتين من زمان، نروح فعلهم الأخبار يجلبت انتباهكم، يجيو بحذينا ضيوف من اختصاصات مختلفة نقدموكم معلومة، نحكيو على الفينومين اللي راو فيها ونفسروها بطبيعة الحال. مرحبا طاهر، مرحبا فدوى، مرحبا معز، الناس الكل اللي خلت نقرا تعليقاتكم، ولا الكل كاسي محمد عزيز في الاخراج، امونة في الاخراج الرقمي، معكم انا ربيب الفرجاني من قدام الميكرو كالعاده. نبداو بالاختيارات اللي تلقوها ديما في ستوريتنا على صفحتنا الرسميه على الانستغرام ديونا فيم، واللي هي في اولد باد جولد. السونداج بدأ من الصباح وبرشة برشة ناس صوتت في الستوريتنا، الناس اللي مزيت ما شافتش. كل يوم نقترح عليكم زوز أغاني من الزمن الجميل، عنا معهم ذكريات، عنا معهم حاجات مزيانة. هيت نبدأ بالرأي، نبدأ بشرف خالد تطفيت، يلا

دونك ديدي شاب خالد هذا الاقتراح الاولاني ونمشيو للاقتراح الثاني الى حد هذه اللحظه اللي هو رابح ومش انا اللي باش نحكي على الملك البوب بيان سور مايكل.

الاختيار لكم انتم الاغنية اللي رح تسمعوها بعد اخبارنا ال11 باش نبداو بالموسيقى الجديدة. خلينا نقولوا رغب علام الاغنية كانت خرجت البارح نسمعها توت سويت كده كده على ديونا فهمها.

0: 10 و 19 دقيقة رجعنا لكم. كنتوا تسمعوا فيه جاستن بيبر من اختيارات السيد المخرج جينزي. فوالا هذه الاختيارات نتاع السيد المخرج. ما عندك حتى فكرة على الشكر الرفيع تويك على اللايف نتاعنا من اليوتيوب بن سالم والطاهر. شكروك شكروك برشا برشا برشا على جاستن بيبر. اوتوكا اسمعني ما غير ما تشعر وليت قديمة قديمة برشا الاغنية هذه نتاع جاستن بيبر. والناس الكوليكا فرحوا برشا في السوبر بول وقت اللي كان موجود. فوالا اختيارات اذواق والاذواق اللي تناقش يا مسيو محمد عزيز. يلا مواصلين معكم للنص نهار. نفكركم في أهم المهرجانات. المهرجان إذا بديت مكش تلقاو فيه جاستن بيبر مي مش تلقاو فيه عروض موسيقية عالمية أوبرا ديزوركستر سيمفونيك. ما تتفلتش نحكي لكم على الدورة 39 لمهرجان الجم من 11 جويلية حتىش ل 15 أوت. دونك عروض حلوة برشا تنجموا تابعوها. دونك أكثر تفاصيل ولا الحجز والاتصال تدخلوا على 3W festivalljam.in ولا على تذكرتي.in تلقاو التفاصيل الكليكة. احنا نمشيو تتسويت البيهايند ذا ستوري.
1: بيهايند ذا ستوري
0: علاش وكيفاش وشنو الحلول. هذايا تقريبا الملخص نتاع الفقره هذايا. نرجع فيه على هم الفينومين الاسئله اللي نعيشوها يوميا الحاجات اللي ماهيش مفهومه نفسروها بطريقه علميه نشوفوا دراسات شنو تقول اذا فيها حلول نجموا ان نقولوا لكم. عندنا ثلاثه اخبار اليوم. باش نبداو من وسط الدار, باش نبداو بالعائله, باش نبداو باللي بارون وعلاقتهم بالصغيرات نتاعهم. نتفكر مره وقعتها عديت ولي التلميذ ميزة اللي ما حالفاش الحظ سنين في البكالوريا والتدوين اللي هبطها وكيفاش حكي على علاقته مع بنته شال ربي فضلنا من بعضهم. نرجع نقرأ في التعليقات نقرأ انه الناس الكل كسوا اولياء ولا حتى صغيرات زي دي كيف كان يقولوا شخص كان علاقتي كما الزوز هذوما, شخص كان انا بابا فهمني ولا عمل معي كما هكي, ولا العكس بالعكس الاولياء يقولوا شخص كان جيت بنتي ولا ولدي علاقتنا بالطريقة هذه. في خاتيكمون هذا هو الجو بتاع الدراسة وذي الملخص متاحة لي حكيت لنا على ستة أسرار تخلي الصغيرات متاعنا يلجؤونا يرجعونا حتى لو كان وصلوا لعمر كبير عشرينات ثلاثينات. أنتوكا إذا أنت زادة من الناس اللي تحب ولدك يبقى يحكي لك على أسراره حتى كي يكبر, الموضوع ماهوش فقط انك تكون قريب منه. الخبراء يقولوا انه بعض التصرفات من الصغرى هي اللي تبني الثقه اللي تخلي صغيرك يرجع لك وهو عمره 20 و30 سنه. كما قلت لكم برشا وليه مش في باله انه القرب من الطفل وحده يكفي باش يخليه يحكي معه على كل شيء. اما الدراسات والتجارب في مجال التربيه تقول انه كما قلت لكم لول القرب ما يعنيش ديما انه فما هيك الاحساس بالامان. يقولوا انه الصغيرات يكونوا اكثر انفتاح مع لي بارون نتاعهم اللي يعرفوا كيفاش يخلقوا مساحه امنه للحوار. وهذايا لب الموضوع. شنو يعملوا لهنا الاولياء باش يحافظوا على علاقه قويه مع الصغيرات نتاعهم؟ اولا قلت لكم ست نقاط. دونك نبداو بالنقطه الاولانيه, يتحكموا في ردود افعالهم. صغير يكون عنده استعداد كبير باش يحافظ على بلوتو عنده استعداد كبير باش يحكي كي ما يخافش من الغش ولا انه يصير الحكم عليه. فوالا البو والام لهنا اللي يسمعوا مشاعر صغير نتاعهم من غير ما يعتبروا انه كل شيء مشكله لازم تتحل فورا التويكه معناها يخلي صغير يحس انه حتى المواضيع الصعيبه ينجم يحكي فيها وكيكا ينجم يجي ويقول لك. يشاركوا جزء من العالم نتاعهم, نحكي ولينا على الأباء طبعا, مع أبنائهم. العلاقة ما تكونش في اتجاه واحد, مش فقط الصغير هو اللي يحكي والبو ولا الأم لهنا يبدأ هما يسمعوا لي. يقول لك الأولياء اللي يشاركوا صغيراتهم المخاوف نتاعهم اهتماماتهم اللي سوخص متاع الفرحة نتاعهم زي كيف كيف. يعلموا صغير لهنا انه التعبير على المشاعر راهي حاجة طبيعية وراهي مهياش نتاع ضعف. جينيرالمون راهو علاقات كيما هكاك انت ما تعرفش شنو يفرح بوك ولا امك بخلاف انك تجيبك الشهاده باش تنجح وكل ما شيء. ما تعرفش شنو الحاجات اللي يفرحوهم, شنو الحاجات اللي تقلقوا منهم, شنو الحاجات اللي غشهم. دونك هذيك راهو غالط نورمالمون ما تجيش في اتجاه واحد الناس كلها تحكي على مشاعرها. يسلو على المشاعر مش فقط على الريزلتات. وهنا النتائج مش ديما كالسؤال هذيك، مش ديما قد جبت كيفاش تعدى الماتش اليوم، خسرته ولا ربحته. أما زيدة فما أسهل أخرى تنجم تكون، شنو أصعب حاجة صارت لك مثلا في ماتش اليوم، شنو صار، شنو تخمم فيه الفترة هذية، كيفاش حسيت روحك نهارة اليوم، ولا أسهل من نوع هذي، مش كان أعطيني النتيجة شنو قد جبت معدل طنك هذيك، ما هوش صحيح. قلك الصغير هنا يستحق ولا يحتاج يحس أنه الشعر متاعه مهمة برشا كما الإنجازات اللي يعملها. رابعا ما يرفضوش المشاعر، الفرحة والحماس هذو مزوز حاجات سهلة في القبول، أما الغش ولا الحزن، الغيرة في بعض الأحيان، ولا خيبة الأمل زي ده كيف برشا أولياء يصعب عليهم انهم يتقبلوها. لهنا صغير يتعلم بطريقه ما اسرع شنو المشاعر المسموح انه يحكي فيها وشنو لازم يخبيها. فما صغار بالحق معناها ما تحكيش كل شيء على خاطر يخافوا من الرياكسيون بتاع البو ولا الام نتاعهم لهنا، وما يشاركش بطبيعه الحال مشاعره الحقيقيه. خامسا يصلحوا العلاقه بعد الخلاف، كان فما مشكله صارت الأولياء لهنا زيدا هما ما همش كاملين، المهم يعرفوا يعترفوا بالغلطة متاعهم في كلام كيما مثلا ما حقنيش قلت لك كيك سامحني. راهو حتى لي بارون ينجموا ولازمهم يقولوا كلمة سامحني، ما كانش لازمني نحكي معك بالطريقة هذية، شنو راك نعاودوا نحكيوا في الموضوع. لهنا صغير يتعلم انه المشكلة ولا النقطة الخلافية ولا حاجة اللي صارت ما هيش تعني نهاية العلاقة. سادسا واخيرا ما يحملوش الصغير مسؤوليه المشاعر نتاعهم. بعض الصغيرات لهنا يكبروا هما ديما يحاولوا يرضيوا في البو والام نتاعهم، يخافوا قلقهم، يخافوا يخيبوا ظنهم، يخافوا يغلطوا، ويختاروا الوقت المناسب باش يحكي. وراي كلمه تتقال اسمعني بوك مش في صحن وتويك ما تحكيش معاه، راي هذيك زاده غلطه. لهنا العلاقه الصحيه تخلي الصغير يعرف انه ما هوش مسؤول على الاحساس نتاع البو والام نتاعو. دونك الخلاصه نتاع الحكايه في ذلك ليك ثقه بين البو والام والصغيرات ما تتبنيش في لحظه واحده، تتبني في مراحل عديده. خلينا نقولوا هنا نحكيوا على طريقه الاستماع، انه نتقبلوا المشاعر، وخاصه القدره على الاصلاح نتاع الاخطاء اللي تصير. وانا نحكي توا متاكده اللي فما برشا ناس تفكروا حاجات تفكرتها مع البو والام نتاعك، شنو الحاجه اللي كانت تخليك تحكي مع بو وأمك وانت صغير، وشنو الحاجة اللي كنت تتمنى انهم يفهموها اكثر عليك ولا قاعد توا تعمل فيها مع صغارك. دون قولونا في التعليقات. وهذه كان الخبر لو ليني قلت لكم رانا باش نبداو بالدار، مكملين مع الدار بشيو فئة اخرى، حكينا على الصغيرة طويكة باش نحكيو على الناس اللي مش عارفة لحد الان الانمات متاع النوم متاحة. نشيو للخبر الثاني عزيزة. والسؤال هنا، هل انت من الناس اللي يفيقوا قبل الالارم؟ هذا يهمك انت مشو عزيز. دونك اذا انت الناس اللي تفيق قبل الالارم عاملين جو خاطر فيقين الصباح، ولا من الناس اللي يبدا مخهم يشتغل ولا يخدم ولا يحس اللي هو عنده مخ بالحق كان في الليل؟ يمكن هنا سبب مش البخل اما في الجينات متاعك. العلماء يقولوا انه كل واحد فينا عنده ساعة داخلية تحدد وقت النشاط ووقت النوم. دونك من اذا انت لهنا من الناس اللي بالحق يتعذبوا يقوموا الصباح، ولا العكس ما تنجمش تسهر وتلقى روحك عادي يكبي فيك النوم. هاي بالتونسي على بكري الموضوع هذا يهمك، وين قلكم ينجم يكون مرتبط بالناتور متاع البدن متاعك، مش كان بالعادات متاع السهر ولا السكرولينج اللي ما عنده حتى علاقة. العلماء يسميه هذايا بالكرونوتايب، يعني النمط الزمني للجسم متاعنا. وقت اللي يكون بدنك وعقلك في أعلى درجات النشاط، ووقت اللي زاد كيف يحب يميل في اللحظة هذيك للنوم. الأبحاث تقول إنه النمط هذا يتأثر بلتو بنسبة كبيرة بالجينات، ومن بينها اختلافات في جينات متاع الساعة البيولوجية. فما جين هذا اسمه PER3 اللي تنجم تفسر علاش بعض الناس ماتينال وعلاش ناس اخرى حياتها تبدا كان كيتيح الليل. بعض الباحثين يقترحوا انه اختلاف انماط النوم كان عنده دور كبير حتى في بقاء الانسان. نحكيوا لهنا على قديم الزمان، يقولك فما ناس تسهر باش للحراسه، ولا فما ناس وقتها تلقى الوقت باش ترقد وترتاح. انت شنو علم بلوتو النوع نتاعك لهنا، شنو النوع نتاعك باش تفهم النمط نتاع النوم نتاعك؟ العلماء يفرقوا بين 4 أنماط. أولا الأسد، الشخص هذايا ماتينال بي امتياز، يفيق بكري، تركيزه والانرجي نتاعو تكون قويه في اول النهار، في الليل تبدا طاقته هكا تهبط ويحب ديما يرقد بكري. وعرفتك اللي تقولوا القات يقول لك ليه هو ديجا يشخر بحذاك سي بون هزو النوم. ثانيا الدب يا جماعه، النمط هذايا اكثر الاكثر انتشار في العالم، تقريبا يشمل 55% من العبيد حسب بعض التقديرات، يتمشى مع دوره النهار والليل العاديه وينجم يتاقلم. شو بطريقه ذي نومو سميوه، خاطر السيد هذا يتاقلم فيسع مع الاوقات نتاع الخدمه ونتاع القرايه، ما يقلقوش سيف حاجه في الشتاء حاجه، دونك جو به انسان يتاقلم فيسع. ثالثا خونا الذئب هذا، وذايا وين يتيح الليل تلقاه موجود يسهر يخمم مبدع، دونك طاقته وتركيزه يزيدوا في العشية وفي الليل. الصباح مستحيل يقوم الصباح، هذيك ما كان نوع متاع العبيد اللي يعملك كل دقيقتين ألارم، وبيان سور فوتوا الوقت وما يقومش، وهذوما يمثلوا تقريبا 15% من الأشخاص. رابعا الدلفين، إذا على روحه نوم خفيف على الاخر متقطع ساعات، يتاثر بال بال بال بالحس باي هكا تحريكه بحذاه ولا ضوء ولا حاجه، يقلق ويلقاو صعوبه كبيره في تنظيم نومهم. لهنا شنو الفرق بين الساعه البيولوجيه والكرونوتايب؟ دونك الساعه البيولوجيه كما نعرفوا نسكوليكا هي سيستم انترن، نظام داخلي ينظم النوم، الحراره، الهرمونات والطاقه في ال 24 ساعه. اما بالنسبه للكرونوتايب هذيا توقيت يفضلوا ويحبذوا البدن نتاعك في وسط الجو هذي الكوليكا، في الدورة هذي الكوليكا. لهنا علاش مهم برشا انك تعرف النمط نتاعك، خاطر الدراسات تقول لنا انه الناس اللي يفيقوا الصباح نجموا يحققوا معناها اداء خير في القرايه، بسبب انه الجداول ولا التوقيت في البريسك في العالم الكوليكا كلهم يبداو الجداول التقليديه يبداو في الصباح، دونك في الدراسه باش تلقاه امورهم مريقله ومتفوق خاصه في ليسيونس نتاع الصباح. الاشخاص اللي يحبوا الليل يتميزوا اكثر كما قلت لكم في التفكير الابداعي والحلول الغير التقليديه، تلقاهم ديما بفازاتهم ديما بالجو نتاعهم. دونك لهنا يقولوا مش مهم معناها مهما كان الصنف نتاعك، المشكله كي تكون وقت حياتك اليوميه ضد الطبيعة متاع الجسد متاعك، وهذا ينجم يعمل لنا ما يسمى باضطراب الرحلات الاجتماعية السوشيال جيت لاج، يعني انك بالضبط بالضبط بالضبط هذا يعرفوه الناس اللي تسافر برشا، دونك فماك الفرق في التوقيت كي توصل بلاد اخرى، دونك لهنا تولي تتعب، التركيز ينقص، وفما اضطراب في المود متاعك. هل الشخص اللي يحب انه يسهر برشا اكثر عرضة للمشاكل الصحية؟ بيان سور، الدراسات تقول انه النمط متاع الليل يعمل ولي يزيد في احتمال اضطراب النوم، زيادة الوزن، السكري من النوع الثاني، مشاكل المزاج، القلق، الاكتئاب، قلة الحركة، والأكل في ساعات متأخرة. وهذا يقول لك راهو ما هيش حاجة تنجم تكون بحيث الكل، لكن أنه جودة النوم، عدد الساعات والعادات اليومية تنجم تلعب دور كبير. هل هنا نجم بدلو من الأنماط متاعنا؟ نعم أم لا؟ وي نجم.

التنظيم الكليكا أنتم أنا هنا متمتعكم أسدد فيق بكري دب تعيش عادي نورمال ديب مخك يخدم كين بالليل ولا دلفين نومك خفيف جدا وهذه التفسيرات. خرجنا من العلاقات خرجنا من روتين اليومي نمشي بكم للخدمة للبيروات. أنت يا موظف اللي تخدم تاو حال راديو تسمع فيه انتبه لأنه هذي مهم برشا للإنرجي متاعك. الكل عنا الفازة هذيك حاطت الكيت متاعك السباح مع بيب الإنرجي قاوتك في يدك اليمين يدك اليسار فيها أوراقك ولا ساكك وداخل الخدمة متاعك على أساس عمل جو تحب تبدا نهارك محلي شويه فيروز كل واحد شنو يسمع للصباح روبي مثلا وينوت الازواق لا تناقش مسيو عزيز كل واحد شنو يحب يسمع للصباح. فجاه بعد ما دخلت البيرو قعدتك الخمسه سته دقائق حسيت روحك متقلق فما مشكله مش عارف منيش انت داخل عمل جو اللي عارفه ما عندكش مشكله في الدار الروج مريقل وعليش متقلقين السبب هذا يقول لك تعديت لك عدوى. أما عدوى من نوع آخر عادة كنقولوا عدوى مرتبطة بالفيروس الأمراض العلماء يحكيوا على نوع آخر لهنا في الحالة هذه متاع عدوى يقولك العدوى العاطفية يعني بطريقة مبسطة على الأخر المشاعر متاع الناس اللي بحذانا تنجم توصلنا لنا احنا من غير ما نحسو دونك زميلك هذاك اللي يبدأ متوتر متغشش ديما يتشكى ينجم يأثر على المود متاعنا وكما نفس الحكاية كيبدأ شخص عامل جو محلي زميلك الكتكوت الفرفوشة هذيك اللي ديما عمل جو راه باش يقول لك الطاقه الايجابيه دونك هذايا يقول لك راه ماهيش مجرد احساس عابر لكنها ظاهره درسوها علماء النفس ويقولون انه فما اشخاص كيما عندهم معناها كي تتاثر في وسط جروب كيما التاثير التموج يعني حاله شخص واحد برك تنجم عليه تاثر على طريقه نتاع نقاش نتاع جروب على قرارات إدارية وذي لا يروق للمدير دونك نركزوا شوية وحتى الإنتاجية في وسط المجموعة لهنا كيفاش تنتقل المشاعر متاعنا. أولا عندنا التقليد اللاواعي دونك من غير ما فيقوا نقلدوا التعابير متاع ولا الملامح متاع الشخص هذاك نبرة الصوت متاعهم حتى الطريقه نتاع الجلوس. ثانيا تاثير البدن هنا على الفيلينغ على الاحساس كي نشدوا ولا مثلا نشوفوا لهنا عضلات نتاع الوجه نتاع الشخص اللي قدامنا ولا انت في حد ذاتك مثلا كتعمل هكا وجدود ونقولوا احنا وتعمل فيها متوتر ولا متغشش دونك لهنا المخ نتاعنا ينجم يفسر الاشاره هذه وكانه احنا بالحق وقت نعيشوه الاحساس هذاك. ثالثا التماهي العاطفي لهنا المحاوله نتاع تقليد الاحساس باش يكون حقيقي ونلقاه روحنا في وسط الدوامة هذي وفي نفس الحالة النفسية ومن بين التفسيرات العلمية لهنا نحكيه على دور الخلايا العصبية المرئتية والخلايا هذي تعاوننا باش نفهم مشاعر وتصرفات الاخرين كي نحكيوها من داخل دونك هذي نحكيه على حاجة مرئية حاجة فيجوال دونك تنتقل توصلنا لينا احنا بليتو نتأثروا به. شنية يصير للبدن متاعنا اذا تعاملنا مع سلبية مستمرة زميلك اللي في البيرو اللي نهار كامل متغشش وانيكا دي ونهار كامل يتشكى ويتبكى هذا كان نجم يأثر عليك والتوتر الدائم وذي القلق متاع الناس الاخرى اللي بحذيك في الانتوراج متاعك يخليك متقلق حتى في البدن من داخل. هنا نحكيو على ارتفاع هرمونات الضغط النفسي نحكيو على الكورتيزول الادرينالين زي ده كيف كيف انك تحس روحك متقلق تعب على الاخر مشاكل في النوم بيان سور راسك يوجعك فما تشنجات في العضلات واضطراب في الجهاز الهضمي لهنا ونقص التركيز والانتاجية شو قديش معناها من مشاكل طول. هنا نمشيو شوية للحلول فسرنا كيفاش وعليش دونك هيت نعرفوا كيش نحمي رويحنا من الفيروس متاع السلبية هذية يقولك نحطوا بليتو حدود صحية نسمعوهم الناس هذوما نساندوهم أما من غير ما نهزوا مشاكلهم معانا نزوم على كتافنا وراحوا بيهم ونقعدوا نخاموا ونسألوا رويحنا هل أنا المشاعر نحس فيها تويكة متاعي أنا تبعتني ولا خطر وصلتني من شخص لآخر ما نبقاوش نهار كامل في نفس الجو السلبي خاصة إذا الشخص هذي اللي أنت تسمع فيه نهار كامل يتشكى وما هوش يحاول يلوج على حل دونك هذه مشكله لهنا ونبنيو اخيرا
منيعة نفسية نسترخيو نوعاو بالمشاعر متاعنا وننظمو ردود الأفعال. دونك خلاصة هذه الدراسة الجميلة ويك علاش نحكيت على الموظفين اللي يسمعوا فيها تويكا. دونك مهم برشا يقولك انه المشاعر راهي معادية بيان سور لعدو مشكين لازم تكون سلبية كيما توصل لهنا كيما قلنا للقلق الابتسامة الهدوء ولا التفاؤل واي نوت معناها تتبدل من حاجة متاع قلق لحاجات كيما هكا

نجمو رايحو على رواحنا شوي. وانتي تسمع فيها يا موظفة جميل، شكون زميلك ولا زميلتك اللي جات في بالك، اللي جات في بالك تويكا ماركيهم في التعليقات، ابعثوا لهم الفيديو عليهم، ولا لو ريت نسمي محمد عزيز، نسمي ايمان، نسمي اللي قلتهم لي توا في الكاسكون، نحكي الليستة طويلة. بون اقسموا شكون الزملاء السلبيين ولا الزملاء الايجابيين، وشكون يعطيكم انرجي وحلوه ومزيانه في الخدمه. يعطيكم الصح، هذا يفسرني لكم جبر بي بيهايند ذا ستوري، ماهيش كل يوم سينو نقعدوا ساعتين واحنا نحكي حصه كامله، خاطر فما برشا حاجات ديما نسالوا عليها، علاش وكيفاش معناها، منين جات اصلها الحكايه هذيا، وشنو التفسيرات نتاعها بطريقة علمية بتبيعة الحال. احنا موصلين معكم حتىش للنص النهار شوي اخر، رجعني لكم ونخليكم احنا زيدا مع الانرجي البية، باش ما تقولوش حكيتونا فسرتونا وغششتونا، ليه عنا كان الموجات الايجابية توت سويت هرمون السعادة مع تامر حسني. يلا

0: صبري قليل شيرين عبد الوهاب توصلنا للعشرة وتسعة واربعين دقيقة موصلين معكم حتىج للنصف النهار شوي اخر عنا هاك جديدة باش نتعلموها لكن قبل هذين نفكركم بأهم المهرجانات دورات صيف 2026 تنجموا اتبعوها ونحكي لكم على مهرجان الدولي للفنون الشعبية في أودنا 29 جويلية حتى 30 أوت عندكم عروض فولكلورية موسيقى شعبية استعراضات فنية متميزة تستنى فيكم في الموقع الأثري في أودنا دونك ما تفلتوش عروض المهرجان تحجزوا المقاعد متاعكم وأكثر تفاصيل عليه اللي هذية دونك أودنا دوت ولا بوان جيشي بوانتين وتلقاو التفاصيل كليكا دونك حتىش لاثنين أود المهرجان الدولي للفنون الشعبية في أودنا نمشيو توت سويت لكويكلي هاكس
1: كويكلي هاكس
0: بربي بالنسبه للفازه الجديده اللي عملها ماسنجر كيما كانت في الانستغرام مرفيت تحكيت لكم كيفاش نجموا تنحيوها من الانستغرام راهي مازالت راهو ذاك تراو فيه على السوشيال ميديا الكوليكا وبارامتر وايفاسي لي دوني وندرشون راهو ما فما حتى شيء ولي ميزاجور راهو فما حتى شيء راهي ميش افيكاس الحكايه نستنى قعدت نفركس في المواقع العالميه من تيك رانش وانت ماشي راهو ما فماش الميثود اللي نجموا نحيوها راهي ماستا راهي خايبه على الاخر الميزه الجديده هذه نتاع التصوير بون فما برشا ناس نحكي على الجيل الجديد خلينا نقولوا اللي يحبوها ويهبطوا تصويره ما يراو ما راك تدخل تشوف تصاور عبيد ما تفهمش حتى مش عارفين روحهم وقتاش صوروهم هذوكم دونك نستناو خاطر ريتكم تسالوا فيا البارح في التعليقات راهي مازالت ما فماش حاجه افيكاس وقتي لي تهبط حاجة نقولكم عليها بيان سور دونك لهنا راهي مازالت جوج حبيت نوضح لكم نمشي بكم الانستغرام والحكاية الحلوة خلينا نقوله ميزة أخرى في الانستغرام صارت الليمات هذية دونك مهمة وحلوة لصناع المحتوى وللناس اللي في يوم من الأيام عملت بوست هبطت تصور متاحة ولا تقديم الموسيقى اللي حطوها في كل بوست هذيك دونك قبل شنو كانت تصير للمنشورات القديمة هذية إنه يفسخوا البوست يفسخوا المنشور هذية وبعتيك يعودوا بارتاجيوا كيكا يخسروا اللايكات متاحهم يخسروا التعليق التويكا هذيك كل ما عادش نجمو معناها ما نعلوش فمش علاش سهله الحكايه تمشي تحافظ على نفس التفاعلات وكل شيء يبقى موجود كما قلت لكم فازه عجبهم برشا جميع صناع المحتوى العلامات التجاريه الكبيره خاطر هكيكا ينجموا يكبوا الاغاني الجديده والترندات الجديده من غير ما يبداو من النقطه الصفر سهله الحكايه تمشي للبوست نتاعك القديم تختارك ثلاثه نقاط على اليمين وتختار الخيار متاع إيديت ولا تعديل وهنا تاخو اختيار الاستبدال متاع الصوت تنجم تبدل لوكاليزاسيون العباد اللي تاقيتهم تنجم تبدل اللوكيشن والأهم والميزة هذه بالأساس علاش تعملت تنجم تبدل الصوت المحطوط ولا تبدل الموسيقى اللي حطيتها سهلة برشا الحكاية دونك ما غير ما تفسخ التصويرة متاعك وما غير ما تخسر اللايك وما غير ما تخسر التفاعلات ولا التعليقات اللي كانت موجودة سهلة برشا الحكاية باش تبدل الموسيقى مع العلم انه انستغرام قال راهو ماهيش باش بوستيلك التصويرة ولا الفازة اللي بارتاجيتها راهو عادي جوست تبدلها كهاو كيك العباد اللي تدخل تلقاك حاطط موسيقى قديمة لكن ماهيش باش تساهم في انتشار المنشور هذا ولا يطلع لك الكونترا وما عنده حتى علاقة هاك حلوة وسهلة برشا تنجم تبدلوا بها الموسيقى اللي موجودة في تصوركم القديمة لكن عزيز قبل هذي البارح رئيس انستغرام ادم هذي والادم موسري قحكي على فازة متاع اللايك والان لايك هي تضحك شوية قالك وقت اللي تدخل البروفيل لعبد مثلا كراش ولا عبد تعرف ولا غيرها دونك تدخل للتصور القدم تبدأ ترجع تلي وانتي هكيكة ما في بالكش ماكش قاصد تعملك اللايك المحنونة هذيك شنو تعمل انتي في وقتها تنحيها تنحي اللايك تعمل اللايك ماشي في بالك اللي تنحات لي خاطر في كي تعمل لايك ولا تعمل حاجة دونك النوتيفيكاسيون فما زوز أنواع الإشعار الأولاني يوصل من الانستغرام الإشعار الثاني يوصل من التليفون دونك يقول لك احنا نجمو نحيوها فازة النوتيفيكاسيون ولا الإشعار متاع الانستغرام أما ما نجموش نحيو النوتيفيكاسيون متاع التليفون يعني كي نعملت لايك بالغلط على تصويرة الكراش راهو بشيراها حتى لو كان نحيتها دونك ولا نثبتوا شوية ندخلوا نشدوا طريق اليمين عرفت ناخذوا طريق نمشيوا بشوية وما نزلوش على التصور القديمة بيه هذوما الحاجات اللي حبيت نحكي لكم عليها اليوم. شوي اخر شيكم انيس الغول في اخر اخبار التكنولوجيا زاده في ديجيتال ويفز. عندكم اميره ممكن في اخر المستجدات الاخباريه الجويه الوطنيه والعالميه، والغني اللي ربح يا عزيز ولي اول مره، مش لاول خطر، هو لازم يربح، هو اللوجيك انه يربح. نحكي لكم على مايكل جاكسون بيان سور، تسموه بعد ال11 بخالد مره اخرى ان شاء الله فرصه اخرى، خاطر ربح الجمعه اللي فاتت في موسيقى اخرى. مي كوميم للناس اللي تحب شيب خالد تسمعوا شوي اخر، موجوده في البلاي ليست نتاعنا. ميرسي عزيز، خليكم معنا، ما تبدلوش الموجه.
1: جوك موسيقى تسمع راب بوب روك بلوز.

0: تي في سي فكب أحسن برومو. خذ الفيبر بوك 50 ميجا بسومة 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرصالة حتى 31 أوت 2026.
1: أريد طور عالمك.
2: ديجيتال ويفز، ديجيتال ويفز.
3: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز، فوتخ ميزا جور تكنولوجيك كوتيديان مع أنيس الغول على ديوان فما. حدث تاريخي باش تحقق القارة الإفريقية سنة 2029، ويتمثل في أول مهمة لها على سطح القمر بإرسال الانتريودوسفير راديو تيليسكوب يكون أمباركي أبور دون سوند شينواز. المشروع اسمه أفريكا مون 2، مهمة بانافريكان تم اختيارها من طرف لاجونس سباسيال شينواز كواحدة من الشارج يوتيل انترناسيونال التشينج 8 اللي هي السوند اللي باش تحط على القطب الجنوبي للقمر في 2029. مهمة أفريكا مون 2 يخدموا عليها دي بينيفول من أفريقيا الجنوبية وبيلوتي بار لا فاونديشن فور سبيس Development Africa في تعاون مع الأوبسيرفاتوار سود أفريكان راديو أسترونوميك وجامعة ستيلنبوش، وميزانية البعثة محدودة للغاية. بولز هو باش يكون اسم البروتوتيب أمباركي الأفريكان مون 2، باش يتكون من 3 كرات تحتوي كل واحدة منهم على دي زونتين راديو باس فريكونس، ولما يقع هبوطها على سطح القمر باش تبعد على بعضها بضع الأمتار، ومن ثم يشكلوا أن بوتي ريزو راديو أسترونومي. مهمة البروتوتيب هي التقاط إشارات لاسلكية تكون تحت 20 ميجا هرتز، واللي هي بوند باسانت ما يمكنش الوصول لها في الأرض بسبب يونوسفير اللي تسد هذه الموجات. سي باس فريكونس تهم الباحثين لأنه مصدرها يكون في العادة أماكن بعيدة جدا وقديمة من الكون واللي ما تمش اكتشافها لحد الآن. في الانتظار فأنه الموديل تيست متاع أفريكان مون 2 باش يقع تجربتهم بحلول آخر عام سنة قبل ما يتم تسليمها بروتوتيب دو فول أوبيراسيونيل للصين نهاية عام 2027. كيميكا 3 أكبر موديل دانتليجنس ارتيفيسيال في العالم اللي تم نشره أخيرا على هاجينغ فيس من طرف مونشوت اي اي، ستارتاب شينواز معروفة بسون أسيستان كيمي. والموديل يحتوي على 2800 مليار بارامتر تخليه يكون الأكبر في العالم والمتوفر عن ليبر تيليشارجمون. في الكلاسمون دي دو مومون باش نلقاو كيمي يجي مباشرة وراء لي ميور موديل فيرمي تابعين شركة أوبن اي اي وأنثروبيك، لكن وزن التيليشارجمون يتجاوز 1.4 تراوكتي، ولازم معاه حاسوب بإمكانه شارجمون لكل هذه القوة في الميموار، أي ما يعادل 8 سيرفور معبين بك دي كارت جرافيك من أعلى طراز وفاتورة تتجاوز عشرات ملايين الدولارات. هذا يعني أنه ما فما حتى إنسان عادي باش يشغل كيميكا 3 في منزله. شركة مونشوت نشرت اون ليسانس اللي تخلي كل من يرغب في استغلال سون موديل انتيليجنس ارتيفيسيال وباش يدخل منه أرباح يتوجب عليه أنه يمضي أن أكور كوميرسيال قبل ما يكمل. مونشوت تهدي مجالا أحسن نموذج لها في العالم مع الحفاظ على تحكمها في استعمالاته من طرف الذين يمكن لهم كسب ملايين الدولارات من كاترو. Générosité bien calculée. L'actualité gaming du jour, باش نحكيو على اخر الاخبار المتوفره والخاصه بالبروشان جو ميتيك دو سانتا مونيكا ستوديوز هو God of War لوفي، واللي حسب اخر لي زانونس في الكوميك كون دو سان دييغو اليوم 24 جويل الفارت، فانه شركه سوني اكدت انه لا دات دو سورتي دو جو باش تكون يوم 16 فيفري 2027 المقبل وحصريا على البلاي ستيشن 5. شركه سوني اغتنمت الفرصه واعلنت انه كريتوس باش يعاود يرجع بعد God of War Ragnarok اللي كان خرج سنه 2022 باش يظهر في لعبه جديده، واللي باش مباشرة الأحداث للجو المنتظر في فيفري God of War لوفي، أي أنه بعد باش نعاود ونشوفوا لو جو دو لا غير كبطل في جو جديد أحداثه الدور بعد لوفي. هذا تم الإعلان عليه من طرف كوري بارلوغ لو ديريكتور كرياتيف شي سانتا مونيكا ستوديوز، واللي هو زاد المخرج متاع جو كبيدو. وأكد كوري أنه كريتوس منتهش وأنه باش يكون في قلب ريميك دو لا تريلوجي أوريجينال دو God of War واللي هي الآن أون ديفلوبمون، وأنه زاد باش يكون حاضر في الأدابتاسيون دو جو للسيري القادمة الأمازون برايم فيديو سنة 2027. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز، موعدنا جدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la Diona FM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
2: ديجيتال ويفز، ديجيتال ويفز. مع بوريدو اكتيفي سي فكب احسن برومو. خذ الفيبر بوك 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع باكثر ديبي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرصاله حتى 31 اوت 2026.
1: اريد طور عالمك.
4: تسمعوا نفيس في قصع الفريكونس
5: 9.2.
6: فيفي ليتي اوترومون
7: دي وان اف ام.
8: دي وان اف ام.
6: ويك اب وخلي الانرجي في اللاب شاك ماتيني مع ناس الديوان، ويكند على الكيف وسام فايبس.

0: Lille, sans limite, en lit, en nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma base, ma si fiahla.
1: D1FM.
0: Soutkom. D1FM, Flash News.
2: وجزء الحادية عشرة ديوان في مع سلمة. رئيس الغرفة النقابية الوطنية لتجار المسوخ حاتم بن يوسف يؤكد أن الفترة الحالية تعتبر الوقت الأنسب لشراء الذهب في تونس، مشيرا إلى أن الأسعار شهدت انخفاضا ملموسا مقارنة بالسنوات الماضية، ولا يتوقع أن تسجل تراجعا إضافيا كبيرا بعد أن استقرت في حدودها الحالية. وضح بن يوسف خلال حضوره في برنامج ناس الديوان أن تكلفة الذهب من عيار 18 المعتمد من البنك المركزي تبلغ حاليا نحو 285 دينارا، في حين يمكن للمواطن التونسي اليوم الشراء من الأسواق بأسعار تتراوح بين 340 و 370 دينارا للغرام الواحد.
3: الذهب بعيار 18 تكلفته من البنك المركزي 285 زيادة شوية مشتقة موصل للفترينات ب 500 ألف فيما فوق. اليوم ينجم المواطن التونسي يهبط الأسواق على كامل تراب الجمهورية يشري ب 370 ذهب اللي يتباع اللي ما يسمى بالذهب المكسر، نوما أنواعه مش كل ذهب يتباع مكسر، ثلاثة أنواع من الذهب اللي هي تتباع، فما الذهب اللي هو حامل الطابع كان موديل مازال يصلح لللبس ينضاف ويتحط في الفترينة، هذاك تنجم تاخذه اليوم ب 350-340، وفما الذهب اللي غير حامل الطابع هذاك نية متاعه كله فساد تهريب وتبييض أموال ولا تحارب الفساد. القوانين على المهنة هذه هي أول باب اللي يشجع الفساد. ذهب اللي عندنا احنا ترنت اللي يدخل أعطيك المصدر ومصدرهم سليم، فما اللي تفسخ الذهب بمرور الزمن لبس، وانا الجزائريين جيوا لهنا لتونس في الصيف الوقت يعوه من اللي يدخلوا من الحدود وفى فلوسه هو جايبه متعدي مش يصرف، وهذاك هو الذهب، هو تعاوي يجي هو اللي بيع ويبيعوا يجيبوا ذهبهم راهو يقول ذهبهم ملبوس، لا هو مهرب الحجيج، احسب قديش من الحجيج واحنا سبر العاده يجيبوا قطع ذهب،
4: يجيب قطع ذهب،
3: الذهب هذا كي يدخل الاسواق وين يمشي.
2: وزيرة المالية مشكات سلامة تؤكد خلال جلسة برلمانية عامة شروع الوزارات المعنية في نشر قرارات فتح المناظرات الخاصة بالانتدابات المضمنة بقانون المالية على غرار وزارة المالية وملك الدولة وشؤون الاجتماعية، مضيفة أن العمل متواصل لإعداد المنصة الرقمية الخاصة بحاملي الشهادة العليا من المعطلين عن العمل، وأن دولة ملتزمة بالإيفاء بتعهداتها في هذا المجال. وفيما يتعلق بالفصل الخاص ببرنامج سيارة لكل عائلة، أفادت وزيرة المالية بأن بعض الإشكاليات التطبيقية ما زالت مطروحة خاصة فيما يتصل بآليات التمويل، مؤكدة ضرورة وضع منظومة لتسجيل المطالب وضبط الأولويات ونسب الانتفاع استئناسا بتجربة السيارة الشعبية.
5: الحقيقة السيارة لكل عائلة راهو المصالح متاع وزارة المالية وخاصة الديوانة ديت تخطو، اللي حاب نأكد لكم راهو عنا كما ذكرنا عم نيول بعض الإشكاليات التطبيقية ماهيش متعلقة بالنص فقط، يعني أنا التمويل كيفاش باش يجي، كيفاش الناس مش تطبق عملية تمويل السيارات هذية. أولا فما مقترح متاع أنه تتعمل منصة على خاطر يلزم نشوفوا طريقة لترسيم الأشخاص. نقول لكم من توا إذا كان كل عائلة باش تاخذ كهرباء وإحنا تبركلا شوف العدد متاعنا بدي المشروع متاع السيارة الشعبية فوبيلاغ قديش السنوات متاع الانتظار، وكذا كان مش تقيد الناس الكل ساعة أولا كيفاش باش نقيده وشنية الأولويات، كان فما أولويات للنص مضبط هيش وما قال حتى أولوية، وفي نفس الوقت إذا كان مش تتحط المنصة هذية راهو قوائم الانتظار حتى كان سيارة لكل عائلة متوقع إنها مش تكون كبيرة، وكذي الكل يلزم نلقاو له حلول.
2: المعهد الوطني للرصد الجوي يقول أن موسم خريف 2026 سيشهد درجات حرارة أعلى من المعدلات المناخية العادية مع تسجيل كميات أمطار تفوق المعدلات المرجعية بقليل، وذلك استنادا إلى أحدث النماذج المناخية الموسمية الصادرة عن عدد من المراكز الدولية والوطنية. وبين المعهد في نشرته الخاصة بالتوقعات الموسمية لأشهر أوت وسبتمبر وأكتوبر 2026 أن مختلف النماذج المناخية أظهرت توافقا على سيناريو يتمثل في تسجيل درجات حرارة أعلى من المعدلات العادية، وهو ما اعتبره السيناريو الأكثر ترجيحا خلال الموسم المقبل. وفيما يتعلق بالتساقطات تشير التوقعات إلى زيادة طفيفة في كميات الأمطار مقارنة بالمعدلات المناخية المرجعية. في العالم، موجة جديدة من الضربات الأمريكية التي استهدفت أكثر من 12 مدينة عبر 4 محافظات إيرانية تركزت بشكل أساسي في الجنوب وشملت منشآت طاقة ومناطق سكنية. أسفرت عن سقوط ضحايا ومصابين سيما في جزيرة قشم وفق ما أكده مراسل قناة الجزيرة. وفي سياق متصل أعلن الحرس الثوري الإيراني تراجع ناقلتي نفط إثر اندلاع حريق بإحداهما أثناء محاولة عبور مضيق هرمز بغطاء أمريكي، مؤكدا استمرار إغلاق المضيق أمام الملاحة طالما استمرت التهديدات على الصعيد السياسي. ورغم جهود الوساطة الباكستانية والقطرية لإحياء المفاوضات، تصر طهران على رفض ما تسميها دائرة المفرغة بين التصعيد والتحاور، متمسكة بفرض رقبتها على ممرات مضيق هرمز لضمان منع تهريب السلاح، مما يضع الملف أمام عقدة تفاوضية حرجة. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا diwanfm.net. إلى اللقاء.
0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

0: 11:16 دقيقة رجعنيكم واصلين معكم حتىش للنصف النهار. رحلة مازلت متواصلة بالفقرات والموسيقى الحلوة بيان سور, وقاعدة نقرأ في تعليقاتكم. بارك الله فيك سي صبري, ميرسي, مرحبا. هدى يعيشك الله يخليك, فدوة تهنيس الكوليكا, مرحبا بكم. فوالا راهي صعيبة تبدا لايف وتقرا في تعليقات لايف, دخلت عليهم كيكا في الاخر, عرفت. ميرسي اون توكا نسال الكوليكا. سينو نهار الخميس يعني غازي بن صربة, اهلا وسهلا, مرحبا.
1: اهلا وسهلا, شنو حوالك؟ صافا؟
0: انا صافا, انت صافا؟
1: صافا الحمد لله.
0: يا ربي على الكالم, يا ربي على الاناقه, يا ربي على الشوميزيت والدنيا الكل, مرحبا.
1: وانت شنو ما يسالش نقولوا اسمك للمستمعين؟
0: ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه, بارك الله فيك, خليها هكا
1: اونتر
0: اصدقاء. فوالا صحيت, يلا سي غازي قبل ما نمشيو الجراج, يلا تصوير الجراج. هي انا كيريد ديجا السؤال, قعدت بيتا شويه ما بعديك تفكر دراسه مشابهه وقت حكيت فيها عمني وقلت عمني وكليت برشا نقد باش ما نقولش حاجه اخرى. وقتها الدراسه هذه سي غازي تقول انه السيارات الحمراء اكثر الانواع ولا اكثر السيارات المرتبطه بنسب أعلى الحوادث في العالم, وفسروا عليش وقتها وفسرنا بحسب الدراسة. اليوم ليه تقول لي فما حاجة أخرى نجمو نحكيو فيها؟ إنه لون السيارة يأثر على استهلاك الوقود, كيفاش؟ هاو
1: جستمو هو. خليني نبدأ هنا بسؤال صغير. تخيل أنت بار اكزامبل عندك في باركينج زوز كراهب واقفين في درجة حرارة متاع 45 درجة مدة ساعتين. في موقف سيارات هذه نلقاو زوز سيارات هذوما نفس الماركة, نفس الحجم بتبيعة, نفس الموتوريزاسيون, نفس تاريخ الصنعة, نفس كل شيء. حاجة بركة تتبدل هي اللون. عندك نفس السيارة واحدة بيضة وواحدة كحلة بجنبها, واقفين في 45 درجة في نفس البلاصة, exposé pendant deux ans.
0: ساعتين.
1: deux heures pendant deux heures, فهمت, في الباركينج.
0: المفروض العاقل يقول إنه اللي بش تصير هادي بش يصير الهادي.
1: بيه. أنا اللي بش تلقاها أسخن. كي تحل كهربتك. أنا اللي بش تلقاها أسخن.
0: لو كيف كيف؟
1: لا, أوتوماتيكمون العبيد كل بش تقول الكحلة. أسخن خاطر.
0: جيب السخانة زعم.
1: كيما أنت كي تلبس تيشيرت أكحل بش تحس بالسخانة صحيت أكثر من التيشيرت الأبيض. سؤال حقيقي هوني مهوش هذا, سؤال حقيقي قديش تسخن, وهل الفرق مجرد احساس او فما ارقام يعني ودراسات
0: تثبت الشيء هذا,
1: تثبت معناها الفرق في السخانه هذه. اولا لازم نفهموا حاجه بسيطه جدا, الشمس ما تسخنش السياره لانها تحب اللون الاسود. السبب كما قلنا هو الفيزياء, اشعه الشمس تحمل طاقه, وقت تضرب سطح ابيض جزء كبير من هذه الطاقة ينعكس ويرجع في الجو, خاطر نعرفوا الأبيض يعكس الطاقة هذه. أما وقت تضرب سطح أسود, السطح يمتص جزء كبير من الطاقة هذه ويحولها إلى حرارة.
0: أوكي.
1: ولهذا السبب كما قلنا قبيلة, كي تلبس حاجة كما نشوفوا اللي توارق في الصحراء ديما يلبسوا معناها حاجات بالأبيض أكحل وفوق أبيض, معناها يتحيلوا بطريقة أنهم باش ينقصوا الإفي متاع الشمس على بدوناتهم. وحاجة أخرى زادة, المبدأ هذا ينطبق كما قلنا على السيارة. وكالة الفضاء الأمريكية نازا كانت شرحت المبدأ هذا وعملت دراسات تبين فيها اللي تأثير اللون على الأسطح وعلى امتصاص الشعاع الشمسي, وتأكد أن الأسطح داكنة تمتص قدر أكبر من الطاقة الشمسية مقارنة بالأسطح الفاتحة. لكن هل هذا مجرد فرق بسيط؟ الإجابة لهنا لا, ماهوش فرق بسيط جملة. جماعة اللي تبعوا فينا على ديجيتال ينجموا يشوفوا التصويرة اللي في الإكران. وفي سنة 2014 زادة نشر مهندسون من SAE International, وهي أكبر جمعية لمهندسي السيارات في العالم أمريكية, دراسة علمية تثبت حول تأثير لون التيلاء على حرارة مقصورة متاع سيارة, يعني لبيتاك متاع الكهرباء. النتيجة كانت مفاجأة, مجرد تغيير لون التيلاء من الأسود إلى الأبيض خفض ارتفاع حرارة المقصورة بحوالي 31%. يعني الكهرباء من البيضة للكحلة حرارة المقصورة من الداخل تنقص ب 31%. كما انخفضت الطاقة اللي يحتاجها نظام التكييف، ولهذا لهنا جينا بيت القصيد، بحوالي 20% 20.8%. يعني نظام التكييف باش يستحق طاقة أقل ب 20%. ومن هذا جاء سؤال وموضوع الحلقة هذه، كيفاش لون السيارة ينجم يأثر على استهلاك الطاقة؟ وتنجيك من بعد على خاطر الطاقة تنجم تكون طاقة حرارية بنزين غازوال غاز، كيما تنجم تكون طاقة كهربائية
0: سيارات
1: الكهربائية. دونك قلنا يعني اللون ليس مجرد شكل جميل، بل هو عامل يؤثر على على راحة السائق وعلى كمية الطاقة اللي يستهلكها المكيف كما كنا نحكيه. ونهنا نطرح سؤال مهم، هل هذا يعني أن السيارة البيضاء تستهلك وقود أقل؟ الإجابة تحتاج هكا شوية فمانيونس، شوية دقة، فهمت؟ المحرك لا يصبح اقتصاديا بتغيير لون السيارة، يعني مش خاطر سيارة بيضة معناها بشكل أقل الموتور بشكل أقل، لا، نحن كيما قلنا سيلامباكت متاع الشمس اللي تولد الحرارة هذه، ودونك الكونسوماسيون الفا ديبوندر دو سا. ومش هذا بركة، فما دراسة أخرى شارك فيها المختبر الوطني الأمريكي للطاقة المتجددة NREL يثبت أن استخدام تلاءات عاكسة للحرارة مع زجاج عازل للشمس يمكن أن يخفض درجة حرارة المقصورة. يعني هما لهنا باش يعمل لك بلوزيوغ كيفاش يقولوها باغامتر بلوزيوغ ايدي اون فادير لي زيدي هذوما باش يحاول ينقص من حرارة المقصورة اللون. حتى كان فما عباد تحب سياراتك حلو وتختار سياراتك، فما عباد تعشق اللون الكحل، واللون الكحل هو مزيان برشا، مش معناها نحن قاعدين نقولوا ما تشريوش كرهبة كحل، نو سي با سا، مي قاعدين نخموا في حاجة أخرى جملة، واللي هي تأثير اللون هذاك على راحة السائق وعلى الاستهلاك بيان انتوندو. دونك قلنا فما سيارات كحل توا في التكنولوجيا الجديدة تلقاها كحلة أما تعكس الضوء، يعني فيها دي بارتيكول عكس الضوء هذاك، ويزيدوها زجاج كما قلنا عكس الضوء عازل، واكثر منها كيكا لابيتاك الداخليني ولا الصالون الداخليني، لي ماتريو الداخلانيين تقاهم يعملوهم بار اكزومبل بيج، يعملوهم غري فاتح، يعملوهم هذاك الكل باش ينقصوا من حراره المقصوره، وباش الراكب يحس باكثر راحه.
0: هي 62 درجه في الكحله
1: جوستومون، هو هذيك التصويره توا شنو تقول كهرباء اكسبوزي انفيرون 40 دوغري دو تمبيراتور، معناها معرضه لاشعه شمس 40 درجه مده ساعتين. الريزلتا على حسب الالوان، عندنا الابيض بعد ساعتين باش نلقاو
0: سياره لونها بيضه
1: باش نلقاو حرارتها 43 درجه. سياره لونها غري باش نلقاو حرارتها 47 درجه. السيارة لونها زرقاء باش نلقاو حرارتها 48 درجة، وهي واقفة، يعني حرارة السيارة وهي واقفة، مش نحكيو على حرارة الموتور. سيارة صفراء 50 درجة، حمراء 51 درجة، والكحلة 62 درجة. يعني فما حسب التقريب ما بين البيضة والكحلة 20 درجة.
0: واو.
1: 20 درجة يعني ما همش شوية،
0: مش حتى طرف.
1: فوالا انت كي باش تطلع ديجا في كرهبتك وتخدم الكليماتيزاسيون في السيارة الكحلة، الكليماتيزاسيون باش تستهلك اكثر جهد باش تبرد السيارة هذيك، باش تراجع تمبيراتور لل20 ولا 18 ولا 16 ولا حسب الطلب نتاعك، دونك باش يخدم اكثر الكليماتيزور، دونك il va consommer plus d'énergie، il va consommer plus de طاقة، plus de gasoil ولا essence كاني ترميك. وإذا كاني سيارة كهربائية باش يستهلك بيان انتوندو أكثر شارج إلكتريك وأكثر كوران إلكتريك. دونك هذا هو يعني لاتيز، شنو تفسر كيفاش اللون هذا نجم يأثر برشا في في في كمية الاستهلاك. فما حاجة أخرى زادة اللي هي لوزور، شنو معناها فييسمون نتاع لي كومبوزون نتاع الكهرباء، يعني تآكل واهتراء الكماليات نتاع السياره هذه وقت اللي تبدا الفولون مثلا. ساعات نشوفوا سيارات, فما سيارات انجليزيه دون ذكر الماركات, معناها ماركه موجوده برشا في تونس, تلقاها اللي دو 2010 2011 2012, وتلقى لي تابلو نتاعهم الكل مترشقين كل ومترشقين, على خاطر سي با في بور دي بي, معناها سخان ياسر. اي لي ماتيريو هذوكم اللكح هذاك يجبد ياسر سخانه ويتعرض بحكم بطول المده يتعرض ياسر لك الشمس. حتى الفولون راهو حتى الفولون تلقاه يترشق يتقشر متاكل, دونك لون لكح هذاك باش ياثر. وداير هما طوروا بعد في الـ في الـ التكنولوجي نتاعهم, ولا يغطيوا كل التابلو هذاك بكوش دو سيليري كوير, ساعات تلقاها في الجري, ساعات تلقاها يعني فاقوا اللي تاثير الشمس سورتو في البلدان السخان على مكونات السياره, كسوسوا من برا ولا من الداخل, لازمهم معناها يصرفوا عليها في مليارات باش ينجموا يطوروا هالحكايه هذيا. وبيان سور هذا الكل باش يحقوا اكثر رفاهيه للراكب وللسائق وسط المقصوره.
0: هكا على ضوء خرجت كوميرس جديد نتاع كل الوقيت هذوكم كل الباراسولي ولا شنو
1: بالطبيعه, هو هما الحلول هذوكم, الحلول هذوكم موجوده. هو اخزر فما حتى اكثر من كيكة, فما شكون معناها يغطي كرهبته ويغطي تابلو ويعمل باراسولي, معناها انت تستهين بهم ساعات تقول هذيا وبتتر هما زاده ماهمش غاليين رخاص اما راهم افيكاس على الاخر, معناها
0: فهمت وحتى الماركه صحيح
1: وحتى السياره زاده في بلاصه ماذا بيك تحطها مظله. وفما حاجة أخرين حتى تقول لي أنت من برا بار إكزامبل, فما زادة دي تريتمون سيراميك للدهن, فما دي بروتكسيون على سير للبنتور دو لا كاروسري, فما يعني حلول تنجم أنت تستحفظ بهم على على تلاء متاع سيارة متاعك. وأكثر من كيك أنا توا ضربت في مخي حاجة, ديما يعرضونك راها بقدم شوية فوق من 10 سنين تلقى الفرني متاعهم مترشق, تلقى تغسلها بالشمس كاني محروقه الكهرباء مترشقه, معنا فرني هذوما جينيرالمون ديما تلقاهم في الالوان الداكنه. مع انا واحد من الناس عندي اكثر من 40 سنه كراب, مش تقول لي هك كبرت وليت
0: لا لا لا لسكت نقول شيء بالعكس,
1: معناها ملي تولدت ملي تولدت لقيت روحي في الكهرباء فهمت. دونك ما عمري ما ريت سياره بيضه الفرني بتاعها مترشق, ديما الليفرني اللي تلقاهم مترشقين كسوا في السقف ولا في الكابو, معناها لي زيليمون دو كاروسري اللي اكثر عرضه للشمس تلقاها داكنه يا كحله يا مارون غامقه يا ديزون خضرة غامقه يا جري غامقه. الغامق الكل يترشق, ولذا فما حلول كما قلنا باش تنجم تستحفظ على تلاء السياره نتاعك.
0: يعطيك الصحه غازي, ميرسي بوكو على المعلومات هذاك, كل مره يحاول يجاوبكم على اسئلتكم يطرح علينا حاجات هكا نسمعوهم لاول مره. ميرسي بوكو, مواصلين معكم حتىش للنص النهار. سميره سعيد تصويت على ديونا فيم ورجعينا. سام فايبس

0: فايبس.
1: 11:35 دقيقة رجعنا لكم، احنا في الجزء الأخير من عمر حصتنا لليوم، من موعدنا لليوم. عندكم وجهة حلوة برشا باش تسمعوها، لكن قبل هيك نقترح عليكم من الساعة باش نشي بيكم السوسة، جوارة الساحة اللي تتنفس فن مع أقوى العروض الفنية والموسيقية اللي تستنى فيكم على ركح مهرجان سوسة الدولي في دورته 67 من 17 جويلية حتى 15 أوت. عندكم عروض متميزة تناسب الأذواق الكل، الناس اللي تحب المسرح، الكوميديا، ضحك، الفن، الطرب، الحضرة والسهريات ما تتنساش. دونك لهنا للحجز والاتصال تكلموا مع 73 213 800 73 213 800. دونك يحضر بحضنا كيما كل نهار تخميس سي حمدي حطب، أهلا وسهلا.
2: ربيب مرحبا،
1: يا صباح النور. ربي معنا غازي بيان سوشي والاصحاب الاولاد
3: طيب بالبوس
1: غازي والله
2: غازي. شفت مساله الكونيكسيون بين الرجال
1: حتى نسيت اذا ما عندك حتى فكره
2: بيرمين دو تو دير وكل شيء راه
1: في جوله بيه حتى والله. دونك
2: ميرسي على الانرجي ربيب والله بالحق، وميرسي زاد على الفرصه اللي تعطيها لنا كل مره باش كي نعملوا ديكوفيرت surtout sentimental. راهو ساهل باش تبارطاجي تصاور مع بيت، مش ساهل باش تبارطاجي معاهم شنو حسيت.
1: صحيح.
2: انا والحمد لله الاكسبيريونس ان طونك كوميرسيال علمتني نسوق شنو شفت وشنو حسيت، هذا حاجه
1: يوصلنا. انا شخصيا قاعد يوصل لي تو.
2: دونك الشوا نتاع البلايص قاعد يصير شرتو سنه سيزون استيفال نتاع في ديوان افام سنه في الليميسيون تاعنا مع حتى ابو رباب سبيسيال على الاخر، على خاطر شوا صار ياسر محليه وحاجه قويه على الاخر. انا جيتكم من بلاصه اقل ما نقول عليها جنة على وجه الارض، جنة تونس المخفية،
1: راهو عنده جمعه كامله يحكي عليه.
2: ومانيش باش نكف ومانيش باش نسلم، راني اعتبرها زيت بوتوله باش نعمل العار بها. صحيح باش نشد صحيح طوره، تعرف علاش
1: راني
2: جيتكم بوجهه، جيتكم من جزيره جالطا البيه المزيانه.
1: الله
2: جزيره جالطا بالنسبه لي انا راهي وجهه لازم كل تونسي على الاقل مره في حياته يزورها.
1: وي
2: جيتكم ببلاصه راهي بصوم ليله في اوتيل تعدي فيها ليلتين بيه ماتهم. تركينا ماهيش كيما تركنا الكل، حاجة من وراء العقل، وكي تمشي لها باش تفهم اللي باش نحكيه لكم الكل. انا باش نبارطاجي معاكم تصاور، باش نبارطاجي معاكم دي سنتيمون، ومليكم كان تحسوا وغمضوا عينيكم وصرحوا معنا في الفيزيت لجزيرة جالطا اللي كنت لها انا في الويكاند. مشيت وجيت، مشيت جالطا راهو تمشي لها رزين ومحمل برشا تعب وستريس ومشاكل، روحت خفيف وروحت بكل دي تشالنج وبكل فيزيون جديده وبكل تحدي روحي قبل ما نتحدى كل شيء، تحدي في خدمتي، في صحتي، في ميزاني، في خزرتي القدام. مشيت وانا نقول ليه تعبت

0: عادش نجم نكمل. روحت من جالتا وانا قلتي مازلت شاد روحي مازلت شاد صحيح ومازلت مكبش ومازلت نحارب ومازلت وباش نوصل للاخر كيما وصلت للزوز قمامة بتاع جالتا كيما باش نبارتاجي معاكم تاول الاكسبيريونس. دونك جالتا ترابيا راهي تابعة ولاية بنزرت واداريا تابعة ولاية بنزرت لكن من نجم ونمشي ولها كان من بورتة برقة والسول مويا اللي نجموا نمشيو به لجزيرة جالتا هو مركب بربروس اللي تابع سي سامي الوشتيتي ولد سي بلقاسم الوشتيتي اليوم عندهم بريسك 25 سنة وسامي قال لي 28 سنة وهما يخدموا في الغرامة ذي رأي ناس تخدم في حاجة بروفيسيونيل وميش كوميرسيال تخدم في حاجة غرام وفيانة وفن قاعدة تعاون باش التوانسة والعبيد من العالم أجمع من الموند انتيه يعرفوا اللي عنا تركينا في تونس اسمها جالتا. جالتا راي مش بسهل تمشي لها. جالتا تمشي لها كان بوتوريزاسيون وننصحكم ما تمشيوا لها كان مع ناس بروفيسيونيل كيما الناس اللي سميتهم راي سيكوريتي قبل كل شيء. راو بحر رانا نحكي ما بين 4 و5 سوايع بحر راي منيش نحكي على نص ساعة ولا لود باش تدخل به الجزيرة راني نحكي على باتو يلزم يكون بياني كيبي البحرية اللي فيه لازم يكونوا بروفيسيونيل باش يوصلوك سلامات وتروح سلامات وانت شيخ وتعيش الاكسبيريونس
1: الكل.
0: دونك 4-5 سوايع بحر الفجر نخرجوا ل4-5 بتاع الصباح هذا كيفاش نمشيوا لجالتا ومن هنا تبدا الرحلة. دونك نوصلوا بعد 4-5 سوايع اول خطوة نعملوها باش نقابلوا غاديك الحرس الوطني اللي باش يتفقدنا وتفقد البش اللي جبناه وكيما وحنا طالعين يتفقدونا كيما وحنا هابتين يتفقدون ومن هنا نحييهم الحرس الوطني وجيش التونسي اللي متواجدين غاديك عدد العوين ما نعرفش مين يمكن 3 حرس و3 ميليتير لكن يعطيهم الصحة بالحق على الاستقبال وعلى حفاوة الاستقبال وعلى الانكادرمون اللي يصير. انا والحمد لله مشينا مع عباد بروفيسيونيل يعني سيدة ذي كيما نحكي على سامي وشتاتي ما يسيبك في البحر كما ينكادريك ويوصيك على العباد اللي معك وكل واحد فينا يحس روحه مسؤول عن الناس اللي معاه. رانا خرجنا كيب ما نعرفوش بعضنا راو لمنا وانا كان لي شرف باش ندشن جالتا 2026
1: أيوة.
0: دونك هذه كانت اول خرجه وكنت انا موجود فيها العباد ما تعرفش بعضها لكن سبحان الله اول ما خدم البابور واول ما شدينا البحر وزريقه الفوق وزريقه لوتا صارت كونيكسيون والناس سيئة واللي تعرف اللي يسمع لينا كان ربي وكل يسوق بينا وبعضنا في الاخر اول ما طلع لينا كدفاع من الاول سبحان الله الدفاع عرضلنا في المشي وعرضلنا في المرويح دونك وصلنا مشينا صارت معناها ليكيب راهو تلمينا توانسة وديزيترونجي كبار وصغار ومعنا
1: اطفال كي بعثت لي فيديوهات نسخلكم صحاب عندكم 20 سنه
0: لا
1: فاجئتني خويا اول مره
0: رانا مشينا ما نعرفوش بعضنا روحنا بيناتنا ماء وملح روحنا بيناتنا بطيخ ودلاع وبسيسة والحم في الالومنيوم وبطاطا في على الحطب وبرشه ديكور وبرشه برشه حاجات مزيانين. دونك كي توصل لجالتا باش تلقى روحك في كي صغير هكا بورتا صغير مرسى صغيرة بالكل ما نعرفش من وقتش موجودة وما نحبش نعرف اللي نعرف واني موجودة باش تستقبلني كي نمشي وتستقبل اي واحد ماشي لجالتا. دونك تبلسوا الفلوكة وتهبطوا دبشنا ونهبطوا دبشنا. جالتا كانت مشي معايا انا مي مشي في 2012-2013 كانت فيها كوت صغيرة بالرمل لكن التغيرات المناخية مست جالتا كيما مست أي أي رقعة أخرى في الكرة الأرضية. دونك جالتا ما هيش في منأة من التغيرات المناخية وما هيش في منأة من الفضلات زيت. جالتا راهي
1: بتنسلك حتينا على الأمور البيئية كيفاش
0: واحدة واحدة وصعبيلك
1: هان ها
0: خليني أنا طوى مخي راني مزيت نصلي في خيمتي طوى قاعد نحكي معك عايش اللحظة
1: بردك
0: نصلي. جالتا ما هيش في منأة من الفضلات ومن التغيرات المناخية دونك نورمالمون ننستالي ورواحنا بحث العين الحلوة متاع المال الحلو وين دار برقيبة وين تنفى بالنسبة لي أنا ما هوش منفى بالنسبة لي أنا نقعد غادي وسيبوني معش تكلموني جملة ما نلقاش نلقى روحي غادي بيان سور فما شروط وفما تحذيرات رأي رحلة جالتا تبدأ عايشها من هارت لتاخد دات لدريلالين تبدأ في السماء طالعة وانت تبدأ تحذر في روحك وسبحان الله تبدا عندك 200 حاجه باش تهزهم وفي الاخر تنساهم الكل
1: وهذيك
0: قوه الكيب وهذيك قوه الكيب
2: ارجع جيبها مش
0: هذيك قوه 5 سوايع بحر راك تنجم تدخل البحر تياب وبعد كيما يقولوا ولا تم النو ولا تياب وبعد يتقلب صاحبي حسيلو ما همشني النورمال مون نصلي احنا بحذا الصوص نتاع العين الحلوه اللي كانت مبنيه كانت مبنيه روانا مشيت لها قبل كانت كيما البيت وطابت لها بالدروج والدار هكا بنينها لي مالتي وطلين وديكور اخر فيها التغيرات المناخيه اثرت فيها والبحر قدم برشا دون فاسون البنيه تحت لكن البحارة اللي يجيوا خاطر شو يصير هو يخرجوا من سيدي مشرق ومن بنزرت ومن البلايس الكل يرميوا شباكهم في البحر الداخل ويخرجوا يرتحوا في جالطة يعديوا ليلتين ثلاثة أربعة خمسة أيام أنت وقداش البريود وأنت ونوع الحوت اللي يتبعوا فيه هذيك علاش السورس نتاع الماء الحلو نتاع جالطة أساسية فيتال للعباد اللي ناوية باش تمشي تكامبي غادي وللعب وللبحارة وللناس اللي موجودة غادي من ميليتير وحرس وحتى للإيكو سيستيم اللي موجود غادي خاطر جالطة راه قعدت فيها من ليبوك القديمة وقبل ما تفرغ وقبل ما تهجر منها العبيد قعدت فيها راتسة متاع ماعز هو ماهوش بري هو ماعز مالتي مخلط على تونسي على طلياني أكل الكوب الأخراني اللي قعد بدأ يعمل ريبروديكسيون توا جالطة براتيك ما فيها يمكن ألف راس ماعز واللي يفسي تدابتي باللي كونديسيون اللي موجودين غاديكا ولا يعرف وين فما الماء الحلو ولا يعرف كيفاش يتغذى وسبحان الله راهو جزيره توفر لك جميع الظروف باش تنجم تعيش فكره الاستغناء التام على كل حضاره مزيفه راهي جالطة تخليك تحس اللي مانيش مستحق لا تليفون لا انترنت لا ضوء لا كونيكسيون لا ريزو سوسيو لا حتى شيء جالطة تخليك تعيش بينك وبين روحك تخليك تعمل صلح مع روحك تخليك تفهم اللي كي تتصالح مع روحك الكون الكل يتصالح معك جالطة تخليك تفهم حدودك تخليك تفهم وين غلط على خاطر كش تلقى الوقت باش تراجع روحك خاطر كي تبدأ ماشي طالع للي سومين تاع جالطة راهو في الاخرك باش تنصالي الكون تاعك وتتفقد أمورك وتركح دبشك واللي لازم يتحط في الماء باش يقعد فري لازم يتحط واللي لازم يتحط في الظل لازم يتحط وتصير كوميونيكاسيون مع ليكيب وأول عشوية وأول مغرب من نهار لولاني طلوع للقمة الأولى ومن غدوة كيف كيف بحر وعين حلوة والعشوية طلوع للقمة الثانية ونهار الثالث هو المرواح دونك في اللحظات اللي باش تعيشهم باش تلقى روحك تحديات كبيرة على الأخر وباش تفهم برشا غلط مثلا أنا فقت اللي عندي برشا إكسيم تاع ميزان فهمت اللي مشاو معنا الطبارة وتعرف العبيد ما تعرفش بعضها وعملوا لي ديزوبجيكتيف قالوا لي يلزمك مينيموم كيلو في الجمعة يتيح كيفاش وما نتا وانت تكلها لازم تمشي بسها اما عارف روحي اللي غلط
1: نتصرف
0: علاش على خاطرك تلقى روحك تجبد في جمعيتك التالي والسبريد ديكيب متوفر دونك وموجود ما يخليوكش لكن تلقى روحك تعطل في العبيد بالنسبه لي انا اطلوع للقمه لازم يكون بريتم واحد وهذاك علاش استحفظوا على روحكم وصحتكم قبل كل شيء باش تلقاوها وقت الترهيد ووقت الشده وقت لازم تلقى صحتك لازم تلقاها راهو بالنسبه لي انا الصحه الجسديه والصحه النفسيه من اهم العوامل اللي العبد لازم يستحفظ عليهم دونك طلعنا للقمه نهار الاولاني نلقاو روحنا فاس المنظر مش باش نقول لك شوف كوشيت سولي ومنظر يخليك تحلم حلمه وتعيشها ويخليك تقول ما دام وصلت للقمه هذه نجم نوصل للقمه اللي بعدها وكي توصل للقمة الثانية باش تروح بحلمة وبالإسبواغ وبالتشالنج اللازمين باش تقول عندي أوبجكتيف في خدمتي باش نوصل له وعندي أوبجكتيف في حياتي باش نوصل له
2: قداش قعدت وقت باش طلعتوا للقمة
0: والقمة نهار لولاني رانا نحكيه على 423 متر صعدة راو كي نقول 400 متر هكا و 400 متر هكا راو الفوميتخ ساعة ونص طلوع وانت قداش باش تقعد الفوق خاطر طلوع للقمة بالنسبة لينا اثنية تعيشها والوصول لها وقداش تقعد راهو ساهل باش تطلع الفوق بالدزان بالتكربيس راك باش تطلع اما صعيب باش تستحفظ على اللي حسيته الفوق دونك اللي حسيته انا في السنساسيون اللي جاوني في القمم نتاع جالطة قاعد وماكسيموم نهرب تو ريت اللي يجي يقول لي باش يحكي لي مشكله نقول ما تحكي ليش مش وقته تو خليني يرحم والديك مستحفظ على الشيء اللي اللي لميته في جالطة دونك اللي حبيت نقوله
2: انت نصيحتك اللي حب يطلع معناها عنده فرصه باش يمشي لجالطة ويطلع للقمه حسب رايكم وقتاش يزمو يطلع الصباح العشيه
0: طلوع ما ينجم يكون كان العشيه علاش على خاطر احنا الاوبجيكتيف نتاعنا اللي هو كوشيت سولي وكيما قلت لك راهي سخانه ورانا عدينا نهارين سخانه ما نحكي لكش اوروزمون ليكيب كانت متعاون وتحب نقول لك حاجه باش تعرف صاحبك يلزمك تسافر معاه
2: وي
0: وباش تكتشف العبد اللي مقابلك وعشيرك لازمك تسافر معه على خطر السفر ولو سفر صغير يتسمى، أما 5 سوايع بحر وليلتين في جزيرة كانوا كفيلين باش يعرفوني معدن وطينة العباد. رو على خاطرك ما فماش روحي روحي، فما الناس الكل مع بعضنا على خاطر شوف مجموعة صحيت اللي باش يجيب الماء واللي باش يصور واللي باش يحضر الماكلة. مشاو معنا ناس دي شيف دي كويزين تفننونا في الماكلة، مشاو معنا ناس تعرف تحكي نحييهم، مشاو معنا طبة، مشاو معنا
1: دي زيت. أكثر كلمة قالت وقعدت في بالك من الكيب
0: من الكيب
1: لولي أكثر كلمة قالت سمعتها أو ما نعرف
0: أكثر شيء. كلمة قالت
2: رد بالك
0: ونطيب لك مقرونة يا حطة أقسم بالله يا ربي
2: بالحوت بالحوت
0: كلمة قالت راي محمية راه معناش حق نصطادو معناش أكسسوار أما باش نقول لك حاجة في الكادر نتاع المهنة جالت تخليك تعيش التخلي كريمو قولي علاش تعيش التخلي روحنا طالعين الماء الحلو موجود للدوش وللشربات
1: صح
0: واحنا طالعين فيها كرموس الراتسة عندها 100 سنين
1: ما شاء الله راهي
0: كعبة الكرموس كعبة الكرموس خضرة وقدن هكا وبنينة بطريقة تعطيك انرجي عرفتك السكر اللي يعطيك انرجي على البلاصة بالضبط فما العليق الفرامبواز موجود وفما العنب راه فما نوع نتاع عنب عمري ما شفته انا ولد الكابون انا ولد فندق جديد
2: معناه.
0: شوف العنب اللي تنجم تتوقع
1: نعرف انواعه الكل
0: نعرف انواعه الكل جدي الله يرحمه كانت عندنا العنب اللي ما تتوقعوش معناها العنب اللي تعطيك كاليتي طياره على الاخر
1: النوع هذا مختلف
0: العنب هذايا قارس وبنين تعرف ذكرني كيما العبد اللي تحبه ومقلق ما تنجمش تبعد عليه راك تشد عن قد العنب تبدا تاكل وراك روسيه
1: راك روسيه
0: كله مزيدني زيدني يا خويا من الجواج منك دونك حبيت نقول
2: والله عايشنا
1: والله انا سرحت انا راني حمدي كي يحكي يا غازي نبدا نسرح نتخيل ونتفرج في التصور بالله اسمي هذيك في جالتا ماني النجوم هذيك هي شوف المرة هذه
0: تخسروا في برشا
1: شو الابداع هذه سبحان الله
0: مع كامل احتراماتي راه ما نحبش ندخل في دعازق
1: قرابي دخلنا في دعازق مبان
0: شوف ما تصرفش شوف الناس تصرف فلوس باش تمشي لسانك توال فرق احنا رانا مشينا دي ميليي دي توال اسمانا كانت كلها نجوم لي زيتوال في لونت ما نحكي لكش الليل كيفاش يتعدى قدام خيمتك على كرسي ما عادش تلوج على حد شيء ما عادش ريتو حتى الماكله ما عادش لو بالرغم راهو تصنيف صار
1: شو سمعتوا موسيقى انت خلط الخنيخ شين متاع سيبون
0: سمعنا بعضنا اهم حاجه سمعنا بعضنا واهم حاجه سمعت مخي انا واحد من الناس قلت لك انا كنت متعدي بمرحله ياسر خايبه اوروزمون كانت دايره بيا عبيد ما احلاهم منهم عائلتي ومرتي ربي يفضلهم زيد مشي جالتا نحب نقول له سامي وشتاتي مرسي والليكيب اللي مشيت الجالتا الويكاند اللي تعدى مرسي بوكو الناس الكل على الاكسبيريونس اللي عديناها واللي كنت ما خلاو لي حتى لحظه باش نخمم في حتى مشكله كانت موجوده بالعكس تسمع كانت نجم توصل وقدم انا كنت ارزن واحد في الجروب راه ارزن واحد بتات حتى في الميزان وفي الخطوه عندي برشا ما تحركش ربي وعندي برشا بعيد
2: بوست انت من الجمعه اللي فاتت التوا
0: اسمع زوز كيلو زوز كيلو 600
2: والله ظاهرين بالحق
0: زوز كيلو 600
1: هكا شوت هكا اللي لازم لازم اسمع نكلموا زملائنا اخصائي التغذيه يفسروا لك كيفاش العمليه
0: انا عملت مع شوف كيفاش صار برشا ماء وبرشا سعادي برشا ماء وبرشا مشي برشا ماء وبرشا مشي
2: ما فماش خبز
0: شوف
1: لا عنب القارص
0: مش خبز صدقني نقول لك حاجه كان نحكي لك على التشكشيك اللي عملناه تو تقول عندكم الماكله هذه الكل صدقني قد ما تاكل تحرق وقد ما تاكل تتبنن ريت نقول لك حاجه نهار لوليني بطيخ طرتينه بطيخ بالبسيسة جاش على بالك
1: حاجه
0: شو ما تنجم تكتشفها ما تقول لك حاجه ماكش باش تفهم اللي حكيت عليه لما تذوقها ومش في اي بلاصه في جزيره جالتا
1: وقتاش المشي الجايه ان شاء الله
0: المشيه الجايه راو لو سول اللي نجم يقول لكم هو سامي الوشتاتي ونحب نحيي ساعه سامي الوشتاتي كما قلت لك والليكيباج نتاع باتو بربروس اللي هزونا وعم يوسف على رسم عم يوسف البريكي الرئيس يوسف البريكي والليكيباج اللي معاه شوف فما اون ادريس ميل هي legaliton@yahoo.fr تبعثوا عليه اذا كنت تستحقوا سينو فما حمدي الحطاب فيسبوك متاع عيانة وإلا الانستغرام متاع عيانة حتى بليليان حمدي ليليان تلقاو عليه اللي هو كومبوزيم بين اسمي واسم بنتي تلقاو تنجموا تبعثوا لي نجاوبكم على الكوردوني الكل عندي برشا صحابي اللي هما لي زورغانيزاتور دي زيفينمون
1: اللي هما
0: لي تيتولير معناها دي جروب دو كامبينغ في لي
1: زاكتيفيتي والناس اللي تفهم الطرقات الكل والناس الاوتوريزي. هذا هو علاش عطيتكم الايميل.
0: انا علاش عطيتكم لادريس هذيا عطيتكم لادريس هذيا للي شيء لاني سيكوريتي قبل كل شيء
1: راهو
0: تصير انيلاسيون تاع ماشيات على خاطر فما دوت وانه الطقس يتبدل ردوا بينا راهو الله لا يقدر يصير اكسيدون هذا بقدرة ربي مرة. عشان علاش قل لكم جالطة أفيزيتي ونحب تحية سبيسيال لتبرقة والناس هالباهين راو كملنا جالطة نلقاو رواحنا في برطة تبرقة ونلقاو رواحنا في المارينا نعملو في بتيداش ونلقاو في الناس فرحانة بينا وكل روح المزيانة متاع الشمال الغربي. راو ما عندكش فكرة انك انت تمشي في رقعة ترابية تابعة ولاية بنزرت وتخرج لها من من من, من ولاية جندوبة وهكي تشكشيك هذيك الكل محلية. على فكرة راي جالطة جزيرة الوحيدة اللي يصير فيها كامب 100%
1: اوكي
0: جزيرة الوحيد
1: هالخرجيت
0: كيفاش علاش لي كان يقولوا لي احكي على التفاصيل تو نحكي على التفاصيل هما يسمعوا فيا يعرفوا رواحهم دونك ينجموا يبعثوا لي يقولوا لي تو ديكلار جو ديكلار يا با سوسي اما تو خلينا كنتوا معايا مع حطاب في جالطة كما قلت لكم الناس اللي تبع فيا وصحابي وتدخلوا على الفيسبوك وانستغرامي راني مزيت باش نبارطاجي حاجات من ورا العقل في جالطة
2: هزنا معاك وكهو
1: هزنا معاك حمدي حطاب ميرسي ربي فضلك وربي خليك لنا يا حمدي
0: بالبلوم تاعك
1: بالانرجي تاعك. غازي ميرسي اسمع حتى من المود نتاع غازي تبدل في بون وصل غازي يخمم فك الرباعية الدفع مش يمشي ما شاء الله. عزيز ميرسي ايمان ميرسي اميرة مقني اخر مسجلات الاخبارية هدى في منك نس مع اوكي شاب خالد دي دي نكملوا بها واحنا اقترحنا عليكم من قبيلة ان شاء الله ملتقى غدوة في لمين وباي باي.

0: يسمعونا في صفاقس على الفريكونس
1: 9.2
0: ديوان اف ام. عسلامة
2: عسلامة ديوان اف ام. انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
3: احلى جوكم ونحبكم برشا ديوان اف ام.
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
4: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
5: الصوت نعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: مالا كابتن موجة صفاقس
6: على 91.2
0: تونس
6: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
6: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوانفام. ديوانفام فلاش نيوز
7: مجاز منتصف النهار. ديوانفام عسلمة. وفاة طفلة على عين المكانة تبلغ من العمر 8 سنوات أثر تعرضها إلى صعقة كهربائية بعد عملية الاستحمام وخلال لمسها لمفتاح قطع الكهرباء بمنطقة قطران التابعة لمعتمدية سيدي بوزيد الشرقية وفق ما فاد به عمدة المنطقة لمراسل ديوان فم. وتم اعلام السلطات الامنيه والقضائيه وتم نقل جثه الهالكه الى مستشفى سيدي بوزيد للتشريح لمعرفه الاسباب الحقيقيه للوفاه. رئيس دائره الانتاج النباتي بالمنتوبيه الجهويه لتنميه الفلاحه بقبلي محمد بن عبد اللطيف يدعو الفلاحين بمختلف مناطق الولايه الى ضروره التوقي والحذر من افه عنكبوت الغبار على غرار ما قاموا به في السنوات الفارطه، وذلك بهدف الحفاظ على جوده التمور وانجاح الموسم الفلاحي الحالي. وأوضح المصدر ذاته أن الظروف المناخية التي شهدتها مناطق الإنتاج خلال الفترة الماضية خاصة منها موجة الحر تسببت بنسبة كبيرة في تكثر حشرة عنكبوت الغبار التي انتشرت جراء هبوب الرياح القوية التي عقبت هذه الموجة. ولفت عبد اللطيف إلى أن زيارات الميدانية التي قام بها أعوان والمندوبية لكافة مناطق الإنتاج مكنت من اكتشاف بداية الإصابات بعنكبوت الغبار ببعض المناطق سواء بالواحات العمومية أو الواحات الخاصة وأساسا بالواحات التي تشكو نقصا في عملية الري. الإدارة العامة للأداءات التابعة لوزارة المالية تحدد 4 مواعيد لخلاص عدد من الاستحقاقات الجبائية الخاصة بشهر أوت القادم. وبينت الإدارة في رزنامة الأجل القصوى لشهر أوت 2026 أن يوم 17 من أوت يمثل آخر أجل لإيداع تصريح الشهر بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، كما أضافت أن 20 أوت وآخر أجل لإيداع تصريح الشهر بالنسبة للأشخاص المعنيين بالتصريح والدفع عن بعد، وحددت يوم 25 أوت كآخر أجل لإيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل بالنسبة للأشخاص الذين يحققون أرباح الاستغلالات الفلاحية وصيد البحري. وأشارت الإدارة إلى أن 28 أوت يمثل آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنيين غير الخاضعين للتصريح والدفع عن بعد. في العالم، الرئيس الأمريكي رجب طيب أردوغان يقول إن حكومة الاحتلال المدمنة على الحرب تواصل جر المنطقة إلى عدم الاستقرار والمنطقة برمتها تدفع ثمن العدوان الصهيوني. الحرس الثوري الإيراني يعلن مقتل 3 من عناصره اليوم في هجوم صاروخي أمريكي على محافظة زنجان شمالي البلاد. نهاية الموجز الإخباري قدمته لكم أميرة مقني. موعدكم ينطلق الآن مع هدى في منك نسمع. إلى اللقاء.
6: صفاقس على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
8: اللي حب يدخل يدخل من الباب الكبير، ووليد الصالح يقرر انه يدخل جولته الصيفية بالكبيرة بنزرت، تحديدا في مهرجانها الدولي في دورته 43، ايمان منه بحب البنازرتية للأغنية التونسية وبدعمهم المتواصل للفن اللي قاعد يقدم فيه. وهكا يكون موعدكم مع الفنان وليد الصالحي في عرض هكا نعيش يوم 1 أوت على ركح مسرح الهواء الطلق ببنزرت. تباع التذاكر على موقع تذكرتي.ان وفي نقاط البيع المتوفرة. وجودكم مهم حفاظاً على هويتنا، أصالتنا وكلمتنا. كونوا في الموعد.

0: ديوان اف ام منك نسمع صوتك تسمع الاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع ما يفوتك شيء منك نسمع مثلين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
1: على ديوان اف ام مع بعضنا الصيف يحلى ديوان اف ام صوتكم
2: مرحبا بكم أهلا وسهلا تحياتي للجميع في 60 دقيقة في منك نسمع ينطلق معكم توي توصل حتى للماضي ساعتين عودة على هم الأخبار والأحداث مع ضيوف يكونوا حاضرين معنا في المباشر بأكثر تفاصيل تحية لكل المتابعين والمشاهدين والمستمعين طريق السلامة لكل من يسمع فينا في الطريق ربي يوصلكم سالمين إن شاء الله ناس الكل تحية للناس اللي تسمع فينا في الخدمة ربي يعينكم ربي يعطيكم القوة ناس تسمع فينا في الديار زاد إن شاء الله كلوا منسينكم مرحبا أهلا وسهلا شنو باش نحكيوا اليوم شنية هي مواضيعنا شكون هما ضيوفنا يلا توتسويتا
1: لو ريكاب
2: بعد أن أثار جدلا إلغاء قرار عفاء الشيخ فتح الرباعي من الإمامة والخطابة فماذا وقع موضوعنا في ماكس بارتاج اليوم يصادف تجاوز استهلاك البشرية لكل موارد الأرض نحكيه في الموضوع في ديكريبتاج نقابات الصحة تدعو الوزارة إلى علني حالة الطوارئ الصحية فما هي الأسباب موضوعنا في الأكتو دو جور أصيب بحروق بليغة عامل يخاطر بحياته لغلق حنفية غاز في جبس ويمنع تسرب النيران نحكيه في الموضوع في إيكوويب البنك المركزي التونسي يبقي نسبة الفائدة المديرية دون تغيير عند 7% قراءة في الموضوع في لوشيفرو دو جور ولماذا حذرت جمعية تونسي من السباحة ليلا موضوعنا في الانفو
1: انتو ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي
2: حسام الدين الحلواني في الاخراج التقني هيفا بن يوسف في الاعداد والاخراج الرقمي انتصار المكورة شفر الرباحي كنت ديجيتال هدى الورغمي معكم كنت يميك هو
3: دي وان اف ام تستخص على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5

على ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان اف ام وزاد

0: صوتكم. انتوا ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
1: مرحبا بكم، اهلا وسهلا، تحياتي للجميع. نص نهار و19 دقيقة على موجاتنا، مشوارنا متواصل معكم حتى للماضي ساعتين هذه منك نسمع. امس صارت جدل، صار جدل كبير بعد ما خرج الاخبار صباح يوم امس انه تم اعفاء الشيخ فتح الرباعي من الامامة والخطابة. صارت حملة واسعة، حملة مساندة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وخلينا نقول حملة ضغط الحقيقة، تمت راجع بعدها عن إعفاء الشيخ فتح الرباعي من الإمامة والخطابة. شنو اللي صار؟ شنية التفاصيل؟ فما ناس سندت الشيخ فتح الرباعي، لكن بعد ما هبط التدوينة زاد جد ضده، علاش وكيفاش وشنو اللي صار؟ باش نحكي في الموضوع تتسويتا.
0: ماكس بختاش
1: إمام جمع السلام بسقيط الدائر بسفاق قصي فتح الرباعي، مرحبا بك، أهلا وسهلا، نورتنا، شنو حوالك؟
2: أستاذ هدى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لك وتحية لكل العاملين في إذاعة الديوان.
1: شكرا جزيلا، مرحبا، أهلا وسهلا. قرار الإعفاء هل جاء على خلفية الفيديو اللي شفناه على مواقع التواصل الاجتماعي؟ يعني هل هو موضوع خطبة كنت قد قمت بها؟ هذا هو قرار الإعفاء على الجاء وبعد تم التراجع عليه؟
2: نعم، هذا هو بالفعل، يعني كما ذكرت يا أستاذة، على إثر الخطبة بتاع 24 جبيلية واللي ذكرت فيها أنا في مقطع من مقاطعها، ذاك المقطع المنتشر هو اللي كان سبب في الإعفاء. نعم.
1: وبعد ذلك صار الإعفاء وصارت حملة واسعة، حملة تضامن واسعة معك، كيفاش تقبلت الحملة هذية؟ ولو أنه معك أنت قلت في التدوينة متاعك أنه الناس اللي تسبوا، الناس اللي قاعدة تقوم بحملات ضد الوزارة وضد الدولة، نعم. ما يمثلوكش. نعم. علاش قلت هذلك؟
2: نعم، سأبين هذا أستاذة. أولا في البداية، هو الحقيقة مش كان الحملة، لأنه احنا تواصلنا مع السادة المسؤولين المحليين الجهويين واتصلنا بالوزارة، فكان عندي اتصال لتوضيح الموقف. لتوضيح الموقف من ناحية يعني الشرعية ومن ناحية الموضوعية. وقد قدمنا مبرراتنا للسادة المسؤولين الجهويين، وهما بيدهم قدموا يعني وجهة نظرهم وتقديرهم للمسألة لوزارة الشؤون الدينية، ونجم نقوله وقع نوع من الحوار. ثم جاءت حملة التضامن، خاطر احنا كنا ما ننتظروش في قرار الإعفاء الحقيقة، معناها
1: خاطر كان مفاجئ بالنسبة لك.
2: مفاجئ، نعم،
1: لأنه أول مرة يصير في حياتك، معناتها ما شاء الله عندك سنوات، قديش عندك سي فتحي اليوم في الإمامة والخطاب؟ هاي
2: أنا عندي 39 سنة ونيف.
1: هاي أول مرة يعني يصير قرار متاع
2: أول مرة، يعني أنا ما توجه لي في هذه الحقبات الكل والمراحل الكل التاريخية في بلادنا العزيزة. بالعكس، عمره ما توجه لي لا لفت نظر ولا استجواب ولا أي شيء من ذلك. فحتى لو أنه اعتبرت الكلمات اللي أنا حكيتها، رغم اللي أنا راني نحب نزيد نوضح، مانيش ضد الرياضة، بالعكس أنا لو الرياضي وكنت رياضي والتو نحب الرياضة، ومانيش ضد الفن ابدا، لكن احنا مرينا في العشر ايام اللي فاتوا، ما يخفش عليكم انتم عديتوا الحقائق كما هي. تعدينا بظرف صعيب ياسر، والامام في الواقع الامام راهو الناس يلتجؤوا كلهم للامام، خاصه اذا كان امام يتحمل مسؤوليته. فالامامه ما هيش مجرد اقامه للشعائر في المسجد ومجرد او دعوه، الإمامة راهي احتضان، الإمامة أبوة، الإمامة مدرسة، الإمامة تربية وتعليم، الإمامة تضامن. فإحنا الناس تتوجهنا في كل الأزمات والنكبات، وصدقني أختي الفاضلة نعيش هموم الناس نباتوا بها ونصحوا بها، وأحيانا نتأرقنا وما نرقدوش. كيانا نبدأ ندور نلوج على يعني كونسنتراتور متاع أكسجين، والمرأة توصل هنا في سقيط الدائر 50 نسبة امتلاك الأكسجين في بدنها، المرأة تموت قدام أهلها وما نلقاوش مثلاً نعطيك مثال أنا. وإلا ثم حالات كثيرة ما نحبش ندخلوا في التفاصيل. فهذا الكل يكون احتقان. وضيف لهذا أنا معناتها بلغتني معلومة خطيرة، معناها ثم بعض الشباب في الأسبوع الماضي يقولوا الضوء إذا ما يمشيش مش يهجموا بعض المقرات، وأنا نخاف من الفتنة ومن الأمور هذه. فلذلك أنا ممكن أكون تحمست واندفعت شوية كي قلت الكلام بالحدة هكية، في الجزئيه هكي فقط، لكني انا في نفس الخطبه
1: شنية بالضبط معناتها تحمست وين بالضبط؟ حسيت روحك انك فما تحمس؟
2: قلت كان اولى بينا الفلوس اللي ماشيه لدعم الكوره، رغم اللي كلنا تنكبنا من الفريق القومي ما صورنا شيء والناس كلها باتت تبكي وصفحه تبكي. انا قلت لو كان الفلوس هذه تحولت يعني عملنا بها الصيانه ولا عملنا بها مصلحه
1: استثمارات معناتها. وانت نادم على ذلك؟ نادم على هذا معناه نادم؟
2: لا مانيش ندم، لا لا لا انا كل انا ما هو بعض الناس جاوا يقولوا لي شكون هبطوا لا لا لا، قلت لهم انا كل كلمه قلتها انا نتحمل مسؤوليتها وكل كلمه قلتها انا نابعه من صميم قلبي وحرقه على بلادي وعلى اهلي وعشيرتي وعلى كل نفس تموت. انا مثلا من المشاهد اللي سائتني ياسر يعني كيفاش يعني نار تشتعل وناس قريبه منها يعني ترقص وتغني. المفروض احنا حتى من باب التضامن الوطني احنا في حياتنا العاديه استاذه هدى يعني كي واحد عنده عرس وجاره يموت له ميت اش يعمل؟ يحي لبق احتراما لك الجار. احنا ناس تموت وناس يعني حدائقهم اتحرقت والجبل اتحرق، كنا نجمو كنا نجمو. انا هذا رايي طبعا، هو راهو رايي
1: هو اللي مشى معنى التأويل مشى، وانك انت ضد المهرجانات وتصف الناس التي ترقص في المهرجانات بانه من الفسق والفجور. هذا هو هذا علاش معناتها صارت حمله، مش على خاطر انت تحكي على انه فما حريق بجانبه مهرجان ناس مع البلهاش جمله معناتها بال
2: هكا هو اللي يوجع القلب. انا هذه هي انا هذا الموقف اللي ألمني. لو كان جينا احنا قلنا اسمع الاسبوع هذا مانيش ضد المهرجانات، انا الاسبوع هذا نوقفوا المهرجانات اولا تضامنا مع الناس، ثانيا يا اخويا حمايه ما نعرفوش حتى شي. التجمعات الكبيره في الفتره هكي كانت ترجم تشكل حتى خطر على الناس يعني حقيقه. فانا من المنطلق هذا وفي الاخير احنا سمعنا ما شاء الله المثقفين والاسيد الاعلاميين وسمعنا الفنانين، يا اخي مش عندنا صناف فنانين خرجوا في الاعلام وغاضبين من البرمجه نتاع المهرجانات لانهم وقع اقصائهم واسامي كبيره في تونس ريتم انا وما نحبوش نجدوا الملف هذا مانيش مختص فيه انا ومانيش ماني. اما اش حبيت نقول، المنبر راهو كسائر مؤسسات المجتمع، حتى كي يعطي نصيحه مش بداعي التحريض بل بداعي النصيحه. وانا هذه في الخطبه كررتها اكثر من مره، قلت راني الساده المسؤولين راني انا لكم ناصح امين، نحب ننصح. والمنبر راهو ثم نقطه استاذه هدى ماذا بيا كان نعمقوا فيها الوعي
1: شويه
2: اللي هي راهو المجتمع كيما في حاجة لسائر مؤسساته التربوية والصحية والأمنية والقضائية، راهو في حاجة المساجد حية، مساجد نابضة، مساجد تعيش بهموم الناس. إمام خطيب مش يجي نهار الجمعة نصف ساعة ويمشي على روحه ويرجع كان الجمعة الجاية. الإمام الخطيب راهو الناس يتوجهوا له في مشاكلهم، راهو يتوجهوا له كي يختلفوا على تقسيم الميراث، راهو كي مرأة وراجل يتعاركوا الإمام الخطيب يصلح بيناتهم. كي إنسان فقير محتاج يجي للإمام والإمام يعينه ويتوجه لرجال الأعمال ويعينه ويوجد له حل. هكا هو الدور الإمام باش يكون فاعل في البلاد متاعه وفي المحيط متاعه. أنا من منطلق هذا كله منطلق متاع حرقة، وأنا والله نحب نسجل حاجة، أنا أمس فرحت بحاجة أكثر من اللي فرحت بالعودة للمنبر.
1: اللي هي
2: شنية هي؟ اللي هي نسميها أنا ثلاثية الأبعاد. الحاجة الأولى يعني قداش احنا شعب طيب، قديش التوانسة الطيبين، رغم اللي ساعات نقولوا احنا شبينا واحنا ما احناش باهين. يا اخي الناس اللي تضمنوا معايا امس من الشمال للجنوب ومن الشرق للغرب يا اخي يعرفوني هما ما يعرفونيش الكل، لكن حسوا اللي قضية عادلة وقال كلمة صحيحة الناس كلهم نقولوا فيها. الشعب امس كيفاش هكاك توحد، كبار وصغار ورجال ونساء ومسؤولين ومثقفين الكل متوحدوا على كلمة سواء. ما اجمل هذه، انا استخرجت منها قلت لو كاننا نتوحد على أشياء تخدم البلاد متاعنا وتخدم وطننا وتخدم قضايانا اللي هي بالفعل نستناو فيها، يستنى فيها الكبير والصغير ويستنى فيها الفقير والغني.
1: الحاجة الحاجة الأخرى نعم. اللي فرحت تكمل ليه مش نسألك سؤال موالي.
2: الحاجة الثانية حاجة فرحتني ياسر
1: اللي
2: هي كيف الدولة تصغي الصوت الشعب. هذا انتصار كبير أمس، انتصار ومش للإمام بالعكس، انا نقول امس انتصار الدولة انتصرت. علاش؟ على خاطرها استمعت النبض الشعب ونبض الشارع وخذات بالفعل هكا الذي يكون الناس وبالفعل وما هوش عيب ان الانسان يصوب ويصحح، ما هوش عيب العكس، هذا كان انا اعتبره معناها منطق قوة مش منطق ضعف ومنطق يجمع. والحاجة الثالثة السمحة ياسر يعني كان كما قالوا لي الناس أصبحنا نتبكى وأمسينا نضحكوا فرحانين لأنه راهو الإمام جزء من كيان المجموعة الوطنية، جزء من الهوية. يعني ثم الناس اللي تعرف قيمة الإمام تقول لك أنا كيفاش تنسني في الإمام، كان نتنفس به، أنا هكا نتنفس به بالمفهوم الشعبي يعني البسيط. أنا باش أحبيت أوصل الصورة معناها
1: فهمت
2: معناتها تعظيم الشيخ ولا تعظيم الإمام، لا حاشا
1: ولا دور الإمام معناتها في حياتنا اليومية. شيخ فتح رباعي أمس بعد لهبط التدوين وبعد ما تراجعت وزارة الشؤون الدينية حسب ما بلغنا أنه بتدخل من رئيس الجمهورية قمت بتدوين شكرت فيها الوزارة وعاب عاب عنك الكثير هذا الشكر، يقول لك الوزارة اللي قالتك بعد الحملة اللي صارت ولولا تدخل رئيس الجمهورية لما عاد معناتها فتح رباعي إلى الإمامة والخطابة، بعد تهب التدوين تشكر فيها معناتها وزارة الشؤون الدينية وتشكر فيها رئيس الجمهورية، كأنه معناتها أنت قلت صار تصويب الخطأ وانتصار للدولة لأنه استمعت إلى نبض الشارع. علاش شكرتهم سي فتح؟
2: طبعا احنا هذه أخلاقنا وهذا الدين بماذا يأمرنا، ديننا يأمرنا أن نقول للمحسن أحسن ولو كان مخطئا من قبل، وألسنا نقول الرجوع إلى الحق فضيلة، فمن يرجع إلى الحق ألا يستحق الشكر؟ يستحق الشكر. وهذه أخلاقنا احنا في الإسلام، وأنا شخصيا متشبع بهذه الأخلاق. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تقدروا على مكافأته فادعوا له. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من لم يشكر الناس لم يشكر الله. وأي إنسان يزدي لك معروف ولو كان يا سيدي اعتبروا أنت واختك اختلفتوا واختك غلطت معك والغد وجد قاتك يا أختي سمحني وهذا حقك وكذا، ما تبوسهاش، ما تقولش بارك الله فيك، ما تفرحش بها. هذا المنطلق الشرعي اللي أنا ننطلق منه، أن نقول لكل محسن أحسنت والمسيء نقول له راجع نفسك مثالش. وأنا مش شكر، أنا شكرت الرئاسة ووزارة الشؤون الدينية وأنا مقتنع بذلك وما طلب مني حد راهو. هذه بالله النقطة نحب نوضحها. لم يطلب مني لا السيد وزير الشؤون الدينية ولا رئاسة الجمهورية ولا السيد ولي صفاقس ولا غيره من المسؤولين. وأنا شكرت الناس الكل. ليش؟ العلم بأن الناس الكل كانت تسعى باش نوجدوا هذا الحل. ما أنا ما عنديش حتى تردد في ذلك وكي قناعتي. ولو نعرف طبعا بعض الأخيان والسادة والسيدات يغضبهم مثل هذا الموقف، ما يعنينيش أنا هكا موقفي.
1: مقتنع به معناته.
2: مقتنع به وأنا نحترم آراء الناس الكل. والآن صفحات التواصل الاجتماعي هي مفتوحة وكل واحد يعبر على رأيه. كيما أنا شكرت الناس اللي ساندوني شكرت الناس اللي أنصفوني، وهذا أقل واجب، وهذه أخلاقنا الإسلامية وما تتطلبه منا. فأنا ليس ذلك ألة لسان وأكرر على هذا، ولم يدعني أحد. كل ما ذكرته أنا من التدوينة الأولى إلى التدوينة الثانية إلى التدوينة الثالثة، وعندي اليوم تدوينة رابعة ستنزل
1: بعد البرنامج
2: نعمق سكوب لي لك أنت، يعني مش نعمق فيها الشكر للشعب الكريم لهك الأمهات اللي بكاوا في البيوت ودعاوا لي، للأخوات، للنساء الفاضلات حراير تونس الكلهم، للصحفيين، للممثلين، للشعب الرياضة، الجماهير الرياضية. والله يفاجئوني والله قد كم أنت جميل يا شعب تونس.
1: فاجأتك الجماهير الرياضية؟
2: والله الجماهير الرياضية نعم ما كنتش نتصور أنا. الجماهير الرياضية تدعمني وتساعدني وتتقف معي يوم أمس، وأنا توجهت لهم بشكر جدا. أساتذة جامعيين البعض منهم قال لي أنا أختلف معك فكريا ولكني أحترمك وأدعمك.

0: رسالة أبكتني أهلنا في غزة. شي يقولوا نهار العيد احنا منكوبين والشيخ فتحي على الخطبة اذكر أهل غزة ودعانا دعاء مخصوص. يعني يرى الكلمة الخير الكلمة الباهية وكلمة اللي تبني قديش تبلغ الأماد وقديش تبلغ الآفاق. فأنا العبد الضعيف ما نحبش نحكي على روحي، أنا إنسان نحب نجمع ولا أفرق، نحب أن أصدي المعروف لأهله وأتجاوز حتى راهو اللي يشتموني ويسبوني ولا يقولوا هذا به وعليه، أنا أتجاوز عنهم وأسأل الله لهم الهداية والرشد.
1: سؤال آخر شيخ فتح الرباعي، هل سيتراجع شيخ فتح الرباعي عن الخوض في الشأن العام؟ هل تبدأ تحسب كلامك خلال الفترة القادمة، تبدأ تقيس هذه نقولها هذه ما نقولهاش هذه نحكي فيها هذه ما نحكيش فيها، ولا مش تواصل بنفس الطريق؟
0: إن شاء الله نكون ديما نتحلى بروح المسؤولية، وأنا أرقب في قيامي بهذه الأمانة أولا وجه الله تعالى ورضاه عني، ثانيا أن أكون مسؤولا أمام بلدي ووطني، ثالثا أن أكون حافظا لرسالتي. فأنا ثقافتي الدينية، أنا راني تلمست على مشايخ كبار كبار كبار زواتنا، راني تعلمت من أخلاقهم وحكمتهم وخبرتهم ووطنيتهم. رسالة الإمام راهي رسالة عظيمة وذات أبعاد متعددة، والإمام الذي يدعو إلى الخير، والإمام الذي يجمع ولا يفرق، والإمام الذي يعيش هموم شعبه ووطنه. أبدا ما هذه الحادثة أنا اعتبرتها سحابة عابرة واختبار لنا الكل، واعتبرتها إن شاء الله هذه يعني هي محنة خرجت منحة لنا الكل الناس كل مش للإمام. ما عندي حد سين أنا أمس الأخوة الأئمة كي يتصلوا بي معناها من بنظرت للبنقردان والجربة ويقولوا لي عزلك أنت هو عزل نحن الكل، وبعد يقولوا لي رجوعك هو رجوع نحن رجعت فينا الحياة الكل. يقول لي احنا مش مزلناش مش نخبو مش نقوله إذا كان الأمر يصل هكا. فأنا نسمي معناتها هكا الروح اللي أمس عشناها ومش نوصل بها إن شاء الله، روح المسؤولية الوطنية، روح المسؤولية الدينية، روح التجميع وعدم التفريق، روح البناء لا الهدم. احنا بنات نبني ولا نهدم ان شاء الله تعالى، هذا هو دورنا حتى نلقى الله، حتى نخرج من هالدنيا. وكما قيل في امثالنا انما المرء حديث بعده. بالله انا ناس في ديارهم لا نعرفهم لا يعرفوني يدعوا بالخير ولا يبكي على خاطرك، هذا مش مكسب عظيم، هذا يا مكسب يحملني مسؤولية. انا زاد ثقل علي المسؤولية، زاد خلاني نكون نجتهد باش نكون أحكم وأبلغ وأفقه وأكثر أداء للأمانة وأكثر مسؤولية مع أبناء وطني وأبناء أمتي إن شاء الله تعالى.
1: معنى لن يتغير خطاب فتح الرباعي، هذا هو سيكون دائما وعلى الحق.
0: إذا تغير خطاب فتح الرباعي معنى تغير فتح الرباعي وانتهى. فتح الرباعي لن يكون إلا في صف الوطن وصف قضايا الوطن وقضايا المواطنين وقضايا أمتنا العربية والإسلامية.
1: واضح جدا، شكرا نورتنا بالمصافحة هذه، شكرا لك شيخ فتح الرباعي يعطيك الف صحة.
0: شكرا
1: تحيات سيف الدين الكوكي زميلنا زاده يحييك. الشيخ سيف الدين الكوكي
0: بألف رجل الله يبارك فيه وفي كل المشايخ وفي كل، بصراحة تامة والله يعجز اللسان عن شكر الناس الكل، ولكن أنا نقول للناس الكل والله غمرتموني بحبكم وعطفكم وصدقكم ووفائكم، فبارك الله بكم أجمعين، وانتم الديوان والقائمين عليها والعاملين فيها أسرتي. أحبكم جميعا وأشد على أيديكم وأشكر كل من ذكرني وكل من لم يذكرني.
1: شكرا جزيلا فتحي الرباعي، الشيخ فتحي الرباعي امام جمع السلام بزقيت الدير بصفاقس، شكرا على كل هذه التوضيحات. احنا موصلين معكم مشوارنا، مرحبا بكم جميعا، نص نهار و38 دقيقه حتى الماضي ساعتين متواصلين مع بعضنا. شكرا لكل اللي زنترت الكل، مرحبا اهلا وسهلا فايزه ساره حميدي فدوى دليبيبي مرحبا بك، تولوز باريز مرحبا اهلا وسهلا، خلف اللي نصر مرحبا، تحياتي لك ياسين مرحبا اهلا وسهلا، شكرا امي عبد الله مرحبا، تحياتي للجميع، بن سالم مرحبا بك اهلا وسهلا، شكرا لكم على التواصل والتفاعل. احنا مصل معكم مشوارنا، مرحبا بكم حتى الماضي ساعتين. نحكي اليوم على اليوم يصادف تجاوز استهلاك البشرية لكل موارد الارض، شو معناتها شنية الحكاية هذي، تعدينا الحدود الحمراء، يلا نحكي في الموضوع تتشويته.
2: في الخدمة، في الدار ولا في الكياس، تعرف كل حوال الناس، جديد والأخبار.

0: بوبليسيتي. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بماتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك، هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
1: سافرت، بعت، عشت البرة وتعلمت، أما قلبي وروحي يقعدوا ديما معلقين ببلادي تونس.
2: باش تقعد ديما قريب لتونس والأهلك وأصحابك، لبيات ترافقك، تنصحك وتساندك، باش تسهل عملياتك البنكية وتحقق مشاريعك في تونس. باش تتعرف أكثر على عروضنا وامتيازاتنا، اتصل بليزيكسبير بيات تونسنا على 31 31 1900. مع بيات تونسنا ديما قريب لتونس.
3: انتوا ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
4: حبايب مواصلين معكم مشوارنا حتى الماضي ساعتين، تحياتي للجميع. نصف نهار و40 دقيقة على موجاتنا، نحكي على مصادفة هذا اليوم لتجاوز استهلاك البشرية لكل موارد الأرض. شو معناتها؟
5: ديكريبتاج.
4: ضيفنا المهندس البيئي والخبير في الشأن المناخي أستاذ حمدي حشاد، مرحبا، شنو أحوالك؟ شكرا، مرحبا. احنا حكينا عم ناول زادة، ما منذكرش عم ناول اسكو نفس التاريخ ولا تاريخ مغاير، معناتها قدمنا وخرنا قعدنا، تاريخ مغاير. عم ناول وقتاش وصلنا؟
6: عملنا كانت تقريبا في حدود 28 تقريبا جويلية، سنة 30 جويلية.
4: مش بعد ربحنا نهارين،
6: ربحنا نهارين، علاش نهكر صار ممكن انكماش في الاستهلاك العالمي نتيجة للحرب الإيرانية اللي أثرت معناها على أسعار النقود، وبالتالي معناها ممكن خلات نربحوا النهارين هذوك، معناها كانت التوقعات ممكن السنة 2024 2023 جويلية، لكن قلت بفضل الحرب لكن على الأقل حرب حتى طويلة استهلاكية اللي خلات التاريخ يكون معناها اليوم 30 جويلية.
4: فوالا، معناتها ربحنا نهارين مقارنة بعملنا. وقت نعاودوا نفسروا للرأي العام، شو معناتها احنا اليوم استهلكنا كل موارد الأرض؟ معناتها استهلكنا حقنا في كل سنة، معناتها هل أنه كل سنة عنا حق معين لازمنا نستهلكوه ولا شنو بالضبط؟ تفسر لي.
6: تفسر لك الموضوع، يعني اليوم يسمى قبل شدين أو يوم تجوز النفقات، شنين هو؟ هو ولينا نصرفوا ابتداء من اليوم، ولينا نصرفوا من الكريدي متاع الأرض. أنا تاتين فيديو معناه هو النهار اللي ممكن البشرية كان استهلكت فيه الموارد اللي الأرض تنجم جددها خلال عام كامل من اليوم حتى آخرها، معناه الكل توق من اليوم اللي في العام شنسالكم الكل، هو الدين بيئي مش خليه للأجيال الجاية. معناه البشرية توق اللي تستهلك أكثر 73% من قدرتها على التجدد.
4: أكثر من قديش؟ تستهلك قديش؟
6: من قدرتها على التجدد 73%.
4: 73%؟
6: 73%. نتوى بالنسق للسيليك انتانا طوى لازمنا 1.7 كوكب كيما كوكب الأرض، معناه مش يكفينا حاجة يكفي. بالطبع معناه دونك السيليك كذا نحكيه على كل موارد طبيعية دي نستطيع المسكي، معناه طوى هام شكرا على التاريخ نستوبيت انتانا.
4: صوتك مش واضح أستاذ حمدي حشاد، حاول تقرب شوية إذا كان عندك كيت ولا تكلم فيها بأي حاجة، حاول تقرب شوية التليفون لأنه الصوت مش واضح. تعال قل لي. هكا واضح. هاي قلت لي نستحق 1.7 من كوكب الأرض باش نجمو نفيو بالحاجيات متاعنا دوغين افون، هكا ولا
6: دوغين افون؟ الرقم ماشي يزيد، والرقم ماشي يزيد، لازم نفهم روما طريقة استهلاكنا. طبعا طريقة الاستهلاك تختلف من المجتمع الآخر، ثم المجتمعات اللي عندها الإمكانيات المالية ممكن تسيطر على الثقافة الاستهلاكية وتستهلك أكثر. تونس تعتبر في الفئة المتوسطة سالكية، لما بدنا نحن مثلا عم ناول 24 أكتوبر تونس وصلت يوم تجاوز النفقات متاحة في العصر، يعني بالنسبة لتونس كشعب نحن كان عندنا شهر ونص عم ناول كريدي، يعني مقارنة بشعوب بكرة سمع أقل، ما يمنعش بي نفكر الاستهلاك نتاعنا سيء وسيء برشا.
4: وشو نحسبوا معناتها احنا في الاستهلاك؟ شنو هي الموارد اللي نحسبوها
6: معناتها؟ الطاقه نحسبوا، الماء نحسبوا، مختلف الموارد الطبيعيه الاخرى اللي لازمتنا نحسبوا، قداش لازمنا مثلا كل فرد الموارد الطبيعيه اللي قداش توفر له في قداش من هكتار، معناها باش نحسبوا برشا حاجات معناها فما مؤشرات اللي تنجم تكتسبها على مستوى الرفاه نتاعك، التنقل نتاعك كيفاش يصير، طريقة الأكل نتاعك اللي هي معناها محلية أو مستورة من برا، هذا كله يتحسب معناها بطبيعة. كل ما تبدأ الدولة أصغر في المساحة وتبدأ عندها برشا فلوس إلا تبدأ بصمتها البيئية وتطلع نوعا ما شوية.
4: فوالا اي شو لازم معناتها لازم فما استراتيجية عالمية مثلا، ولا كل دولة تضبط استراتيجية خاصة بها، وشو المطلوب؟
6: ما هي استراتيجية تاع الدولة؟ استراتيجية أكثر منها للفرد، الفرد اللي يراجع ما يعيش ما نصدقش. خلينا استهلاكي نقول إيكو استهلاكي، معناها اللي يكون يروح معناها في الاستهلاك عشلاني من الموارد الطبيعية، ومعناها نحن قاعدين نصرفوا معناها في المستهلك مثلا الماء نوعية ونفس الجودة، نصرفوا كان البترول والغاز معناها باش يقعدوا مدى الحياة تلك الطريقة بتاعتنا وصناعة نفسها باش تقعد هي جديدة، معناها هذا كله غير معناها في أمر في الكوكب نسكر موارده محدودة، معناها بالتالي عندها لحظة بتوفى فيها. هذا اللي مانيش فاهمينه ونسألوا شيء معناه يتجدد، لا ماهوش يتجدد. مش يتجدد نفس النصات اللي نصوروه على الأقل، أو يعني فما موارد ما تتجددش تتجدد معناها على مئات الملايين السنوات، فما موارد أخرى تتجدد خلينا نقول فصليا كما الماء مثلا، لكن معناها نوعية الماء اللي قاعدة تقدمنا معناها مش نفسها اللي الإنسان يسمع بها. المياه الجوفية قاعدة تنبيح أكثر بصوت الإنسانات، التساقطات المطرية من العام لعام ممكن قاعدة تنقص. معناها بالتالي فما تحديات الطاقة اللي نشوفه معناها صعوبة التحصل على الموارد الطاقية والتحديات، وأنا ممكن عشنا أحسن مثال معناها في الأسبوع الفارس وشيء صار فيه وقت الزمن مع درجات حرارة نوعا ما مرتفعة، معناها خليني نقول لك مادام الاستهلاك المفرط اليوم راه ما عادش يخلف لك كم فاتورة مالية أو لا، قاعد يخلي لك زاد فاتورة مناخية، معناها كل طن من الانبياء فيها كل شجرة تتحرك، كل لتر ماء تبيع، كل كيلوات نستهلكوها كيف في متجر يخدم على الضوء يشعلوا نحن ما نصحصوهوش، معناها راهو باش نخلصوه بطريقه او باخرى في شكل موجات سخانه، حرائق، جفاف، فيضانات، او حتى معناها توصل انقطاعات معناها في الخدمات الاساسيه. يعني المشكل الارض ككوكب ما تبعثكش فاتوره كل شهر، اما المناخ هو قاعد يبعث لنا في فاتوره كل سنه وكل شتاء، انا باش نذكرها بطبيعه الاعمال نتاعنا.
4: باش نتعودوا باللي احنا بالفواتير اللي احنا قاعدين واصبحنا ندفعوا فيها اليوم استاذ حمدي حشاد السنوات القادمه.
6: معناها واحد يقول لك نص فيضان، معناها هذه مش حاجات نعتدوها، هذه حاجات لازم نتوقعوا منها، حاجات لازم نقراوا لها حسابها اللي تنجم تتعاود. موجات الحر يعني ماهيش راهي زائر عابر، لازم نفهموها برشا كلاسه، استنوا فتره تتعدى، ممكن السنه فتره تتعدى. معناها أما على طول مش فترة تتعطى، أنا بالعكس اللي يضمني أكثر الناس اللي صوت في خطابات مضلة، معناها خطابات الطمأنة بالكذب، تعطي طمأنة كاذبة، تعطي معناها تجلط في ناس أخرى، معناها بس ما فماش ولاباس، مش هي لاباس، هو تحديد اللاباس، على عندك سلطة على يصير بس كل لاباس، معناها كيف أعطيت الراحة كالحق في حاجة ما تشتبعتكش كل لاباس. لازم نفهم الحكايه اللي باش نعرفوا كيف نتعاملوا معها بطريقه صحيحه، هذا راه للاسف اللي مش قاعد يصير، معناها هذا تعاطي عاطفي جدا مع الموضوع، ماهوش تعاطي عقلاني، وهذا اللي قاعد يضرنا اكثر من الازمه في حد ذاتها.
4: معناها الخطابات الكاذبه، خطابات الطمن الكاذبه ما قدر فينا اكثر من الازمات في حد ذاتها.
6: هذا هو معناها نتاع الناس اللي معناها دائما تقول تراف المشاكل على الاقل كي تكون من اهل الاختصاص، معناها المشاكل هذيك في طريق جايه معناها فما وصلت متابع حتى ما فماش هذا نطمن الناس، معناها بدنا نطمنوهم، معناها هذا معطى علمي، لا فيه باش تقولوا بايجابيه باش تقولوا بسلبيه، معطى علمي علمي معناها ما فيهوش الدجل بتاع التنميه البشريه، فيه احكي كما هو، فسروا كما هو، وعلى ضوء هو فما برشا راهو مليون طريقه وطريقه تنجموا تستعدوا بها.
4: واضح.
6: ما معناها كي نحكيو ما فما شيء ولا ولا بس هذيك الخطاب اللي خوفني اكثر من الازمه بحد ذاتها.
4: واضح. شكرا استاذ حمدي حشاد المهندس البيئي الخبير في الشان المناخي، شكرا على كل التفاصيل اللي قدمتها لنا. احنا واصلين معكم مشوارنا، مرحبا بالجميع، نص النهار و48 دقيقه على موجتنا
5: ديوان فام، هي الموجه اللي توتيك ملا زيت في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس
7: 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في سويقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان فام تكون معاكم. ديوان فام صوتكم. ديوان
3: فام تسمع ديوان فام على 91.2 في سويقس على 93.5 في تونس في الوطن القبلي على 106 ولا على ديوان فام .net. انتو ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي
4: في بيان خرجته أمس نقابه الصحه تدعو الوزاره الى اعلان حاله الطوارئ الصحيه. نرجع للبيان هذايا والاسباب ولماذا هذه الدعوه نحكي في الموضوع تشويتا.
3: لاكتو دي جور
4: كاتب عام النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الاستشفائيين الجامعيين دكتور عدنان الحنشي، مرحبا بك، أهلا وسهلا، شنو أحوالك؟
8: مرحبا بكم ومرحبا بكل مستمعين ومشاهدين ديوان فام.
4: شكرا لفضلك، أهلا وسهلا. بيان مشترك أمس لنقابات القطاع العمومي للصحة دعيتوا فيه إلى إعلان حالة الطوارئ الصحي، علاش دكتور عدنان الحنشي، على خلفية ماذا؟
8: الرأي العام الكل والشعب التونسي الكل لاحظ مرينا اللي احنا مرينا بأزمة خطيرة برشا خاصة في المستشفيات بتاعنا نتيجة زوز عوامل أساسية. عامل مناخي اللي هو مرض الحر الشديد واللي هو عامل متكرر واحنا قادمين على تغيرات مناخية، دونك نورمالمون استباقيا نكون عندنا تهيئة لمستشفياتنا العمومية للتعامل مع الحالات هذه. والحاجة الثانية هو العامل الجديد اللي دخل هو الانقطاعات المتكررة والغير مسبوقة الحقيقة في تونس في الكهرباء والماء، واللي مست خاصة القطاعات الكهربائية العديد من المستشفيات العمومية. الأزمة الصحية هذه ما ننساوش اللي احنا في كل بيان وفي كل معنى تدخلاتنا نذكروا اللي هي جي مش مستشفياتنا في صحة جيدة، مستشفياتنا مثقلة بأزمة معنى هيكلية عميقة، نقص التمويل، نقص الموارد البشرية، نقص التجهيزات، دونك تزيد عليهم هذه الحالات الطارئة هذه والأزمات الخطيرة في ظرف اللي ما احناش مهيئين لهم بطريقة استباقية، يوقع الاحتقاء اللي شفناه واللي برشة شهادات من جميع برشة المستشفيات معناها طاقة استيعاب في قسم مستعجلي ديباسي، الإنعاش كيف كيف،
4: أما ما شفناش دياغنوستيك وطني وواضح في الموضوع هذايا، معناتها ما شفناش ما نعرفش لما تمش الإعلان إنه مثلا في بعض المستشفيات تجاوزنا هذا كلام سمعناه منكم كنقابات مثلا، سمعناه من الأطباء الشبان، ما سمعناش من وزارة الصحة، ما سمعناش بصفة رسمية.
8: اي الحقيقة احنا هنا علاش خرجنا البيان المشترك لكل نقابات القطاع العمومي للصحة باش نحكي مع الرأي العام ونقوله، وحاولنا الحقيقة معنا احنا طريقة تعامل وزارة الصحة مع الأزمة اللي صارت قلنا اللي هو صمت مريب، وحاولنا نلقاو شنو ما الأسباب معناها موضوعين في كل موضوعية معنا. الأزمة موجودة نعيشوا فيها احنا في الميدان، نعيشوا في الأزمة هذه، الناس في الشارع يعيشوا فيها، الناس اللي في فما شو اللي يخلي معناها نزل وإلا قاعات أفراح تعطي معناها فضاءاتها للناس باش يجيوا برانشيو على خاطر عندهم مولدات. هذا مش القطاع الصحي، مش النقابات اللي قالت هذا، يا ناس شهادات في الواقع عندنا أزمة اللي احنا حابين نفهموا علاش. فماش ثلاثة أسباب وصلنا لهم، كان حد آخر عنده سبب خلينا نخموا مع بعضنا في أمام صمت وزارة الصحة هذا، يا أما تكون معناها إنسان كي يصمت قدام أزمة هذه، يا أما فما معناها حالة من الانفصال معناها ولا الانفصال على الواقع أو إنكار لخطورة الأوضاع، وهذه معناها مشكلة الأولى. الثانية كونه تعرف وزارة الصحة وسلطة الشرافة اللي فما أزمة صحية أما عاجزة عن وضع سياسات كما عملناهم نذكركم قبل 5 سنين كانت فما أزمة صحية عالمية وتعاملنا معها وتعامل الكورونا وتعاملت معها وزارة الصحة بطريقة اللي جنبت الشعب التونسي كوارث معناها. الحالة الثالثة اللي قلنا السبب الثالث ممكن والله أعلم على مصمت الوزارة هو كونه رغبة في إخفاء الحقائق. خلي الحالات الوفيات وتولي الصورة ديك من هنا ومن هنا والناس كل ما تربطش ما بيناتها ومع الموج الحر ومع الانقطاعات.
4: عندكم أرقام رسمية حول عدد الوفيات اللي صارت؟
8: عدد الوفيات فيه البركرة وزارة الصحة تخرج وتقول نراه ثم وفيات ناتجة عن الموج الحر وإلا ما ثمات معناها ماهيش ثم محاولات نتاع منظمة الأطباء الشبان بتاعت كورديك لهنا ولهنا قالوا
4: هنشيفر قالوا بين 150 و200 فوالا
8: 150 و200 أما أنت كدولة ما كوزارة الصحة يلزمك تعطي تحليل وتعطي شنو الاستراتيجية نتاعك. احنا راهو موجة حر هذه مش تعاود والانقطاعات الكهربائية حسب الخبراء اللي يحكيوا ويقول لك سنة معنا مش تتعاود وعام الجاي مش تتعاود ويزلنا ناخذوا اجراءات باش ما تعاودش العام اللي بعده. دونك ايه في الحاله هذه احنا عبرنا على اول حاجه معناها استعدادنا كمهنيه الصحه كالعاده ديما نكونوا جنود في الصف الاول باش نجنبوا شعبنا معناها الكارثه وننقذوا شعبنا من خطر الازمه ومن ناحيه اخرى ننقذوا مستشفياتنا العموميه من الانهيار. احنا على حافه الانهيار كما قلت لكم راهو ازمه كبيره برشا في المهنيه وفي المدنيه نتاع الستارات نتاعنا. ما عادش نلقاو الماتريال ما عادش نلقاو باش نخلصوا السبيطار الموجودين نتاعو.
4: حاجه عندك تقول لي اليوم ندعيو الى حاله طوارئ صحيه، شنو المطلوب بالضبط؟
8: القيام باجراءات واضحه وراهو اداره الازمه تتطلب معناها خيارات مسؤوله وتتطلب معناها تحمل من الوزارة كامل مسؤوليتها. احنا طالبين اولا قرار اجراءات صحية على المستوى الوطني على خاطر نوليو نعملوا خلايا معناها ازمة على مستوى الوزارة وعلى مستوى المستشفيات تكون معناها ناس تتابع الازمة هذه وتعاون.
4: يقول لك توا الازمة هي تعديت بازمة الحر لكن تحسبا معناها للازمة خاطر الخبراء يقول لك رانا باش نعيشوا معناها الحالات هذه ما في الـ في الـ في المرات القادمة مازلنا باش نعيشوا يعني تحسبا لذلك انتم
8: الاسبوع الجاي ممكن تجي موجة حر اخرى عشان نقولوا والله تعديت الاولى وما لقيناش حتى شيء ما عملنا حتى شيء هيتو الثانية تعدوا ما نعملوا حتى شيء. احنا طالبنا زادة فما ازمة دوبل بخلاف الازمة الموارد والمالية فما الموجة الحر هذه والانقطاعات الكهربائية يلزمنا خطة استمرار عمل معناها وإدارة الازمات في المستشفيات. يلزم المستشفيات يكون عندهم آليات لمجابهة هذوما الوحدة هذوما آليات تاع مانجمنت ماهيش حاجة نخترعوا فيها احنا معناها. نحبوا بروتوكول وطني طالبنا به للوقايه وتكافل الحالات الصحيه مصافة الموجات الحر معناها ما عندناش بروتوكول ناسيونال. في كورونا عملنا بليزيور بروتوكول وعملناهم ناسيونو عملنا حتى في المؤسسات الخاصه في المستشفيات الى اخره الناس خدمت معناها. نحبوا زاد انديني بيجيتير موارد استثنائيه للمستشفيات العموميه باش تعاونها باش تاخذ تواجه الموجه هذه. نسألك سؤال فقط وسؤال معناها للرأي العام. وزارة الصحة تعرف عملت جرد وطني للمولدات الكهربائية اللي عندنا في المستشفيات. تعرف معناها جرد وطني معناها يكون في كل مستشفى راهو المولد أوبيراسيونال راهو كيف قص الضوء يرجع في وقته. احنا شفنا تصريح للسيدة مدير مركز العمليات بوزارة الصحة كل المستشفيات المجهزة بمولدات كهربائية تعمل استمرار التزود. هذه التيوري هذه في التيوري أما أنت في البراكتيك تعرف قداش من واحد مولد يخدم وقداش واحد يدمو فيانا وقداش من واحد مش موجود. معناها أقل حاجة نعمل هالجرد هذي ونطمن الرأي العام ونطمن الناس اللي راهو عنا سويدي وعنا معناها خطة وطنية للصيانة بتاع المولدات هذوم راهو ما تصيرش خير من اللي نخليه والأمور تصير ومن بعد والله ينكذبوا والله 40 دقيقة فقط تقص الضوء في وسيلة والناس تجوزناها وما ثم حد شيء في طب الولدين في مستشفى وسيلة. ونطالبوا زادة في الأخير النقطة الأخيرة ونشلح سيئة دقيقة علاش تحلل الضحايا من موجة الحرب الأخيرة باش نحلوها باش نعرفوا الأسباب ونعرفوا مكامن الضعف مين في المنظومة الصحية نتاعنا، خلي ندعموها باش لا قدر الله المرة الجاية في موجة الحرب الجاية نلقاو الناس معناها مستعدين والضحايا يكونوا أقل، وهذا كله لفايدة الشعب نتاعنا. أما الصمت والسكوت فماشي النقابات تطلب معناها الوزارة باش تكون وباش تفعل الخلايا وباش تكون فاعلة وباش تكون تعطي مخطط وطني وباش، وإحنا الشيرة الأخرى نقاو كان الإنكار والصمت وهذا الحقيقة اللي خلينا قدام مسؤوليتنا الأخلاقية مسؤوليتنا القانونية باش ننبهوا الرأي العام وباش نستبقوا على الأقل ما نحبوش إن شاء الله ما اللي ينطبق علينا المثل لذلك اللي يقوله معناها لا حياة لمن تنادي.
4: واضح واضح ان شاء الله ان شاء الله صوتكم يوصل معناتها ان شاء الله يكون التفاعل لانه لمصلحه كل القطاع الصحي اكيد جدا. شكرا دكتور عدنان الحنش.
8: لقد اسمعت لو اسمعت حيا وحشك الاوكي ولكن حياه لمن تنادي ان شاء الله ما نوصلهاش.
4: شكرا لفضلك يعطيك الف صحه. دكتور عدنان الحنشي كاتب عام النقابه العامه للطب والصيدله طب الاسنان الاستشفائيه للجامعيين بهيره في الاخبار مسلين حتى الماضي ساعتين. مرحبا بكم في منك نسمع.
3: ما تبدلش الموجة شويه وراجعين في منك نسمع على ديوان فام
5: بوبليسيتي. ريكتور واش بوسون انرجيزون تاع كاو زوز انواع دي باسيبيوم لي ليميت نتاعك الدارك باور للبيرفورمانس والفوكس باور للكونسنتراسيون ريكتور بوش يور ليميتس.
3: ديوان اف ام ما يفوتك شيء، تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر بكل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام فلاش نيوز
9: موجز الوحدة بعد الزوال. ديوان أفهم عسلمة. الإدارة والعمل الأداءات التابعة لوزارة المالية تحدد 4 مواعيد لخلاص عدد من الاستحقاقات الجبائية الخاصة بشهر أوت القادم، وحددت يوم 17 أوت آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، ويوم 20 أوت هو آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنيين بالتصريح والدفع عن بعد، كما حددت يوم 25 من أوت كآخر أجل لإيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل بالنسبة للأشخاص الذين يحققون أرباح الاستغلالات الفلاحية والصيد البحرية. وأشارت الإدارة إلى أن 28 من أوت يمثل آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنيين غير الخاضعين للتصريح والدفع عن بعد. الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يقدم توضيحات حول المنشورات الأخيرة الصادرة عن عمادة المهندسين التونسيين والمتضمنة قائمة بمؤسسات تعليم عالي خاصة يكون خريجوها وحدهم مؤهلين للتسجيل بجدول العمادة، موضحا أن الاعتراف بالشهادة الوطنية لمهندس يدخل حصريا ضمن اختصاص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باعتبارها الجهة القانونية الوحيدة المخول لها الترخيص لمؤسسات التعليم العالي واعتماد برامجها والإشراف عليها ومراقبتها. كما ذكر الاتحاد بأن النصوص المنظمة لعمادة المهندسين لا تشترط حصول الشهادة على اعتماد، وإنما تشترط فقط أن تكون معترفا بها من قبل الدولة. والمدرسة الوطنية للإدارة تعلن تنظيم استشارة وطنية على الخط لفائدة الأعوان العموميين، وذلك في إطار مشروع الإصلاح الهيكلي والشامل لمنظومتها التكوينية الذي أعلنت عنه رئيسة الحكومة. أوضحت المدرسة أن هذه الاستشارة تهدف إلى إشراك مختلف المتدخلين في بلورة تصور جديد للتكوين يستجيب لاحتياجات الإدارة العمومية، والاستشارة ستكون مفتوحة من 3 أوت إلى 22 من سبتمبر القادم. إلى الشأن الدولي، ارتفاع حصيل الضحايا العدوان على قطاع غزة منذ 7 من أكتوبر 2023 إلى 73,341 شهيدا و 174,086 مصابا حسب ما أفادت به السلطات الصحية الفلسطينية اليوم. الحرس الثوري الإيراني يعلن إسقاط مسيرة معادية جنوب غرب طهران. نهاية الموجز الإخباري المشوار متواصل مع هدى الورغمي في منك نسمع، نلتقي تمام الثانية. أجمل تحيات، بهير عوج، يومكم سعيد.

حب يدخل يدخل من الباب الكبير، ووليد الصالح يقرر إنه يدخل جولته الصيفية بالكبيرة بنزرت، تحديداً في مهرجانها الدولي في دورته 43، إيمان منه بحب البنازرتية للأغنية التونسية وبدعمهم المتواصل للفن اللي قاعد يقدم فيه. وهكا يكون موعدكم مع الفنان وليد الصالحي في عرض هكا نعيش يوم 1 أوت على ركح مسرح الهواء الطلق ببنزرت. تباع التذاكر على موقع تذكرتي.ان وفي نقاط البيع المتوفرة. وجودكم مهم حفاظاً على هويتنا، أصالتنا وكلمتنا. كونوا في الموعد.

0: ديوان فهم هي الموجة اللي تواتيك ما لازيت في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في صفاقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان فهم تكون معاكم ديوان فهم صوتكم
1: Vivez l'été autrement. Wake up وخلي الانرجي في اللاب. شاك ماتيني مع ناس الديوان ويكند على الكيف وسام فايبس.

0: Les hits sans limite, only on Nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma base massif yahla.
1: D1FM.
0: Soutkom.
2: ناس الديوان
3: أحلى ناس
4: وأحلى لما ما تلقاها كان في ناس الديوان
3: ليميسيون اللي تخليك تبدأ نهارك en bonne humeur
4: وتتبع آخر الأخبار كل نهار من اثنين للجمعة ناس الديوان أحلى ناس ديوان FM صوتكم
0: منك نسمع صوتك تسمع
4: لاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع ما يفوتك شيء منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
0: على ديوان فام مع بعضنا السيف يحلى ديوان فام صوتكم
5: مرحبا بكم أهلا وسهلا تحياتي للجميع موصلين حتى للماضي ساعتين ماضي ساعة و16 دقيقة على موجاتنا باش نمشيو للقابس باش نحكيو على عمل بطولي باش نحكيو على عامل خاطر بحياته لغلق حنفية غاز ومنع تسرب النيران في معمل قابس وكانت تنجم تصير كارثة في المنطقة الصناعية شنو اللي صار شنو وضعيته الصحية نحكيو في الموضوع تشويتا
0: إكواب.
5: الأستاذ محسن شليق الأستاذ المحامي مرحبا بك أهلا وسهلا شنو حوالك
6: عايشك مع الشكر عايشك
5: أهلا وسهلا نحكيه على عمل بطولي لعامل خاطر بحياته ومحكي عليه حد العامل هذايا لكن هو قام بعمل كبير وكبير جدا نرجع على حيثيات الحادثة على تاريخها وعلى شنو كان صاير
6: هي أعمال التضحية من أجل الوطن قليلة وبأشكال مختلفة السيد رياض عطاي طلع عامل بمولد كهرباء اللي تابع شركة ستيك في منطقة صناعية بغنوش يوم لحد 19 جويليا وقع حريق في أحد الخزانات من جراء تسرب معنا الغاز وشب حريق في الخزان هذايا كان ممكن أنه يتطور إلى انفجار الخزان هذايا مما سينجر عليه حتما انفجار في كامل المنطقة الصناعية اللي تعج بأطنان آلاف الأطنان من مواد متفجرة وعشرات الخزانات من مواد كيميائية شديدة الاشتعال وخزانات الغاز
5: معنى كانت نجم تكون كارثة
6: كانت تكون كارثة وللأمانة أكثر من مرة نبهنا للوضعية تخزين وصيانة المواد هذه في منطقة صناعية بقابس اللي قدر بعض الخبراء في يوم ما أنها ممكن تكون أكبر من انفجار بيروت بمئة مرة
5: الله لي قدر لطف
6: الله لي قدر إن شاء الله ربي يحمي تونس سيد رياض عطية الله اختار وقرر أن يضحي بنفسه من أجل تفادي الكارثة الحتمية فقام بالولوج داخل الخزان الذي يحترق وطلب من زميله العامل معه أن يعني أن يصب عليه سطل ما بشي يدخل ويطفي ويقص الحنفية اللي تضخ في الغاز المحترق وهذا ما صار فعلا دخل فئتون النار وأغلق الحنفية ولكنه للأسف أصيب بحروق بليغة استوجبت نقله إلى مصحة خاصة بتونس العاصمة وإن شاء الله
5: علاش ما تمش علاش ما تمش نقله إلى مستشفى الحروق البليغة ببن عروس
6: للأمانة المعلومة ما عنديش ولكن ول بجمعة فما وضعيا تاع احتراق مواطن ونزيل مستشفى قابس ولكن بالاتصال بمستشفى بن عروس معناها اتضح وأنه معناها يضج بالمقيمين ولا يمكن استيعاب أي وافد جديد
5: معبي معناتها
6: قد يكون بنفس الوضعية قد يكون أقول بنفس الوضعية ففي الأخير ما نتمنى رياض عطية الله البطل الوطني اللي ضحى بروحه من أجل إنقاذ آلاف مئات الآلاف من سكان مدينة جابس الكبرى وما جاورها. اللي نطلبه من جميع المواطنين أن نقفوا إجلالا واحتراما لهذا المواطن وإعطائه منزلة البطل الوطني. كما نطالب الجهات المسؤولة بتوفير العناية اللازمة في أرقى الخدمات الصحية حتى يشفى رياض عطية الله ويعود إلى عمله وأبنائه وعائلته إن شاء الله.
5: إن شاء الله ربي يشفيه ويعافيه وإن شاء الله يقوموا معه بالواجب معناتها.
6: إن شاء الله يا رب.
5: إن شاء الله تكون الرعاية صحية ونقوم لباس. عندك معلومات على وضعيته الصحية شن أحواله وشن يخل المعلومات؟
6: مبدئيا مستخرة وإن شاء الله فمك الخير وقوة، نتمنى له الشفاء إن شاء الله.
5: إن شاء الله ربي يقيمه سالم إن شاء الله. إن شاء الله ونشكره على هذا العمل البطولة اللي قام به. شكرا استاذ.
6: نعطي صوره للسيد هذايا وصوره للمواطن التونسي عموما اللي مستعد يضحي بنفسه من اجل تونس بالاخير.
5: شكرا لفضلك، يعطيك الف صحه الاستاذ محسن شليقة الاستاذ المحامي. شكرا على كل هذه التفاصيل. احنا مواصلين معاكم مشوارنا حتى للمضي ساعتين، مضي ساعه و22 دقيقه على موجتنا.
0: في الدار ولا في الكياس، تعرف كل حوالي الناس، الجديد والأخبار، الوانفو، لكتو، ميدي تور على الولايات، ماكس بارتاج وكل حكاية نعملو لها ديكريبتاج باش تكونوا معنا إين وديما على باج في منك نسمع. ديوان فام عسلامة.
7: عسلامة ديوان فام، أنا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
8: وديما أحلى جوكم، نحبكم برشا ديوان فام.
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
9: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
10: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: ملك كابتن موجة صفاقس
11: على 91.2
0: تونس،
11: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
11: على 106،
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanfm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوان اف ام.

0: جوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو نتاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام وزاده على السيت نتاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم انتو ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
1: مرحبا بكم، اهلا وسهلا. قرر مجلس إدارة البنك المركزي الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير في مستوى 7% خلال اجتماعه يوم أمس الأربعاء. قراءة في هذا القرار مع الخبير الاقتصادي عبد الجليل البدوية.
0: لو شيفر دو جور
1: سعد الجليل، مرحبا بك، اهلا وسهلا، شنو حوالك؟
2: القرار هذا يجي معاكس شويه للمنحى التراجعي اللي بدا به البنك المركزي منذ اشهر. حيث احنا كنا وصلنا الى مستوى 8% من ناحيه نسبه الفائده المديريه،
1: فهو
2: اصبحت 7% تدريجيا منذ اشهر قاعده تتراجع. وفي المدة الأخيرة وقعت نجم تقول وقفة ما تأمل لأسباب عديدة، منها السبب أسباب داخلية، هو أنه التضخم رجع نوعا ما بنسبة ضئيلة نحو الارتفاع. التضخم المالي وصل حتى معناه 5.3% في جوان وطوى 5.2% في جويلية تقريب تكون. والنسبة هذه تعتبر مرتفعة جدا، خاصة بالمقارنة الساعة ما تعود عليه الاقتصاد التونسي من نسب فائدة ضعيفة، خاصة في ظل نسبة تضخم ضعيف. وهذا معناه أضر بالاستثمار الداخلي، لأنه يعني احنا النشيط الاقتصادي بتاعنا فيها أكثر من 90% مؤسسات صغرى وصغرى جدا ومتوسطة، وفاقدة لإمكانية مالية هامة، وتأثر تأثر كبير في السنوات الأخيرة منذ الكوفيد والحرب أوكرانيا وما نتج عنه من ارتفاع للمحروقات ومن ارتفاع نسبة الفائدة عالميا إلى آخره. تأثرت ياسر وأصبحت بنا تعاني من هشاشة مالية بالنسبة لعديد المؤسسات الصغرى المتوسطة، وبالتالي النسبة هذه مرتفعة خاصة بالمقارنة زادة مع البلدان المجاورة في البحر الأبيض المتوسط واللي هي منافسة للاقتصاد التونسي،
1: كما مثلا
2: كما المغرب نسبة الفائدة 1.5% 1.5 أو تركيا إلى آخره.
1: نحكي على نسبة التضخم هي المرتفعة مش الفائدة المديرية.
2: نسبة الفائدة المديرية
1: هي المرتفعة،
2: التضخم كذلك ما ناقصة مع بالمقارنة ما ضعيفة، هذاك مناش نسبة الفائدة ما تبقى ضعيفة لأن نسبة التضخم ضعيفة في البلدان اللي ذكرت خاصة المغرب. وبالتالي هذا خلى البنك المركزي يضرب فرانات كما نقولوا، يعمل وقفة ويوقف المنح التراجعي نتاع نسبة الفائدة، لأنه هو من متخبش عليه نسبة الفائدة المرتفعة يضرب الاستثمار، وبالتالي البنك المركزي في معادلة معناها صعبة، يويلو معناها يقاوم التضخم مع التشبث بنسبة فايدة مديرية مرتفعة، يويلو نسبة الفايدة المديرية المرتفعة تأثر سلبا على الاستثمار وتزيد في مشاكل الاقتصادية بتاع المؤسسات. وبهذه المعادلة هذه تبقى صعبة وولت صعبة نظرا لمعناها انطلاق التضخم في الرجوع إلى الارتفاع. بالطبع بحكم خاصة الارتفاع هذا بحكم ارتفاع هذا معناها سعر المحروقات في المستوى العالمي على إثر ما قاعد صاير من حروب في الشرق الأوسط. وهذا بالطبع مش يضر، مش برك بالتضخم، مش يضر كذلك بميزانية الدولة، حيث أن الميزانية تتحمل دعم المحروقات بنسبة كبيرة جدا. وبالتالي هذا لك خلى، وإحنا طوى نجم تقول مش تستمر الفترة هذه، لأن إحنا هيكليا في فترة انتقال نحو نظام دولي جديد.
1: كيفاش؟
2: بحكم أنه الموازين القوى في العالم تغيرت نظرا للقوى الجديدة الصاعدة كيف الصين، كيف الهند، كيف والبريكس اللي معناها يجمع البلدان هذه الصاعدة، ولا هو يطالب بإرساء نظام عالمي جديد يتناقض مع النظام الحالي القائم على هيمنة قطب واحد من طرف الولايات المتحدة. والبريكس هذه والقوى الصاعدة تنادي بنظام دولي جديد متعدد الأقطاب ومتوازن أكثر باش الصعود بتاعهم يتواصل، ما يقعدش عرض العراقيل الناتجة عن هيمنة العالم من طرف قطب وحيد. وبالتالي احنا في فترة انتقالية ستستمر، وستستمر ومعها سيستمر عدم اليقين، لانسيرتيتود، عدم اليقين اصبح مرتفع اولا، وثانيا اصبح غير ظرفي، معناه مستمر. مع قبل عدم اليقين يتطور مرة يعلى مرة يهبط بحكم متغيرات الاسواق العالمية، تقريبا اصبح مستقر نظرا ان الصراع بين النظام القديم والنظام الصاعد اقوله اولا توسع جغرافيا، لانهم قاعدين يتصارعوا بالمناوله بالبوكرانيا بايران وين يلقاو فرصه معناها في منطقه معناها بالمناوله يغذيوا الصراع، دونك توسع جغرافيا. ثانيا اصبح يشمل جميع المظاهر الاقتصاديه والتجاريه والتكنولوجيه والموارد الطبيعيه النادره والممرات البحريه الى اخره، معناها توسع كبير وازداد حده، لانه الصراعات اصبحت معناها صراعات عسكريه عنيفه وفي ظل معناها التمشي نحو إعادة تسليح من طرف كل البلدان الداخلة في الصراع هذا. وبالتالي يلزمنا نضرب حساباتنا احنا باش نتنبه ونزيد في قدراتنا استشرافية وفي قدراتنا الاستباقية، معناها نحو أخذ إجراءات استباقية تقينا من المتغيرات المتكررة والمستمرة على المستوى العالمي، واللي أثرت تأثير كبير على الاقتصاد التونسي نظرا لانفتاحه الكبير كذلك، ألا يخليه معناه عرضة للصدمات الخارجية التي أصبحت عنيفة كما أصبح المناخ عنيف كذلك في الفترة الانتقالية هذه الدولية، ما أصبحت الصدمات عنيفة ومستمرة، ويلزم معنا احتياطات كبيرة وقدرة على استباق الأحداث وأخذ الإجراءات الاستباقية. دونك هذا معناها كما قلنا بجانب التضخم في المخص العناصر الداخلية، الاحتياطي للعملة في تراجع من حيث الحجم للساعة في تراجع، وخاصة من حيث أيام التوريد الممكنة من طرف الاحتياطي. احنا في الفترة هذه عمناول كنا تقريبا حوالي 101 ولا 102 يوما، وأخيرا وصلنا 93 يوم
1: توريد.
2: دونك في تراجع توريد، ولهذا يلزم بجانب طبعا نسبة التدين اللي تبقى مرتفعة جدا، واللي هي تراكمت على مدة سنوات 15 الأخيرة وأصبحت تتمثل تقريبا 82%. والخطير هو أنه معناها استرجاع خلاص الدين معناها أصبح يمثل عبء كبير على الخزينة.

0: 1% سنويا، وتبقى نسب هذه الضئيلة ما غير قادرة على توفير الثروة ومعناه تحسين العرض والطلب الكلي لمعناه الضغط على التضخم بالخصوص.
1: واضح، شكرا على هذه القراءة الخبير الاقتصادي سيد عبد الجليل البدوي، شكرا لك، يعطيك الف صحة، تقابلوا ان شاء الله في مواعيد اخرى. احنا واصلين معكم مشوارنا، مرحبا، مدي ساعة و 35 دقيقة. امس تم اختتام الدورة البرلمانية الرابعة، قراءة في هذه الدورة، عودة على ماذا حدث في الجلسة الختامية، نحكي باكثر التفاصيل بعد الفاصل.
2: الخدمة في الدار ولا في الكياس، تعرف كل حول الناس، الجديد والأخبار، الوانفو لكتو ميدي تور على الولايات، ماكس بارتاج وكل حكاية نعملو لها ديكريبتاج باش تكونوا معنا إين وديما على باج في منك نسمع. آخر أخبار الميركاتو في تونس والعالم، جديد الأندية التونسية الإفريقية والأوروبية، تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من الثلاثة للأربعة متاع العشية على ديوان فام. مع بعضنا الصيف أحلى،
3: صيف معانا It's fun time،
2: وقاية الفن والمهرجانات وأقوى السهريات والبروغرامات، استضافات فنية وأهم الاستاخ. فن تايم كل نهار مثيل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية على ديوانا فهم. مع بعضنا الصيف يحلى، ديوانا فهم صوتكم. ديوانا فهم عسلمة
4: عسلمة، ديوانا فهم، أنا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
5: وديما نحبكم برشا. ديوانا فهم
2: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
6: ديوانا فهم نحب نوصل نداء
7: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
2: ملكة الموجة صفاقس
8: على 91.2
2: تونس،
8: 93.5
2: نابل والوطن القبلي
8: على 106،
2: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanafm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanafm. انتو ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي،
1: مرحبا بكم، أهلا وسهلا، ماضي ساعة وسبعة وثلاثين دقيقة على موجاتنا، مشوارنا متواصل حتى الماضي ساعتين. أمس أصدل الستار على الدورة الرابعة الدورة البرلمانية الرابعة، بدينا في العطلة البرلمانية بالنسبة للسادة نواب. اختتام هذه الدورة تزامن مع المصادقة على أربع قروض، كانت خدمة تعليم لجنة المالية والميزانية بالبرلمان، قرض لفائدة شركة فوسفات قفصاز، وقروض لفائدة المجمع الكيميائي التونسي، وقرض لفائدة الميزانية. خلال الجلسة متاع أمس صارت عديد الحاجات اللي ماهيش واضحة، خليت الشارع يتسائل، خليت برشا ناس اليوم تطرح جملة من الأسئلة، باش نسألوه الأسئلة هذية وباش نرجعوا معها لتقييم هذه الدورة. نستقبلوا ضيفنا النائب بالبرلمان عضو لجنة المالية والميزانية سيد نوري جريدي، ونحكيوا معه أكثر تفاصيله.
2: ألو أنفو
1: سيد النائب نوري جريدي، مرحبا، أهلا وسهلا، شنو حوالك؟
9: مرحبا بك لخت فداء، ومرحبا بكل مستمعي ديوانا فان.
1: شكرا على قبول دعوتنا، مرحبا، نورتنا سينوري، اهلا وسهلا. شنو اللي صار امس في اختتام الدوره البرلمانيه الرابعه؟ ماذا حدث داخل البرلمان؟ شفتك امضيت على بيان عبرت فيه عن رفضك لما اقدم عليه رئيس البرلمان الاستاذ بودرباله من منع للتصوير داخل البرلمان، وهدد باللجوء إلى النيابة العمومية. شنو اللي صار سينوري حتى وصلنا للتهديد، وصلنا إلى المرحلة هذه؟
9: طبعا أنا في البداية أريد أن أوضح أمرا، وأنا نعتبر اللي حدث هذا هو حدث عربي، معناه ما عنده حتى قيمة رغم تشنج اللي صار. فأنا أعتبر أن المسألة مسألة عربية، لا يمكن بحال أن تحجب حقيقة أعمال مجلس نواب الشعب، لا يمكن اختزال عمل مجلس نواب الشعب في حادثة عرضية مثل هذه الحادثة، منع التصوير أو منع إجراء شكلي، أنا لا أعتبره حدثا.
1: لكن هل أنه التهديد بالنيابة العمومية تعتبره أيضا عرضي سينوري؟
9: فليهدد الأخت هدى، هو له أن يهدد، والحيفيات المستقبلية ستثبت مدى جدوى

0: تجديد العميد بودربالة للذين صوروا أو للذين يريدون التصوير داخل الجلسة. هناك نظام داخلي يحكم أعمال مجلس نواب الشعب، علينا أن نحتكم إليه. إن كان مصيبا وإن كان مصيبا في هذا القرار يتحمل المسؤولية كاملة، إن لم يكن مصيبا في قراره يتحمل أيضا المسؤولية. أنا لا أعتبر هذا الحدث حدثا مهم، هو شجرة تحجب الغابة. من المفروض أن نتحدث عن يعني حقيقة أعمال مجلس نواب الشعب لا عن حادث عربي.
1: بقيت نرجع معك إلى حقيقة العمل، لكن فما كلام خطير أيضا تم الحديث عليه من قبل عدد من الزملاء متاعك سينوري، ناس تتحدث عن شبهات تزوير في التصويت. شو اللي قاعد يصير؟
0: لست نيابة عمومية كي أحدد من زور أو من لم يزور، وأنا أعتبر مرة أخرى أن ما حدث هو حدث عربي لا يمس.
1: حتى التزوير
0: بزور.
1: حدث عربي تعتبروه معناها شبه التزوير؟ احنا نتحدث دائما
0: نتحدث دائما عن شبه التزوير، لا نتحدث عن تزوير. وأعتبر حتى وجود شبهة التزوير أعتبرها في اعتقادي وفي مواقفي يعني حدث. تعرف في تونس احنا ايش قاعد يصير لنا ولا احنا في تونس للاسف الشديد شعب يبحث عن البز، معناها يعني ما يشغل الناس. لا ما يشغل الناس وينفع الناس هو التنميه، هو العداله الاجتماعيه، هي الحقوق والحريات. ما ينفع الناس هو سيروره وديناميكيه مجلس النواب باعتباره مؤسسه تشريعيه قادره على تغيير وجه البلاد. هذا اللي نجم نقصوه.
1: بياك هزيتني انت الاثنيه، هل قادر مجلس نواب الشعب اليوم على تغيير وجهه البلاد؟ شعب مجلس نواب الشعب الذي اقتصر دوره حسب عديد الملاحظين في الفتره الاخيره على المصادقه على القروض، مجلس نواب الشعب الذي لا تحضر الحكومه الا في نقاش معه الا مصادقة على قرض، هل مازال اليوم للبرلمان قادر على التغيير سيد النوري؟
0: جيد جدا، هذا سؤال أستطيع الإجابة عنه. دور المجلس النيابي في كل البرلمانات يعني العالمية هو التشريع والرقابة، هذا الأصل في الأشياء. علينا أن ننتبه إلى مسألة دستورية لا ينتبه إليها الكثير حتى من الصحفيين، لا ينتبهون إلى أن الدور التشريعي موكول في أسبقيته إلى الحكومة التي تقدم مشاريع القوانين، بينما النواب الشعب يقدمون مقترحات القوانين. دستوريا الحكومة لها أسبقية النظر في المشاريع لأنه ما يقدم منها هي مشاريع. هل الحكومة هذه والحكومات السابقة هي التي عطلت أعمال مجلس النواب؟ وأشرح لك ذلك. هي أولا لم تتقدم بأي مشروع ثوري تقدمي بإمكانه إنقاذ الشعب التونسي مما يعاني فيه. يعني هذه الحكومة ظلت عاجزة عن تمرير مشاريع قوانين هامة تخص مجلة الصرف، مجلة الاستثمار، مجلة المياه، مجلة الغابات، مجلة المحروقات، مجلة الديوانة. هذه حكومة عاجزة تماما تشريعيا على أن تنهض بوظيفة تشريعية وأن تخلق ثورة تشريعية. المقترحات التي قدمها السادة النواب، وأنا ممن قدموا أكثر من 30 مقترح في الصحة وفي التعليم وفي الخدمات وفي البنية الأساسية وفي التجهيز وفي مراجعة الاتفاقات الدولية، كل تلك المقترحات ظلت مقبورة في غياهب أدراج مجلس نواب الشعب. لماذا؟ على الشعب أن يفهم لماذا. مجلة الصرف مثلا، وأنا عضو لجنة المالية، نحن نناقشها منذ أشهر. محافظ البنك المركزي يرفض الحضور للنقاشات. العديد من المسؤولين في هذه الحكومة يرفضون الحضور للسماعات. عندما تتعطل السماعات تتعطل الأعمال التشريعية. نعطيك مثال، مقترح عدد 18 طالين عن العمل من أصحاب الشهايد العليا ممن طالت بطالتهم. هل يعلم الشعب التونسي وهل تعلمون أنتم كصحفيين ما مقدار النضالات التي خضناها في كتلة لينتصر الشعب الأبية كي نخلق يعني ديناميكية تخرج هذا المقترح من أدراجهم إلى الجلسة العامة. هل تعلمين سيدتي أن هذا المقترح تعطل لأكثر من سنتين وثلاثة أشهر، وأننا ناضلنا نضالا مريرا من أجل الانتصار لهذه الفئة، واستطعنا ونجحنا في كتلة ينتصر الشعب وبقية الكتل وبقية الزملاء من غير منتمين إلى تمريره بأغلبية يعني، وإلى وإخراجه من الشعار إلى يعني إلى الواقع.
1: لكن تعطلت الأوامر الترتيبية وتعطلت المنصة.
0: أحسنت يا أختي هدى، الآن أنت الآن في طريق، أنت توا من العادة الصحفي هو اللي يهز النائب ولا الضيف إلى الطريق. أنا جبتك لطريقي تو باهي.
1: لا حاجة خايبة هذه جبتني لطريقك راهي
0: طبعا
1: خاطرين لازمني نقودك وش أنت
0: طريق المودة والاحترام
1: يفضلك يعيشك
0: أنا طريق المودة والاحترام والتقدير لك إعلامية ونحترمك
1: نعرف ما هو لازم الصحفي هو اللي يقود معناتها يهزك وين هو يحب وشو تحب أنت
0: المرة هاني
1: غلبتك بيسيلش مرحبا.
0: عموما أنت قلتي الأوامر الترتيبية ومن منصة التسجيل، أسألك أنت كصحفي صحفية من المسؤول عن إصدار الأوامر الترتيبية؟ الحكومة أم مجلس النواب؟
1: الحكومة طبعا.
0: من المسؤول؟ من نتهم ولا ننقد المتهم بالعملة يعني، من المسؤول عن إصدار المنصة؟ وزارة التشغيل والتكوين المهني أم مجلس نواب الشعب؟ مجلس نواب الشعب قرر في المعطلين قانون عدد 18، رئيس الجمهورية قام بدوره وأمضاه وأصدره في الرائد الرسمي. هذه الحكومة التي وصفتها للرئيس منذ شهر أو شهرين قلت أنها تعمل ضدك، هي فعلا أثبتت أنها تعمل ضد إرادة الرئيس وضد إرادة مجلس النواب، إذ لا يحضرون للسماعات وإذ يرفضون أن يواكبوا أعمال مجلس نواب الشعب تعطيلا.
1: سيدوري من وضع هذه الحكومة ومن يشرف هذه الحكومة؟
0: رئيس الجمهورية ويوم 27 جويلية قلت لرئيس الجمهورية تحت قبة البرلمان أن عليك أن تراجع العديد من الخيارات، وأشرت إليه في نقطة أولى من 6 نقاط إلى أنه عليه أن يقيل هذه الحكومة بجهازها التنفيذي والإداري مركزيا وجهويا ومحليا، واستبدالها بحكومة قادرة على تنفيذ مشروع العدالة الاجتماعية للدولة التونسية وعلى تحقيق استحقاقات الشعب التونسي الذي أصبح رهين تنكيلهم، وصل به الأمر كما قلت إلى التقشف في حاجته البشرية بانقطاعات الماء والكهرباء والغذاء والدواء.
1: سنوري ما قلته واضح، لكن اليوم الرأي العام وعدد من المحللين السياسيين يروا أن البرلمان أصبح صوت المعارضة يعلو كثيرا في هذا البرلمان، معارضة الحكومة على ما تقوم به، الحكومة التي لا تأتي للبرلمان. لكن في المقابل عندما نستمع إلى المداخلات يخال لنا أن القروض أو أن ما تأتي به الحكومة لن يتم التصويت عليه، لكن في المقابل نرى أغلبية في التصويت. هناك أصوات
0: للأسف الشديد ليست أغلبية مريحة،
1: عندما لكنها أغلبية تتجاوز 54 صوت، وهذا المطلوب في البرلمان.
0: حسابين أختي الغالية ليست أغلبية مريحة. لماذا؟ لأنه كيف نحو 160 من 66 ثم 90 اللي هو 30 المعطل في الديمقراطيات.
1: لكن فما غيابات ايضا، يعني احنا كنشوفوا المجموع نتاع الحاضرين ديما معناتها نلقاو مثلا اكثر من 54 يعني 58 60 65 مع كي نغزروا للضد نلقاو 10 12 13 يعني اللي مش برشا.
0: امس وصلوا 20 في قانون الميزانيه، في قانون الميزانيه 26 وصلوا ل 34 وقبلها كنا 20. شوف الأخت هدى، المسألة يجب أن تفهم بهذه الطريقة. مسألة تحول برلمان في بعض الأصوات إلى معارضة، خلينا نمشي المفهوم المعارضة. خلينا نمشي المفهوم المعارضة وخلي يفهم الشعب التونسي شنو المعارضة. في العملية التقليدية في النظام البرلماني كانت هناك جملة من الأحزاب هي التي تحدد الخيارات العامة للدولة بتعيين حكومة، متفقين ولا مش متفقين؟ نحن في نظام رئاسي منذ دستور 22 هكا ولا؟ النظام الرئاسي ليس نظاما برلمانيا. رئيس الجمهورية في الفصل يعني 110 يظلي من الدستور هو الذي يعين الحكومة، وهو الذي يعني يسائلها عن مدى التزامها بتطبيق السياسات العامة للدولة التي يخطها. واضح ولا مش واضح؟ هكا ولا؟ يعني الفرق بين نظام برلماني وبين نظام رئاسي أن المعارضة داخل النظام البرلماني هي معارضة حزبية بالأساس. حزب يعارض حزب. ما الذي يحدث الآن في نظام رئاسي؟ نحن لا نتحدث عن مفهوم معارضة تقليدي، بل عن مفهوم الحد الأدنى الوطني المشترك بين مجموعة من النواب. هم الآن قلائل. هم الآن قلائل يصدحون بالحقيقة ولا يخافون في الحق لومة لائم. لكن الشعبوية الموجودة داخل بعض إن شئنا الأنساق الفكرية تتحدث عن جريمة المعارضة. معارضتك أنت الآن في الأفكار ليست جريمة أخت هدى.
1: الاختلاف لا يفسد الود قضي.
0: ومعارضتك أنت لي الآن يعني ليست جريمة. نحن نتفق في الحد الأدنى الوطني. شنو هو الاستحقاقات اللي يستنى فيها الشعب التونسي؟ يستنى في مسألة اقتصادية هامة جدا، إقلاع اقتصادي يقوم أساسا على الاستثمار، والاستثمار يكون أجنبيا في مجال الندية واحترام الشعب التونسي، وداخليا من خلال أبنائنا المقيمين بالخارج وأبنائنا المقيمين في الداخل. المسألة الاقتصادية تتم بديناميكية اقتصادية في مستوى القوانين في مجال الصرف والاستثمار، والشعب التونسي يتحدث أو يتطلع إلى مسألة أساسية جاءت بها الثورة، وهي حريات والحقوق، حرية التعبير، حرية التنظم، حرية عمل، حرية الجمعيات. هذا هو يعني استحقاق اقتصادي، استحقاق اجتماعي فيه صحة وتعليم، واستحقاق حقوقي اللي هو فيه حرية.
1: أين هذه الاستحقاقات؟
0: هذه الاستحقاق يجب أن نحملها نحن بعض النواب في مجلس النواب، نحملها ولا نخجل نعم نقول بهذا بالصوت العالي. هناك العديد من النواب نتحدث عن هذا. أنا قبل أن أكون عضوا في لجنة المالية كنت عضوا في لجنة الحقوق والحريات لمدة سنتين، ودفعنا عن حقوق وحريات الشعب التونسي في كل المجالات. يعني المسألة مرتبطة بالمسألة الحقوقية، مرتبطة بالمسألة الاقتصادية، ومرتبطة بالمسألة الاجتماعية. أنا دعوت رئيس الجمهورية اليوم 27 إلى مصالحة وطنية سياسية جامعة شاملة تستثني من تلطخت أيديهم بدماء الشعب التونسي ومن تآمر مع الخارج. مع ذلك كل أبناء الوطن يتشاركون في أبناء الوطن. على السيد رئيس الجمهورية أن ينصت إلى هؤلاء النواب وأن ينصت إلينا جيدا، لأننا نتقاسم معه هموم هذا الوطن ونتقاسم معه مشروع الدولة الاجتماعية العادلة في تونس.
1: هذه رسالتك لرئيس الجمهورية. لكن خليني
0: تحت قبة البرلمان.
1: أعرف جيدا وأتابع تدخلاتك سينوري جريدي. فقط أنا حبيت سؤال، هذه الحكومة التي قلت أنها تعمل ضد الرئيس ولم تتقدم بأي مشروع ثوري تقدمي ينقذ الشعب التونسي، وهي معناتها فاشلة بالنسبة لك على مستوى كل المقاييس للبرلمان آلية دستورية وسحب الثقة من هذه الحكومة. لماذا لم يقدم البرلمان على سحب الثقة من هذه الحكومة التي تقريبا هناك إجماع داخل البرلمان على أنه ما هوش راضي على عمل هذه الحكومة؟
0: معقول جدا هذا السؤال، أحترمه جدا. يعني هناك آليات دستورية اللي هي لائحة لون. أذكرك وأذكر الشعب التونسي أن من يوم 20 فيفري 2024 قبل أن ينطق واحد من النواب بجملة نقد لهذه الحكومة، كنت يومها قد أعلنت عن أن على مجلس النواب أن يلتجئ إلى الفصل 115 وأن لا يخاف من الفصل 116 اللي هي لائحة اللوم. ده أول نائب في البرلمان التونسي يدعو إلى لائحة لوم، هو بكل فخر واعتزاز هو النوري جريدي. هذه الآلية التي اقترحتها منذ سنتين أو أكثر يبحث عنها عديد النواب الآن، لكنهم لا يستطيعون. والمسألة موضوعية.
1: علش؟
0: موضوعية جدا. يعني أطرق الحديد وهو ساخن. تسمع به
1: برد الحديد تو.
0: اسمع إذا هبت رياحك فاغتنمها. تسمع في أطرق الحديد وهو ساخن ولا؟ عندما ثبت بالكشف أن الحكومات المتعاقبة هي حكومات تصريف أعمال وهي حكومات مطافع وسد حرائق وسد ذرائع، كان وقتها من الممكن أن نتعاطى مع المسألة. الآن الناس كل تحسب اليوم في مجلس النواب وفي الحكومة وفي رئاسة الجمهورية وفي كل النطاقات وفي الأحزاب وفي المعارضة الخارجية وفي أقول في البيوت المظلمة مش في الحجرات المظلمة المظلمة الموجودة في الخارج الذين معناها اللي ما فيهمش قطرة دم واحدة في وجوههم اللي يمشي للخارج ويحب يضر تونس يخرج لفرنسا أمه الحنينة باش يتآمر على تونس سحقا لهم أقول لهم هذوكم أقول لهم انتع مش الغرف غرف لا انتع البيوت أقول لهم حظيرة خنزير أطهر من أطهركم تونس أقوى منكم وأعلى منكم نحن ننقض من الداخل نحن نتكلم من الداخل نحن نحاول البناء من الداخل وحاولنا في سحب الثقة من هذه الحكومة غير أن الواقع إنشانا الواقع سأقول الواقع البرلماني الواقع السياسي خارطة المصالح خارطة الولاءات لا يمكنها اليوم بأي حال من الأحوال أن تنجز الفصل 115
1: علش
0: لا يمكن ذلك
1: فسرنا بكل بساطة بكل بساطة
0: الاصطفاف وتم الأخت
1: ما عادش فما
0: الاصطفاف وتم احنا في كتلة ينتصر الشعب مثلا احنا في كتلة ينتصر الشعب مثلا كنا تقريبا في يعني أغلبية مطلقة في كتلة ينتصر الشعب كنا ضد القروض لم يصادق واحد معناه
1: قديش فيها الكتلة هي نذكر
0: كتلة فيها 18 وتحدث عن 12 و15 نائب من كتلة ينتصر الشعب كانوا على موقف ثابت من رفض هذه القروض يرفضونها في كل مرة يعني هذه القروض أنا شخصيا منذ دخولي البرلمان التونسي لم أصادق على قرض واحد أبدا أنا أعتبر أنا لو أسأل في مساءلة أخرى تلفزية أو إذاعية سأحدثكم عن قدرة هذا الشعب على خلق الثورة هذا الشعب بإمكانها لا يقترض
1: إذا كان فما إرادة بطبيعة نتحدث عن ذلك كانوا الوقت حصرنا حبيت ناخذ منك أكثر قلت لي الاصطفاف وقع يعني ما فماش أغلبية اليوم في البرلمان تنجم تكون مع بعضها لسحب الثقة
0: لا يمكن ذلك وخاصة أن المسألة موزعة بين الغرفة الأولى والغرفة الثانية وعلى لائحة يعني سحب الثقة من الحكومة أن تكون من الغرفة الأولى
1: ما سمحني سنوري نسمع فيهم يتكلموا في الجلسة العامة والأصوات العالية التي تنقد الحكومة وتتعرض له من هم شكون هذوك
0: هذوكم العشرين اللي رفضوا القروض أمس
1: مش كان عشرين أنا شفت برشة يعني الأمانة برشة أصوات
0: يسوق هو يسوق على روحه وربي عينه أما التصويت ما وفيت البناء قال له عندي حصان يصف الصدرة قال
1: له هذا الحصان وهذه الصدرة
0: أنت تقول تبا لهذه الحكومة وقد فشلت فيه وفيه وفيه وتصوت مع القروض سمحني فيك حديثك مردود أما النور الجريدي كيف يقول هي حكومة الفشل الذريع وحكومة الفشل الشنيع يوازي ذلك بتصويت بلا في القروض
1: معناتها فما نواب اصطفوا يقولوا كلام والفعل حاجة أخرى هذاك علاش اليوم فمش أغلبية في البرلمان تستطيع سحب
0: لا يمكن لهذا البرلمان بمكوناته الحالية أن ينتج لائحة لون للحكومة هذا أمر مستحيل
1: فوالا وضحت لنا علاش وضحت لنا علاش باش نختم معاك مازلت عندي دقيقه سي نور يامس في ختام الدوره الرابعه وانتم توش حضروا الدوره خامسه واخيره هكا ولا لا
0: اخيره
1: فوالا ان شاء الله بالتوفيق هذا ما نتمنى لك سي نوري ولا كل زملائك لكن فما تم اختتام هذه الدوره بدموع بدرباله امس فما حجم ضغط كبير يتعرض له البرلمان حتى يبكي رئيس البرلمان في نهايه هذه الدوره
0: أحتفظ بالإجابة تلك مشاعر وأنا لا أتحدث في المشاعر أتحدث في السياسة أنا لا أتحدث في المشاعر وفي البكائيات أنا أتحدث في السياسة أنا رجل براغماتي لا أتحدث عن المشاعر تلك وله أن يبكي أو أن يفعل ما يشاء
1: لكن هل هناك ضغط مسلط على البرلمان؟
0: بصلت على البرلمان ولا على السيد العميد
1: لا على البرلمان في كعمل على البرلمان في عمله
0: يعني البرلمان في عمله الضغط في على البرلمان في عمله ينتج اساسا من عدم مجيء الحكومه للسماعات في مقترحات قوانين ثوريه كمجله الصحه
1: على بودربال هل هناك ضغط
0: والله نجم تسألي العميد إبراهيم بودرباله، لم أكن معه عندما بكي ولم أكن معه عندما ضغط عليه أي طرف.
1: شكرا أيها البراغماتي.
0: أنا براغماتي.
1: شكرا جديد. شكرا سندور جريدي نائب البرلماني. فضلك. شكرا لك نائب رئيس لجنة المالية والميزانية، شكرا على كل هذه توضيحاتك. وصلنا الختام لقناة اليوم. شكرا حسام هيفا، شكرا انتصار أشرف، أجمل تحية هدى، الأخبار مع بهيرة، الأخبار رضي مع كريم. شاهي طيبة، نسكل باي باي.
2: تستيقظ على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
3: ببليسيتي
4: ليالي سيدي منصور ديما حافلة مع مهرجان صفاقس الدولي في الدورة 46 من 21 جويلية حتى 17 أوت.
5: يا ليل ويا العين من بعدك عمر ما هوينا.
4: يا ليل ويا عين ومن غير ما تخمم مرتين، معروفة السهرية وين نهار 3 أوت، سهرية النجم المتميز الشامي.
5: من بعدك عمر ما هوينا.
6: تباع التذاكر بالمسرح البلدي بصفاقس، المسرح الصيفي سيدي منصور، المركب الثقافي محمد الجاموسي، و كواسونتوري وليد بلوس النصرية، أو على موقع فرصتو.تي.إن. للحجز والاتصال 50 99 79 96 ولا 29 49 44 96.
7: ديوان فام فلاش نيوز.
8: موجة الثانية ديوان فام عسلمة. وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي تقول إن هناك بعض الإشكاليات التطبيقية المتعلقة بالفصل الخاص ببرنامج سيارة لكل عائلة ما زالت مطروحة، خاصة فيما يتعلق بآليات التمويل، مؤكدة ضرورة وضع منظومة لتسجيل المطالب وضبط الأولويات ونسب الانتفاع بالاستئناس بتجربة السيارة الشعبية، وفق قولها خلال أشغال جلسة برلمانية عامة أمس.
9: السيارة لكل عائلة، المصالح متاع وزارة المالية وخاصة الديوانة دي تخطو. اللي حاب نأكد لكم راهو عنا كيما ذكرنا عمناو بعض الإشكاليات التطبيقية، ماهيش متعلقة بالنص فقط. يعني أنا التمويل كيفاش باش يجي، كيفاش الناس مش تطبق عملية تمويل السيارات هذية. نحب نقول لكم حاجة مهمة ما قلتهاش عمناو، راهو الفلوس اللي باش تتخدم تتحط غادي وما تجيش لتونس خاطر باش يشري بها كهرباء هوني، راهو باش تلقص على الدوفيز اللي داخل البلاد. هذا اكيد ثابت، رانا ماذا بينا ما ندخلوش اسطول قديم للبلاد، لكن مر القانون، احنا هنا مطالبين بتطبيقه. عندنا اشكاليات خاطر راهو مش وحدها وزاره الماليه. اولا فما مقترح نتاع انه تتعمل منصه، على خاطر يلزم نشوفوا طريقه لترسيم الاشخاص. نقول لكم توا اذا كان كل عائله باش تاخذ كهرباء واحنا تبارك الله شوف العدد نتاعنا، نخموا تطبيقيا ساعه اولا كيفاش باش نقيدوا وشنو هي الاولويات. كان فما اولويات للنص ما ضبطهاش وما قال حتى اولويه، وفي نفس الوقت اذا كان باش يتحط تتحط المنصه هذية راهو قوائم الانتظار حتى كان سيارة لكل عائلة متوقع أنها باش تكون كبيرة.
8: الإدارة الجهوية للصحة بتونس تعتزم انتداب إطارات شبه طبية من المتحصلين على الشهادة الوطنية للإجازة التطبيقية بصفة مباشرة، وذلك في 5 اختصاصات. وأوضحت الإدارة أن الانتدابات تشمل اختصاصات الرعاية الصحية الاستعجالية والبيولوجيا الطبية والرعاية الصحية للمسنين والعلوم الصيدلية والكتابة الطبية، ودعت الراغبين في الترشح إلى تقديم مطلب كتابي يتضمن رقم الهاتف مرفقا بنسخة من بطاقة التعريف الوطني ونسخة مطابقة للأصل من الشهادة العلمية، إلى جانب بطاقة إعداد سنة التخرج، ويتم إيداع ملفات الترشح لدى مصالحها في أجل أقصاه يوم 7 أوت القادم. المعهد العالي لتكنولوجيات البيئة والتعمير والبناء يعلن فتح إجازة وطنية جديدة في اختصاص الهندسة المائية والبيئية، وذلك في إطار الاستجابة للحاجيات المتزايدة إلى كفاءات متخصصة في إدارة الموارد المائية وحماية البيئة ومجابهة تداعيات التغيرات المناخية. رئيس دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية محمد بن عبد اللطيف يدعو الفلاحين بمختلف مناطق ولاية قبلي إلى ضرورة التوقي والحذر من آفة عنكبوت الغبار على غرار ما قاموا به في السنوات الفارطة، وذلك بهدف الحفاظ على جودة التمور وإنجاح الموسم الفلاحي الحالي. إلى الشأن الدولي، وسائل إعلام إيطالية تحذر من احتمال تعرض أجزاء من الساحل الليبي ولا سيما المنطقة بين مدينتي طرابلس ومصراتة لفيضانات مباغتة الساعة القادمة نتيجة تأثر المنطقة بمنخفض جوي مغلق يتمركز في وسط منطقة البحر الأبيض المتوسط، يصاحبه اندفاع كتلة هوائية باردة في طبقات الجو العليا تتفاعل مع درجات الحرارة المرتفعة لمياه البحر الأبيض المتوسط، ما يوفر ظروفا ملائمة لتشكل سحب رمادية وعواصف رعدية قوية مصحوبة بهطول أمطار غزيرة قد تؤدي إلى تجمعات مائية وسيول محلية في بعض المناطق. وفاة 2887 شخصا في موجتي الحر اللتين ضربتا بريطانيا في مايو وجوان الماضيين وفق ما كشفته السلطات البريطانية اليوم. نهاية الموجز الإخباري فلاش سبور الآن مع نادر. أجمل تحية بهيرة عوجي في أمان الله.
3: ديوان فام هي الموجة اللي توتيك، ملا زيت في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5، في نابل على 106، وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3، وفي جابس على 99.1، وبيان سور في صفاقس على 91.2. وين ما تكونوا ديوان فام تكون معاكم. ديوان فام صوتكم.
10: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان فام.
3: ديوان فام صوتكم.
10: ديوان فام فلاش سبور.
11: أهلا وسهلا، مرحبا بكم في الفلاش سبور. الترجي الرياضي التونسي انطلق اليوم في بيع الاشتراكات للموسم الرياضي الجديد من 10 متاع الصباح حتى 5 متاع العشية. نعطيكم الأسعار: منعرج الجنوبي 200 دينار، مدارج مكشوفة بلوز 220 دينار، مدارج العليا 450 دينار، مدارج السفلة 650 دينار، والمنصة باش تكون ب 950 دينار. رسميا المستقبل الرياضي بالمرسى يضم الجناح الأيمن قصي معشها بعقد يمتد لثلاثة مواسم بعد فسخ عقده مع الترجي الرياضي التونسي. في آخر أخبار الميركاتو، نجم متلوي تعاقد مع اللاعب عامر جويني لمدة موسم في إطار الإعارة قادم من نادي الرياضي الصفاقسي. الأولمبي البيجي يتعاقد مع متوسط ميدان الدفاعي محمد أمين عمار لزوز مواسم، ونادي جرش السعودي يتعاقد مع المهاجم وليد الجربي بعد تجربة كانت مع الملعب الجبسي. نحكيو توا عن النادي الإفريقي اللي واصل تربص عند راهم وبرمج ثلاثة مقابلات ودية ضد النجم الخميري غدوة الجمعة، الثانية ضد نادي البنزرتي نهار 2 أوت، والثالثة ضد تقدم ساقط الداير نهار 8 أوت. من جهة أخرى، اتفاق رسمي بين إدارة الإفريقي والمهاجم الكامروني تادوس نانكانك من أجل إمضاء على عقد يتواصل إلى غاية جوان 2029. واصل مع الإفريقي وفي كرة السلة، الفريق تعاقد مع المدرب الألماني أندرياس فاغنر لمدة موسم واحد إلى غاية جوان 2027. فاغنر يرجع للإفريقي بعد زوز مواسم سابقة من 2023 حتى 2025، توج معها بلقبي البطولة والكاس قبل ما يقرر المغادرة والعودة إلى ألمانيا. نادي باريس سان جيرمان يعير اللاعب التونسي زيون الشطي لنادي غانغون ناشط في الدرجة الثانية الفرنسية. بي اس جي يسعى لمنح اللاعب فرصة أكبر للمشاركة بانتظام في المباريات الرسمية واكتساب خبرة المقابلات. الختام بالميركاتو في الأوروبا، ريال مدريد أعلن إصابة مدافع راول أسينسيو في عضلة الساق اليمنى حسب بيان النادي الملكي. أسينسيو باش يغيب لفترة تتراوح بين 4 و6 أسابيع. من جهة أخرى، ريال مدريد اتفق رسميا مع نادي فولهام من أجل بيع مهاجمه الإسباني غونزالو غارسيا للفريق الإنجليزي مقابل 42 مليون يورو. أكثر تفاصيل أخبارنا الرياضية تلقاوها كالعادة على سيتنا ديوان فام بوان نت. موعدكم انطلاقا من 3 متاع العشية مع برنامج سبور ماك.
12: Vivez l'été autrement. Wake up وخلي الانرجي في اللاب. شاك ماتيني مع ناس الديوان، ويكند على الكيف وسام فايبس.

0: تدلل
1: على خاطر جيون يحب العزيز عليه ويحب يدللها. حتى 9 اوت ايامنا في جيون كل هدلال دي بروموسيون اكسيبسيونيل للبحر للخرجات للراحه في الدار والكل مستلزمات الصيف. ما لفيش تستنى باش تتمتع بدلال الصيف.
0: تدلل
2: جيون ايام دللنا.
3: ديوان FM.

0: بلادنا بلاد الشمس وفاتورة الضوء ما ترحمش. أنا مع سوفتان ما تخممش. سوفتان السوسيتي فرانكو تونيزيان دينيرجي نوفال بخبرت أكثر من 30 سنة في الطاقة الشمسية. سوفتان توفر لك أحسن حل إيكونوميك لتركيب السيستم فوتوفولتايك. إيكيب كاليفية، كاليتي دو ماتيريال وكارانتي أسوري. لا لا مازال. سيرفيس أبخي فانت كونفيرمي ومعاهم زادة دي رميز إكسيبسيونيل. ملا أطلب الدوفي تاعك من توا غراتويتمون على الواتساب على 21 495 005. سوفتان لو سولاي باي فوتر إلكتريسيتي.
1: عايش البرة وبعيد على بلادك، احنا نخليوك ديما قريب. امين بانك ترافقك في حلمتك وتوفر لك باك وطني بلس وبامتيازات حصريه. اون جيستيون دو فوتر كونت ا ديستانس، دي ترانسفير دارجون رابيد و سيكوريزي، دي سوليسيون دو فينانسمون سور ميزور، اون بلس دان اكسي ا لا بروميير بانك اون لين امين فيرست بانك. لاكثر معلومات ادخل على www.aminbanktru.com، اتصل على الرقم المخصص 71 148 888، ولا زور اقرب فرع امين بانك وين نو كونسيي ديدي فوز اكونباني. تونسي مقيم بالخارج مرحبا بي. مع أمين بانك الحلم تكبر وتعيش.
2: أمين بانك le partenaire de votre succès.
3: Diwan FM صوت كامل.

0: ديوان اف ام. ديوان اف ام عسلامة.
1: عسلامة ديوان اف ام. انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
2: احلى جوكم نحبكم برشا. ديوان اف ام
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
3: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
4: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: مالا كابتن موجة صفاقس
5: على 91.2
0: تونس
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanafm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanafm. diwanafm فلاش نيوز
6: موجز الثالثة. diwanafm عسلمة. الخبير الاقتصادي عبد الجليل البدوي يقول في برنامج منك نسمع على ديوان فام إن قرار مجلس إدارة البنك المركزي التونسي إبقاء نسبة الفائدة المديرية عند 7% جاء معاكسا للمنحى التنازلي الذي انتهجه البنك منذ أشهر عندما قام بتخفيض نسبة الفائدة من 8 إلى 7% تدريجيا، معتبرا أن نسبة الفائدة الرئيسية تعتبر مرتفعة بالمقارنة مع بلدان متوسطية مجاورة على غرار المغرب وتركيا. إمام جامع السلام بسقيط الدير بصفاقس فتح رباعي يقول في برنامج منك نسمع أن قرار عفائه كان مفاجئا له بعد 39 سنة في الإمامة، وذلك بعد خطبة بتاريخ 24 من جويلية الجاري، مضيفا أنه ليس نادما على ما قاله في تلك الخطبة. وشدد رباعي على أنه ليس ضد الرياضة أو الفن والمهرجانات، وأن الإمامة ليست مجرد إقامة للشعائر في المسجد، بل هي احتضان ومدرسة وتربية وتعليم وتضامن على حد قوله. ووصف قرر التراجع عن إقالته بالانتصار للدولة. المدرسة الوطنية للإدارة تعلن تنظيم استشارة وطنية على الخط لفائدة العوان العموميين، وذلك في إطار مشروع الإصلاح الهيكلي والشامل لمنظومتها التكوينية الذي أعلنت عنه رئيسة الحكومة. ووضحت المدرسة أن هذه الاستشارة تهدف إلى إشراك مختلف المتدخلين في بلورة تصور جديد للتكوين يستجيب لاحتياجات الإدارة العمومية، والاستشارة ستكون مفتوحة من 3 أوت إلى 22 سبتمبر القادم. إلى الشأن الدولي، وصول دفعة 68 من الفلسطينيين العائدين لقطاع غزة إلى معبر رفح البري من الجانب المصري تمهيدا لعودتهم إلى قطاع غزة. 3/4 فنادق كوبا تغلق أبوابها، وأصيب قطاع السياحة في الجزيرة بشلل شبه تام جراء العقوبات الأمريكية ونقص الوقود وفق ما قاله رئيس الوزراء الكوبي. نهاية الموجز الإخباري في أمان الله.
0: ديوان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الأخبار المحلية، الاقتصادية، السياسية، الرياضية، العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان اف ام من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم.
7: اللي حب يدخل يدخل من الباب الكبير. وليد الصالح يقرر انه يدخل جولته الصيفية بالكبيرة بن سرت، تحديدا في مهرجانها الدولي في دورته 43، ايمانا منه بحب البنازرتية للاغنية التونسية وبدعمهم المتواصل للفن اللي قاعد يقدم فيه. وهكا يكون موعدكم مع الفنان وليد الصالحي في عرض هكا نعيش يوم 1 اوت على ركح مسرح الهواء الطلق ببن سرت. تباع التذاكر على موقع تذكرتي.ان وفي نقاط البيع المتوفرة. وجودكم مهم حفاظاً على هويتنا، أصالتنا وكلمتنا. كونوا في الموعد.

انرجي في اللاب. شاك ماتيني مع ناس الديوان، ويكاند على الكيف، وسام فايبس.

0: أوروبية. تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من 3 للـ4 متاع العشية على ديوان فام. مع بعضنا الصيف أحلى.
1: مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل. 6 دقائق بعد 3 متاع العشية، سبور ماك من توا حتى للـ4 متواصلين معاكم. سويعة باش نحكيو فيها كرة، باش نحكيو فيها على النادي الإفريقي الترجي الرياضي التونسي، وكذلك أنفانتينو وغضب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، علاقة دونالد ترامب بالموضوع. أصبحت كرة القدم مهددة بعالم السياسة، خاصة في موضوع الاستثمارات اللي ناوي يقدمها وبيع بعض الأصول التسويقية لمسابقات الفيفا، وشنو باش يكون موقف الاتحاد الافريقي لكرة القدم بعد أسبوع. هذا أكثر من توا حتى للـ4 متاع العشاء. وسعيد باش يكون موجود معايا الدكتور والبروفيسور وسيم علا. وسيم مرحبا.
2: مرحبا بك كريم، مرحبا بجميع المجاهدين والمستمعين. إن شاء الله نعديو عشوية حلوة،
1: عشوية حلوة فيها برشا كورة. النادي الإفريقي هل هو محروم من كأس السوبر لكرة القدم بالنسبة في تونس بعد انسحابه سنة 2019؟ عودة على بلاغ الجامعة التونسية، أنا ذاك زوز بلاغات، هما واحد منهم متفسخ في زوز 3 أسابيع طوال، لأنه شهر التالي كنت أشوف فيه أنا الحقيقة موجود، ولكن عنا كوبي منه الخبير في القانون أنيس بن ميم والأستاذ بعد شوية بيكون موجود معنا للتوضيح. محمد المحلي يغادر الترجي الرياضي التونسي نحو شارل روا البلجيكي البليلي، واصل شطحاته وغضب المسؤولين المولدية حسب صحيفة الكومبيتيسيون الجزائرية. نحكي كذلك على النادي الإفريقي يتفق مع أهداف الملعب المالي، وكذلك أنفانتينو يريد إدخال المستثمرين إلى الفيفا، غضب أوروبي وعلاقة ترامب، وهل أصبحت كرة القدم مهددة بعالم السياسة. دونك هذا هو تقريبا شنو عندنا اليوم في الكونديكتور، والبداية ستكون بالأستاذ أنيس بن ميم ضيفنا في المباشر. ماتر مرحبا.
3: مرحبا كريم، مرحبا بكل متابعيك ومستمعيك وكل حاضرين معك في البلاتو.
1: شكرا على قبول الدعوة، لأنه الموضوع يعمل برشا بوليميك، ثم البعض ميحبش البوليميك، لكن أنت من الأستاذ يا خويا ما الدنيا سخونة تو ماك تعرف الواحد ديما يرد باله.
3: لا كرة الحمد لله الضوء موجود على الاقل في البرد
1: بلايص بلايص قبيله شويه يقص الدار. انتو كاميرا بيكو استاذ استاذ خلينا نرجع للتسلسل الزمني، واذا كان غلط صلح لي استاذ حسب شنو اللي تقريبا الريشيرش اللي قمت به. دونك التسلسل الزمني، نهار 4 جونفي 2019 المكتب الجامعي يعدل الفصل 6 من اللوائح العامة ريغلومون جينيرو. اليوم مازال الفصل هو بيدو متبدلش حسب 2024-25 حسب موقع الرسمي الجامعة التونسية لكرة القدم والخاص بكأس السوبر. أهم ما جاء في الفصل هذا أنه إذا لم يؤكد أحد الفريقين مشاركته داخل الأجيال يستبدل بفريق آخر ويحرم من أول نسخة للسوبر يحق له المشاركة فيها دون عقوبات مالية أو إدارية. إذا أكد مشاركته ثم انسحب يعاقب بخطيئة مالية وسحب نقطتين في البطولة والحرمان من المسابقة الموالية، وهذا بالنسبة للقانون العام. نرجع للوقائع متاعنا. تاريخ 22 فيفري الجامعة التونسية لكرة القدم كانت أصدرت بلاغ أبرز ما ورد فيه تأجيل السوبر إلى موعد لاحق وقت ثم إشكالية في التنظيم كانت تفكر السوبر في قطر. منح الترجي الرياضي التونسي والنادي الإفريقي أجل إلى غاية 26 فيفري 2019 الخمسة متاع العشية لتأكيد المشاركة والتذكير بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل 6 اللي كنت نحكي فيها توا. دونك ثم بعدها الترجي الرياضي التونسي أكد مشاركته في الأجيال قبل 26 فيفري 2019. النادي الإفريقي قاعدين توا نسترجع دكتور ماتر في شنو صار بالضبط في الواقع. النادي الإفريقي لم يؤكد المشاركة. دونك الموقع الرسمي للجامعة التونسية لكرة القدم ينشر بلاغ بتاريخ 26 فيفري 2019 مباشرة بعد انقضاء الأجل القانونية لتأكيد المشاركة بالنسبة للفريقين، موجود على الصفحة الرسمية فيسبوك بتاريخ 26 فيفري 2019. تدخل يعطيك الباج داكو متاع الموقع الرسمي للجامعة التونسية لكرة القدم، يعني البلاغ الذي تم نشره يوم 26 تم حذفه، وكان موجود البلاغ هذا في الموقع الرسمي الجامعة التونسية لكرة القدم. دونك البلاغ تابعا هذا بتاريخ 22 فيفري تابعا لتأجيل مباراة السوبر تأكيد إجراء السوبر في موعده وبشاقة تحديد موعده في وقت لاحق عفوا يتم توجيه الدعوة للأطراف المعنية الترجي ونادي الأفريقي قبل نهار 26 فيفري الخمسة متاع العشية وفي صورة تأكد كما قلنا أو تعذر يزمك تعلم ومش تعاقب حسب الفصل 6 من ريغلومون جينيرو بالنسبة للجامعة التونسية لكرة القدم. هذا تسلسل زمني شنو صار بالضبط أستاذ في تلك الفترة فيفري 2019؟ البارح ما حبيناش نحكيه في الموضوع تقريبا عنا شهر ذاك علشان قلت لك كان موجود هذا في الموقع الرسمي جامعة التونسية لكرة القدم لكن ما حبيناش نحلو الموضوع إلا ما أمس تأكدنا أنه مش يكون ثم سوبر بتاريخ 30 أو 31 جانفي القادم هو السوبر الأول للنادي الأفريقي بعد انسحابه من السوبر اللي كان بعنوان موسم 17-18 في فيفري 2019 واللي تلعب وقتها بين الترجي والنادي البنزرتي في الدوحة. وبالتالي اليوم السؤال اللي تطرح هل للنادي الأفريقي الحق في المشاركة في كأس السوبر علما أنه هو أول سوبر للنادي الأفريقي بما أنه بطل الموسم بعد السوبر اللي كان اعتذر عن المشاركة فيه؟
3: هو بطبيعة الحال حسب البلاغات اللي صدرت ما تماش عقوبة صادرة نصية وقع علام بها النادي الأفريقي أنه محروم من المشاركة في أول نسخة يكون مرشح باش يشارك في كأس السوبر وبالتالي النتيجة الحتمية تكون أنه في نسبة السوبر 2025-2026 هو مؤهل باعتباره بطل موسم في موسم 2025-26 وهو مرشح لخوض مباراة السوبر لأنه القرار اللي حكينا فيه هو استعراض لنص المنطبق لكن دون ترتيب أثر معناتها ما تماش ديكلاراسيون للعقوبة لأن العقوبة تتر ديكلاري إنوتيفي ما قالش راهو يعاقب النادي الأفريقي قال اللي ما يشاركش ولا ما يقدمش هو يعرض نفسه لعقوبات هو بمجرد تفكير بالنصوص ما ارتقاش إلى نص تأديبي قرار تأديبي صادر ضد النادي الأفريقي أو غيره بحرمان المشاركة في السوبر.
1: ما تمش أعلام النادي الأفريقي ولكن تم نشر بلاغ بحرمان النادي بحرمان النادي الأفريقي من المشاركة في النسخة القادمة بتاريخ 26 فيفري.
3: قال راو اللي ما يأكد
1: لا هذاك تحكي على بلاغ لوفاندو متر
3: حتى وكان ما تمش قرار تأديبي ما قالش راو قرر المكتب الجامعي نقطتين واحد حرمان اعتبار النادي الأفريقي منسحبا من كأس السوبر بعد تأكيد عدم المشاركة أو عدم تأكيد المشاركة في بتاريخ كذا كذا اثنين تسليط عقوبة الحرمان كذا ثلاثة عقوبة مالية كذا ما تماش قرار تأديبي أو بوني دي فور
1: به هذا بتاريخ 26 فيفري مش نقرأ لك أستاذ إنهاء أجل التأكيد النتيجة الرسمية الترجي يؤكد المشاركة النادي الأفريقي لا يؤكد مشاركته في بلاغ الجامعة أكد الترجي التونسي مشاركته في كأس السوبر فيما لم يؤكد النادي الأفريقي ذلك الأثر القانوني بموجب الفصل 6 المعدل يعاوض النادي الأفريقي الممتنع بفريق آخر ويحرم من النسخة الموالية من كأس السوبر الذي يحق له المشاركة فيها وهو وهذا في النص اللي استندت عليه الجامعة الارتيكل رقم 6 هذا موجود في بلاغ يوم 26 فيفري المحذوف اليوم موجود التيتر متاعه موجود في الباج فيسبوك متاع الجامعة لكن كي تدخل تلقاه محذوف وحذف مؤخرا.
3: هو شوف
1: هي
3: قلت لك توا نحكيه على
1: انا عندي النص راه
3: في بالي
1: أو حتى الصورة موجودة تو على الفيسبوك ناس اللي تابع فينا على الديجيتال
3: فما عديد المعطيات لازم نتعرضوا لها. أولا مسابقة كأس السوبر مش مسابقة سنوية معناتها تتعمل في كل موسم ونطلع نتذكروا ديجا أنه من بعد النسخة هذيك متاع 2021 ما صارت كان نسخة يظن السنة اللي فاتت أو السنة اللي قبلها معناتها صارت واحدة يظن 2021 أو 2022 اللي لعبت فيها مستير وترجي أظن أو حاجة هكاية إذا كان ما خانتنيش الذاكرة ومن بعدها تم حجب المسابقة وبعد رجعت في جكروار 2024
1: ما زالت عنا زوز رتار واحدة بتاع الموسم الماضي واحدة بتاع 3-4 سنين
3: التالي أكد أنه ساعة ما هيش موسمية. ثانيا العقوبة ما تزيمش تكون عقوبة إترنال معناتها من 2019 حتى سوى 2026 أكثر من 7 سنوات معناتها العقوبة تكون ثابتة وممزودة ومتواصلة معناتها في الزمن دونك ما دوا اليوم المكتب الجامعي الحالي هو باعتبار هو المنظم لكأس السوبر هو اللي هو الأهلية لإصدار البلاغ ما دام نحن سمعنا البارح في أثناء مع القرعة تاع الموسم اللي نحكيه على سوبر السنة ما بين الأفريقي والترجي دونك إمبليسيتمون المكتب الجامعي مرشح النادي الافريقي ورشح الترجي لخوض مباراه السوبر. بالتالي حتى الطعن في القرار هذاك ما عادش يطعن فيه من 2019، حتى كان يقولوا ثم فريق يرغب في اشراك هو في مباراه السوبر
1: من 2019 الى هنا. الاستاذ، هل الفصل 6 هذا من ريغلومون جينيرو يحدد مده زمنيه لسقوط العقوبه؟
3: هو لا، هو ما حددش العقوبه مع المده الزمنيه، قول راه تسقط بعد شر او بعد عام، على عكس اللاعبين اللي تسقط بعد فصل شر مع العقوبات ضد الفرق. لكن هي العقوبه وقت اللي ما تمش تنفيذها، معناتها والمسابقه ما كانتش معناتها موسميه بطبيعتها كيما البطوله كيما الكاس، بالتالي ما تنجمش تسحب عليها تقعد الى ما لا نهايه. معناتها كان الفريق يهز بعد 20 سنه يهز بطوله
1: وجاي بالسوبر
3: تقول حق عندي،
1: راه
3: عندك 20
1: سنة تاني عقوبة. المول هنا الفصل ما نحبش نقراها بالفرنسي، جست باش معناتها باش نقول لك الجملة هذه وكهو. يقول لك انه لا يحدد مدة زمنية لسقوط العقوبة، ولكن ينص على الحرمان من النسخة الموالية التي يحق له المشاركة فيها، وهذه أول نسخة يحق للنادي الإفريقي المشاركة فيها.
3: كيف تحلل بابا الوضعية معناتها من جهة ثانية؟ إذا كان المسابقة ماهيش موسمية، وبالتالي أنت ديجا لو كان جا هو مثلا هز 2023 وأنت ما عملتش وقتها كأس السوبر، شكون أنا عامل وقت؟ دونك ما تنجمش تعمل إيتوندو زايدة للعقوبة، أنت ما كنتش تنظف فيها موسميا البطولة، معناتها كأس السوبر مرات يعملوها مرات ما يعملوهاش. تو نحكيو على هذول الترجي الساقط عنده 30 هذول
1: السوبر هذاك.
3: وبالتالي ما تنجمش تخليها إيترنال، معناتها هذا شنو نحب نقول، معناتها المنطق والذوق القانوني طالما مش موسمية فبالتالي ما تسحبش عليها النصوص هذه وما تسحبش عليها بصورة معناتها مستدامة اللي تقعد إلى ما لا نهاية. معناتها
1: به هو راهو من 2019
3: السوبر
1: اي مش نعطيك توا البيلون تاع كأس السوبر. دونك 2019 الترجي الرياضي التونسي، 2018 عفوا الترجي الرياضي التونسي، 19 الترجي الرياضي التونسي، 2020 الاتحاد المونستير، 21 الترجي الرياضي التونسي، 22 هذه اللي مازالت ما تلعبتش ما بين الترجي والنادي الصفاقسي، 23 الاولمبي البيجي، 24 الترجي الرياضي التونسي، 2025 الترجي الرياضي التونسي واحد بلاش على الملعب التونسي، قبلها 2 بلاش على الملعب التونسي، كيف كيف الترجي الرياضي. دونك لي زيديسيون اللي من التاريخ هذايا نتاع فيفري 2019 الى الان اللي هي بعنوان سوبر 2018 الكل ما تلعبوا ماتر، فقط سوبر وحيد اللي هو يجمع بين الترجي والنادي الصفاقسي.
3: فما موسم فما على حسب ما عملت الموسم ما تلعبش.
1: لا تلعبوا الكل ماتر. ها عندنا حتى لي دات تواك قدامنا 2018 الترجي النادي البنزرتي لعب في 2019، الترجي النادي الصفاقسي نتاع موسم 2019 بركلات الترجي 5-4، الاتحاد المونستيري الترجي الرياضي التونسي 1-1، 5-3 للاتحاد المونستيري، هذه نسخة سوبر 2020 بركلات الترجي 5-3، الترجي الرياضي التونسي النادي الصفاقسي 1-0 للترجي نسخة 21، نسخة 22 نون جوي إلى حد الآن لم تلعب اللي هي خاصة موسم 21-22 تجمع الترجي بالنادي الرياضي الصفاقسي، الأولمبي البيجي النجم الرياضي الساحلي الأولمبي البيجي فاز 2-0 سوبر 2023، 2024 و2025 الزوز التوالى الترجي مرة 2 بلاش ومرة 1 بلاش على حساب الملعب التونسي. هذا بالنسبة لكؤوس السوبر منذ من تاريخ هذاك نتاع 2018 إلى الآن. توا نتاع 23
3: ما تلعبش، شنو معناتها؟ شنو النتيجة تخلص؟ انه ماهيش مسابقه اللي لازم تلعب كل موسم. لا برافو، نحن في 2026 باش نرجعوا سوبر 2023 او 2022 بين الترجي ونادي الصفاقسي.
1: معطى
3: هو بعد هو تلعبوا دو سوبر اخرين، معناها في موسم واحد تلعبوا دو سوبر.
1: سؤال اخر قانوني، معطى لعب سوبر المؤجل هذاك نتاع 22 اللي هو نورمالمون ينجم يتلعب بتاريخ 16 اوت، يعني قبل تاريخ 30 او 31 جانفي القادم للسوبر نتاع الموسم الماضي بين الترجي والنادي الافريقي، يعني سوبر القديم هذاك نتاع 22 بين الترجي والنادي الصفاقسي لو يلعب بتاريخ 16 اوت وقتها يتم استكمال كل مباريات السوبر من سنه 2018 الى الان الى اخر موسم رياضي واللي هو السوبر يجمع بين الترجي والافريقي، وقتها ينجم يتبدل الموضوع هذا وقتها ولا ثم كلام اخر قانوني والا لا استاذ؟
3: لا مثلا انا بالنسبه لي انا الموقف القانوني هو نفسه، معناتها طالما ما المسابقه ماهيش مسترسله ورسميه وتتلعب كل موسم كيف ما نظمها. تو مثلا نتذكروا السوبر تاع السنه اللي فاتت بدلوا القانون، قالوا نلعبوا نصف نهائي السوبر وبعد نلعبوا نهائي السوبر، تذكروا لعب المونستير والترجي وباش خاطر لين، وعلاش قواعد السوبر نفسها ماهيش قواعد ثابته محدده كيما البطوله كيما الكاس. معناتها سوبر معناتها بدعة جديدة انه تلعب نصف نهائي سوبر عملوها ما صارت.
2: نفس الكلاسمون يدور لي متر.
3: لا لا ما همش نفس الكلاسمون، واحد فيناليست وواحد
2: فوالا، واحد فيناليست وواحد دوزيام بلاس.
3: دونك معناتها يوريك السوبر نفسه كمسابقة قواعدها مش منظمة بصورة دقيقة. واضحة باش لازم تترتب عليها الأثار.
1: أما الريجلومون هذايا ريجينيرو الارتيكل 6 اللي فيه، أنا توا مواطن بسيط نسمع فيك أستاذ ونقول ما الأكواسير احنا نعمله اليوم في قوانين وارتيكل 6 وارتيكل 3 و 5 و 4 وغيره، دونك احنا عندنا دي ريجلومون لا تطبق آليا. معناتها نحكي لك أنا توا المواطن البسيط اللي يسمع فيك
3: تطبق آليا وقت اللي تكون مسابقة معناتها منظمة في بدايتها في نهايتها في الصياغة بتاعها الكل. طالما المسابقة ماهيش منظمة وتتلعب كأنها مباراة ودية معناتها نشوفوها كل مرة وقت باش نلعبوا فيه، تو نشوفوا نحن مباراة البطولة تبدا من أول جولة تو في آخر جولة نعرفوا من جولات شكون باش يلعبوا وقتاش، والنهائي الكأس كنهائي مبرمج ديما يكون هو آخر مباراة النصف. دونك لهنا المسابقات واضحة. بالنسبة لمباراة السوبر هاك شوف مرة نلعبوها في فيبري مرة نلعبوها في
1: مارس، ولكن موجودة في لي ريغلومون جينيرو في الجامعة.
3: لكن المنظم ليها هو شكون؟ هو الجامعة التونسية لكرة القدم. فتسأل الجامعة التونسية لكرة القدم وتحديدا المكتب الجامعي هل أنه يرى أنه النادي الفريقي مسلط عليه عقوبة أو لا؟ وهو بطبيعة وقت باش يعين الفرق المعنية بالسوبر ترد تجينا الجوائز، هل أنه يعتبرها معنية بالعقوبة وتطبق عليها العقوبة ولا لا؟
1: شوف ثم تقصير المكتب الجامعي أنه ما وضحش النقطة هذه قبل ما تعمل بوليميك.
3: لا هو مثلا مش تقصير، لأنه حسب الديكلاراسيون نتاع البارح نتاع سيد مغازي مستيلي اللي رأيت مسابقة البطولة والكأس يحكي على تسمية السوبر بين الفريق والترجي، معناتها ما قالش راهو
1: هذا رياضيا منطقيا نعرف نعرف هذا منطقيا ورياضيا.
3: أنا راها سوزون طونديل هو قرار أنه نادي الفريق مش يلعب السوبر.
1: واضح. وسيم عل هاي
2: مرحبا بيك ميتر شنحوالك.
3: مرحبا
2: سافا. انا سؤال واحد فقط بمعناتها بارابور سيو سوبر نتاع 2022 نحكيو لو يتلعب نتاع 16 اوت 2026 يعني علاش هذه حكايه لو يتلعب؟ علاش نخرجوا في معناتها الدات كيما
1: في انتظار القرار من الاداره الفنيه؟
2: فاش معناتها الاداره الفنيه شنو مش تقول؟ مش تقول نلعبوه ولا ما نلعبوش؟
1: كنت تستشير
2: الناس حسب رايي اليوم انت كنت تنجم تخرج معناتها وقت قلت انطلاق الموسم الرياضي 2026 2027 يبدا يوم 16 اوت، ومن بعد خاطر انت اول ما خرجت البلاغ قلت يوم 22 و23 اوت انطلاق الموسم الرياضي
1: البطولة،
2: قلت اليوم البطولة. لكن الموسم الرياضي كان مش انطلق كيما الموسم الفارط بالسوبر اللي تلعب ضد ملعب التونسي الترجي تلعب 3 اوت. علاش علاش باش يقعدوا الفرق اليوم مش عارفين والجماهير مش عارفة اليوم؟ نستنى ننتظروا باش نستشيركم باش ننتظروا باش نستشيروا الجمعيتين الاثنين، والمشكله انه الجمعيتين الاثنين كيف يشوفوا الكالندريه نتاع البروميير ماتش دي شامبيونا معناها مثلا النادي سفيرسي ضد الملعب التونسي والترجي ضد النجم الساحلي تقول لك زيد باش نلعب مباراه كبيره قبل يولي يقول لك انا نبعد على هذاك ويمكن يولي
1: ثم شكون حتى مبرمج مباراه وديه
2: لانه لي السوبر هذايا. دونك هذه الاشكاليه اسكو اليوم كانت تكون مباشره معناها هذيك ديسيزيون فيرم السوبر يبدا نهار 16 حسب رايي مش حكايه شو، وانت كنت تنجم تستشير الاداره الفنيه بعدك تقول انا بعد استشارة فنيه تم تثبيت المباراه هكا رايي انا.
1: بون متر هذا راي فني لما حاله ماهوش قانوني.
3: انا شوف انا فيدي جو بارتاج لما ما في معناتها الاداره الفنيه شنو اللي باش تقول على جمعه باش نقدموا نحن معناتها لونتام دو لا سيزون باش تلعب سوبر كوب كيما في تقريبا في بارشا بلدان يلعبوا ديما المباراه الاولى تكون مباراه سوبر كوب معناتها الاداره الفنيه من الاختصاصات شو يغير معناتها كي تلعب هو كي تلعب في بدايه الموسم وتلعب في وسط الموسم هذا من ناحيه. والله كان ثم انجاجمون تاع المنتخب وفما مباريات وفما كذا ممكن نرى فايده في الحقيقه. كان خويا شوف القرار يتخذ بمنير فارغ الموسم سيبدا يوم 16 مباراه السوبر شكون يلعب شكون ما يلعبش مش مهم. انا شفني في الكالندري يلعب بالضبط. عنده بريمير جورني دي بلاسمون ولا بريمير جورني باش يلعب مع كيب ماتش قوي ولا ماتش ضعيف هو مباراه سوبر اللي يحب يلعب واللي ما يحبش يلعب ينسحب وذاك الحق ليه.
2: فوالا هذا هو التاويل.
3: علاش نقول وقت اللي ندخلوا اللي يوما ما جماهير نادي الشيخس واداره نادي الشيخس تقول لك لازم تلعب السوبر هذاك حاسي بيه تحب نزل منه تيتر دونك وانت ما تلعبوش وتخلف تلعب دوز ايديسيون بعد وهو وذاك ما تكتبش وقت باش تنظم
1: قانونيا فيه فلوس السوبر استاذ
3: حتى كيف ما فهمتش
2: هاد الشيء كيما قال لك ماتش اميكال
3: الا مباراه معك
2: شرفيه ونوري فيك
3: يتقدموا معناتها في المنحه بحسب عدد داخل الجماهير معناتها خاطر يلموا الكاميوات الكل وبعد يقسموهم على نوادي كل واحد يقدم في الكلاسمون بعد يقدم في توف التوري تكون عنده نصيب اكثر. لكن مثلا ماهيش منحه ماديه مخصصه اللي يهز السوبر الا تيتر اللي فيك معناتها فقط ما عنده حتى ما يوجد كيف حتى كيتن سوبر ما يعطيك حتى باسكا لما تشارك به في مسابقة أفريقية لا بطولة عربية لا غير، فقط هو دوري محلي أشبه منه هي مباراة ودية وكاو.
2: بالعكس أنا نشوف أنه يتلعب خير كما قلت انت ساعه على معناها كل في فريق معناها في التحضيرات والمباريات الوديه وتحضيرات النهائيه قبل ما يدخل الموسم، وكونتري ما تلقاش فرصه كيما هذه احنا نقولوا بور ليكيدي اللي مازال وتبش تبدا بها الموسم.
1: ما حاله ما احنا معناتها الموضوع هذا نتاع 22 حقيقه عنده سنوات كل عام نحكيوا فيه، يتلعب ما يتلعبش، يتلعب ما يتلعبش، الله اعلم يتلعب ولا لا، تاريخ 16 اوت فقط احنا حكينا على سوبر
3: حتى توا غير ثابت
1: انه يتلعب زاد، ما هوش ثابت مش ثابت، ولكن السوبر بتاع الموسم الماضي اللي هو يجمع قطبي العاصمه الترجي الرياضي التونسي والنادي الافريقي في اشكال كما قلنا اللي هو خاص بسوبر سابق كان باش يجمع الفريقين في 2019 في الدوحة القطرية، والسوبر هذاك تخلف النادي الافريقي عن المشاركة فيه، والجامعة التونسية لكرة القدم اصدرت بتاريخ 22 فيفري فقط نعاود نسرد نعطي المعطيات بتاريخ 22 فيفري بلاغ وتعلن فيه الفرق اللي لازمها تشارك تأكد مشاركتها قبل 26 فيفري 2019 الخمسة متاع العشية، ثم بتاريخ 26 فيفري تصدر بلاغ آخر الجامعة التونسية لكرة القدم وتأكد فيه مشاركة فقط الترجي الرياضي التونسي ورفض النادي الافريقي. النادي الافريقي كانت تفكر وقت رفض المشاركة في السوبر لأنه كان يرغب في حكام ماهمش توانسة، حكام أجانب. الليبوك وقتها الجامعة التونسية لكرة القدم رفضت مقترح النادي الافريقي ونشرت بلاغ كذلك بتاريخ 26 فيفري الجامعة التونسية لكرة القدم اتأكد فيها تغيب او تعثر النادي الافريقي ولا تعذر النادي الافريقي انه يشارك، والنادي الافريقي لم يؤكد مشاركته وتأكد فيه انه باش يتم والا تم احاته على الفصل 6 من ريغلومون جينيرو اللي فيه النادي الافريقي يحرم من المشاركة الموالية في كأس السوبر، وأول مشاركة تالي ذلك السوبر هو السوبر القادم بين الأفريقي والترجي الرياضي التونسي. هذا البلاغ بتاريخ 26 فيفري المنشور عبر الصفحة الرسمية للجامعة التونسية لكرة القدم والموقع الرسمي للجامعة التونسية لكرة القدم تم حذفه من الموقع الرسمي للجامعة التونسية لكرة القدم، وربما تم نسيان حذفه من الصفحة الرسمية للفيسبوك الجامعة التونسية لكرة القدم. خدينا الجوانب القانونية من عندك أستاذ أنيس بالميم، مشكور جدا يعطيك الصحة، وأكيد ننتظر التفاعل من الجامعة التونسية لكرة القدم في هذا الموضوع. شكرا أستاذ يعطيك الصحة ماتر. شكرا. هاي تعليقك.
2: والله بون مش نرجعوا السبع سنين التالي وكل معناتها باش نلوجوا بون كما قال لك الماتر، ما ثم حتى منحى قانوني واضح اللي يقول لك كانت تلعب ولا ما تلعبش، ومعناتها هذه في عهدة مكاتب جامعية سابقة والكل. حسب رأيي معناتها مش نمشوا في حاجات ما حتى فنيا اليوم وكونترير فو افونسي، معناتها هنا تقريبا نقولوا أنا هذه بطريقة أخرى معناتها النادي الفريقي لازم يتعاقب وما يلعبش السوبر هذا. هذه انديريكتومو حسب رأيي أنا اليوم معناتها هذه تعدى وفات. أي فريق يحب يلعب سوبر تيتر معناتها الحاجة الباهية اللي معناتها الجامعة اليوم المكتب الجامعي كيف عين نهار 31 جانفي خلى معناتها في الانتر سيزون يعني با ابري التريفي فيرنال يخلي ممكن ينجم يكون تسويقيا يكون في بلاد أخرى وإلا ينجم يكون في مكان يعطي صورة أخرى لكرة القدم التونسية كما يصير في بعض السوبر الأوروبية والكل ينجم يكون ديبلاسي في معناتها فيك مستثمرين سواء خليجيين أو أماكن أخرى وتنجم تكون تعطي أكثر معناتها إن ميور إيماج في الكرة القدم التونسية القاتمة صحيح، لكن هما إسين سوقوها بطريقة ذكية وتخلي معناتها ترجع شوية السمعة والصورة كرة القدم التونسية.
1: وإن شاء الله زادة يكون عنا دات فيكس ولا موعد واضح كل عام إنه عنا سوبر فيه واضح مثلا في التريف اللي ما بين ديسمبر جانفي يتلعب في أوروبا، لأنه عنا جالية كبيرة وكل الجماهير التونسية تقريبا عندها محبين وعندها أحباء في أوروبا ولا في واحدة من الدول الخليجية. وجربنا قبل راو شفنا وقت اللي الترجي يلعب في قطر شفنا الجمهور، وقت اللي الافريقي، وقت اللي سياسيس، وقت اللي خارج تونس، وقت اللي لعبوا الناس الكل شفنا عدد كبير من الجماهير التونسية موجودة
2: تحاول
1: سواء في الخليج ولا حتى في أوروبا، وما أحوج خاصة الجماهير التوانسة في أوروبا أن تشاهد فرقة. تخيل أنت فقط الترجي والافريقي مثلا في البارك دي برانس مثلا. أكيد راو 45,000 مش لقاهم، 22,500 للافريقي وللترجي مش لقاو معناتها جماهير الفريقين، لأنه الجالية التونسية غاديكة بالالاف وعشرات الالاف، وبالتالي مهم جدا زاد انه نعرفوا كيفاش نسوقوا الحاجات اللي كيما هكا.
2: وهذيك حاجه مهمه جدا كيما قلت لك انا التسويق نتاعك سواء من عائدات ماليه ولا استشهار او من الناحيه الفنيه والرياضيه معناتها للاعبين التوانسه وتعطي قلت لك انا سمعه وايماج ميور بور لو فوتبول تونيزيا. نرجع في السوبر هذايا نرجع للسوبر هذا انا كيما قلت لك الروبروش الوحيده اليوم هذه حاجه باهيه لكن حاجه معناتها السوبر الاول اللي ماشي يصير يوم 16 اوت ما حبيتش تكون ثم امكانيه وبعد استشاره وكذا كحبي تكون كما قلنا الاول ديسيزيون فيرم راهو نهار 16 مش يكون ما نلعبوش او نلغيوه مره واحده خاطر اليوم اذا كان مش يصير باش نعاود نلوجوا على دات اخرى وتوخير اخرى حسب رايي. هذا هو
1: فنيا وبدنيا بينيفيك انك اليوم تلقى ماتش كيما هكايا ديبي سيزون ماتش كبير قبل اسبوع كسوى الترجي باش يواجه النجم الساحلي ماتش قوي كلاسيكو كسوى نادي صفاقس باش يكون في ضيافه البقلاوه مثلا ماتش قوي كلاسيكو
2: هو
1: معناتها في الاخير سي بينيفيك انك تعمل ماتش كيما هكا والا لا ولا لا ديبي سيزون تخاف من لي بليسير وغير.
2: حتى نتفقوا في حاجه هو اكيد مؤكد
1: كل جمعيه
2: هو اكيد مؤكد كل جمعيه من الزوز هذوما يوم 16 او 15 باش يلعبوا اخر مباراه تحضيريه للبطوله لانه تقريبا ان سيمين دانترفال سكون ابل باش تدخلوا في لا سيمين كومبيتيتيف هنا والا هذيك الجمعه هذيك الماتش هذيك ما تدخلوا في لا سيمين بري كومبيتيتيف. لكن الاشكاليه انه الماتش هذا مش يكون ماتش اوفيسيال وماتش اوفيسيال في ان تيتر وعندك معناتها اليوم انت انك انت ترجي الرياضي التونسي او نادي الرياضي الصفاقسي كي تخسر تيتر ومش تدخل الموسم الرياضي عنده امباكت بسيكولوجيك والا اللي تحب انت. دونك هذاك علاش لو كان جاء من اول الموسم نعرفوا ان كيلك سوا لو كالوندري راهو نهار 16 اني انا يولي الماتش انا دو بريباراسيون نتاعي الاخراني يكون نهار 9 اوت اخر ماتش قبل ما ندخل في الكومبيتيشن معناتها انا كمدرب وكستاف جدوى بلانيفي ما بروغراماسيون على حسب اول مباراه رسميه اللي هي يوم 16 اوت نعرف روحي من الاول هكا الوقت حتى التحضيرات نتاعي يمكن قدمتها باسبوع. دونك هذاك علاش الاختيار نتاع كان من الاجدر ما نقولوش عليه او نكونوا ديسيزيون فيرم او هو انا تمنيت وقتاش يكون البلاغ هذا نتاع الدات ريتو في شهر جوان وقتنا
1: يهبط وقتها
2: وقتها هبط البلاغ نتاع بدايه الموسم الرياضي مش يكون يوم 22 و 23 اوت تمنيت يكون
1: هو اغسطس
2: يا ودي اللي
1: بتاع قطر وبتاع سباير
2: خليجك هو معناتها كيف تلقى كريم في البلاغ يقول لك افتتاح الموسم الرياضي مش يكون بكاس السوبر يوم 16 اوت وبدايه البطوله يوم 22 و 23 اوت جميع الفرق تاخذ احتياطاتها
1: وتبرمج شنو انه السوبر هذاك تلعبوا بعده دي سوبر بتاع ويوم قبله قعد هو ما تلعبش
2: عمره ما كان
1: ما سوبر. انا ما بتعرفش عليه ما.
2: انا حسب رايي
1: حسب رايي
2: يا
1: ما كملناش القديم نلعبوه في جديد وسيبنا القديم
2: اي مش نقعدوا كل مره حسب رايي نلعبوه نلغيوه مره واحده.
1: واضح هذا بالنسبه لموضوع السوبر فاصل ثم نتواصل.
4: صيف معانا It's Fun Time
5: وقية الفن والمهرجانات وأقوى السهريات والبروغرامات استضافات فنية وأهم الستار Fun Time كلها مثل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية على ديوان فام مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان فام صوتكم.
4: انتم تسمعوا في سبور ماغ.
1: رجعنا لكم من جديد 34 دقيقة بعد 3 متاع العشية. برشا تفاعلات بخصوص السوبر راهو يلعب اللي يلعب ولا ما يتلعبش لا يعنينا مش احنا باش نلعبوا السوبر لا جمعيتي ولا جمعية نادر ولا جمعية وسيم معناتها في الاخير احنا نحكيو قوانين شنو هو قال وشنو هو ما تقالش وشنو اللي غاب وشنو اللي ما غاب وشنو اللي تفسخ من الموقع الرسمي وشنو اللي يبقى في الموقع الرسمي تبقى من بعد يلعبوا ما يلعبوش هذيك بالطبيعه قرارات هم مهمه. واذا كان لا واحنا باش نغطيو الماتشوات واذا كان ما لعبوش باش نقولوا علاش ما تلعبوش الماتشوات ولا علاش هذيك ومش هذيك هذاك دورنا فقط لا غير. به نحكيو على الميركاتو محمد المحلي وغادر الترجي الرياضي التونسي فسخ عقد بالتراضي المحلي وقت اللي جاء تعلقت عليه مال كبيرة نفكروا الناس الكل ولكن ما نعرفش ماخذاش برشا وقت لعب في الترجي هل انه ما عندوش مكان في الترجي هذا التونسي لانه تعددت الاسماء

0: اليوم تقول لي انت اسكو الانتغراسيون اسكو وجود بعض اللاعبين، لكن حتى وقت كان معناها بعد اصابه البلايلي رغم ذلك ما نجمش سانتيغر سواء وقت لعب ريجيسور ولا رولير ولا تحت لاتاكون ولا على الكولوار، مي il n'a pas confirmé peut-être il s'est pas adapté. المحلي يظهر لي معناتها الترجي الرياضي التونسي انه معناتها نقول لك يخرج المحلي سي كلكو شوز تولي تنقص من كتله الاجور احسن وتجيب ملاعب كي فا دو دوني ان بلوس مادام خذا لو طون نيسيسير وما تاقلمش خذا لو طون موسم كامل وما ما إلا با ما تحصلش على مقعد كيما نقولوا احنا اساسي دائم يولي الترجي الرياضي التونسي يولي يقول لك يمشي يرجع للدوري البلجيكي جيبيتير شارلوا وثمشي ما لاعب يرجع لأنه في الأخر هو صحيح من أصول بلجيكية لكن لاعب تونسي ومن بعد يشوف إذا كان هو مش يمشي في عقد حر يظهر لي مش
1: حر
0: دونك فسخ عقد دونك كاو ربي وجهه خير وكاو
1: تشوف شي أنه زاد حتى اليوم مع الترجي وقت اللي جاب الموح للناس الكل تفرجنا في الفيديو بتاعه في الاستاتيستيك بتاعه قيمته التسويقية حتى واحد ما كان يعتقد انه المحلي مش يلعب فقط 6 مباريات في 2 مواسم مع الترجي
0: هو فني
1: حتى حد ما كان يجم يتوقع على حاجه كيما هكا
0: عديد اللاعبين في العالم فنيا تقول ما شاء الله عليه تتفرج عليه في لي سيكونس ولا في لي فيديو ولا اللي تحب انت تقول سي ان جوور دو كاليتي لي مالوغوزمون ديما نقعد احنا نحكيو على الادابتاسيون وسكون ابل ميم كلمه اقوى لاكليماتاسيون اللي هي مش كل لاعب ينجم يتاقلم مع الوضعيه كسوا معناتها هو جاي من درجه ثانيه بلجيكيه معناتها باش يتاقلم اول حاجه مع لو كليما والانتوراج التونسي والملاعب التونسيه والكل بيان كو جا في جمعيه كبيره معناتها اليا تو معناتها تو سكي نيسيسير تو سكي بروفيسيونيل
1: اوريجين معناتها التونسا
0: هذا غير كافي وانت كان تلاحظ جميع اللاعبين التوانسه اللي عاشوا لبرا وجاوا لتونس لانه البيئه الرياضيه في تونس ما هيش بيئة احترافية بأتمان الكلمة لأنه يشوف الاكسترا سبورتيف أكثر من سبورتيف لأنه يشوف ما هوش ما يلقاش من فوتباليستيك مو معناتها حتى في الديويل حتى في الكمبورتومو اكسترا سبورتيف اللي سير تيران ما يخليش اللاعب حر وإلا ليبر وإلا إيبانوي
1: مثل لاعبين زادا نجح
0: عدد قليل جدا كيف ترجع
1: نشوف البدري نشوف الميكاري
0: عدد قليل جدا بروبابيليتي نتاع ناخذ هي كيفاش شنو النجاح راهو ديما نقولوا النجاح ما ناخذوش على لاعب او اثنين كيف ناخذوا على 100 لاعب معناتها كانوا معناتها توانسة عاشوا وتكونوا لبرا ودخلوا لتونس باش يلعبوا في كره القدم في تقريبا عدد قضائي
1: الشيخاوي جدا هيكل نجح
0: هيكل الشيخاوي وقتاش نجح انا اول ما جاء كيف جاء الملعب التونسي شعمل لكن افيك لا بيرسيفيرونس
1: كان نفكر انا
0: هي نفكر معك الشيخاوي نتاع نتاع لا كشريدة لا ولد النجم الساهلي النادي الافريقي ايت مالك معناتها هذوما جاو من فرنسا لكن كانت عندهم صعوبات حتى كان وقت كانوا في الملعب التونسي لازم نتذكرها منيح ثم لاعبيه اللي جاء للنادي الرياضي الصفاقسي ادم بلامين تكون البرا وينو شعمل اي دوتر اي دوتر معناها عديد لاعبين يمكن حتى ما وصلناش سمعنا بهم وجاوا من البرا وما تاقلموش وما نجحوش هما حتى بعض اللاعبين الجزائريين اللي جاوا لتونس وما تاقلموش هما قراب لنا فهمت يعني راهو اصعب حاجه انك مش تقول ملاعب ممتاز جدا في الفيديو ولا في الوايسكوت ولا مانيش عارف وين تتفرج عليه تقول ماشي تاقلم راهو
1: اليوم انيس البدري ممكن اكثر واحد نجح الحقيقه
0: ممكن
1: وكمل المنتخب
0: هو اللي عاونه
1: وكذا وكان فارق جدا مع المنتخب ومع الترجي
0: كيف نحكيه على بعض اللاعبين اوكي فهمت اما ماهوش العدد ديما نقول لك نوبر اقل ببرشا
1: سيم بن يوسف حمزه رفيع لي كومونتير قاعدين يوصلوا برشا يقول سيم بن يوسف حمزه رفيع
0: في انتظار مثلا عادل بالطيب اللي
1: حسين الراقد
0: وقتاش رجع
1: حسين الراقد راه من القدم اللي جاوا من الاوائل اللي جاوا
0: حسين الراقد كيف تشوفه بعد ما مشى مع المنتخب جاء للفرق بعد ما الانتجراسيون نتاعو شوف خذ اللاعبين اللي جاوا مباشره في عمره 20 21 22 وجاوا مباشره في البطوله التونسيه قبل ما يمشي للمنتخب حسين الراقد مثلا او الميكيري جاوا للمنتخب ومن بعد جاوا مشاو مثلا للنجم الساحلي او فرق اخرى دونك اليوم لازمك تشوف اللاعب وقت يجي من البيئه الاحترافيه البيئه المنظمه البيئه التربويه والاخلاقيه نتاع الكره ومن بعد يجي يلقى كرة القدم التونسية شفش استنى باش تحبوا انت يكون ايبانوي حتى الكنترول والباس نتاعو يتفجع كيف يعمل باس دونك يبقى اتر ما يكونش معناتها بالصورة الايبانوي سمو نتاعو يكونش توتال
1: والله الحقيقة متر ما دكتور برشا قاعدين يعرضوا فيك يعطيوك في برشا اسماء تجانب العيد ايمن الحاج

0: الحقيقه صحيح ثم اللي ما نجحوش، اما زاد ثم برشا نجحوا.
1: احنا ما قلناش لا، اما ديما نرجع لك، قلت لك انا؟ قلت لك شوف انت تو اللي سماهم هما
0: قاعدين يسموا في برشا خاطر.
1: يجيو منين جاو بعد ما جاو منا مثلا من المنتخب او بعد تجربه بتاع احترافيه خبره. نحكي لك على اللاعبين اللي جاوك صغار 20 21 22، فهمتش نقصد؟ معناتها راهو يلزمك تاخذ الموضوع معناها على حسب السن اللاعب الموسم ولا السن اللي جاي فيها التونس.
0: البليلي وصل شطحاته الحقيقه، معناتها في كل مره نقروا احنا مجبرين نحكي على البليلي لانه معطيات جديده حسب الكومبيتيسيون الجزائريه تقول انه يوسف البليلي تخلف عن الفحص الطبي مع فريق المولدية، ثم بعد ما اتصل به المدير الرياضي الجديد في المولدية يتصل به ويتقابله يجي للفحص الطبي، ولكن يشترط انه ياخذ جزء من مستحقاته المالية تقريبا 500,000 دينار توانسة، 140 ولا 130 الف 137 الف اورو يحب ياخذها من قبل ما يخضع للفحوصات الطبية. ولكن مدير رياضي للمولدية يقولوا لا، يلزمك تخضع الفحص الطبي، تنجح في الفحص الطبي قبل ما يتم صرف القسط الأول من العقد مع المولدية. لأول مرة نسمع بلاعب يحب يخلص قبل الفحص الطبي.
1: هو هدد بالاستقالة بالعمري مدير الرياضي، وبعد ما قعدوا هو ورئيس النادي والكل، معناتها كنا ناس كله قلنا أغلق
0: ملف زميله في المنتخب.
1: أي لكن البليلي الغاد من المسلسل، الغاد من معناتها. شوف والله ممكن البليلي نتاع قبل اما 34 سنه اليوم، ومازال معناتها مازال ما نضج، ومازال معناتها نحكي. احنا البارح نسمعوا في اشاعات او مش اشاعات، ما حتى عرض من الاتحاد الليبي يعني ماناش عارف شكون اليوم. هذه عدم الاستقرار، هذه تاثير مش يكون فني على اللاعب على الفرق، مش هذه الازمات انا نسميها الانضباطيه، هذه معناتها موك دين ديسيبلين ومحترام نتاع كسوا الفرق كسوا انت. اليوم مشيت للمولدية نيجوسي، رجعت للترجي عطاوك موعد، ما قعدتش مع معناتها ما جيتش للفحص الطبي مع الترجي الرياضي التونسي ومشيت وفي نهار وسافرت للمولدية.
0: هذا ما يخليكش تشك،
1: انا واحد من الناس كشخصية
0: شك في موضوع الفحص الطبي، انه لاعب يتخلف عن الفحص الطبي مرة اولى مرة ثانية حتى مع الترجي، والترجي اليوم معناتها هذه معلومة مؤكدة فيرم في الموضوع هذا، ثم حتى تصحاحة وتخربيشة إلا ما تكون خضعت الفحص الطبي.
1: هذا الفرق المحترفة الكل
0: معناتها باكستيان، وزاد الموضوع هذا زاد تعزز أكثر بعد اللي صار
1: في الجزائر
0: في الجزائر. هل أنه ثم مخاوف أنه اللاعب راجع من كروازي عنده مدة مرتاح أنه ما يكون جاهز 100%؟ زاد
1: ممكن هو حب يضمن كما قلت انت معناتها اكثر العقد نتاعو، يمكن لتخوفات بدنيه، وهذه تنتز بلوزيبل على الاخر، لانه اليوم كان جا معناتها علاش قلت لك انا في 34 سنه وعائد من اصابه خطيره ومده غياب طويله، تخليه يقول لك اعطيني نضمن روحي ممكن ماليا، لكن
0: ضمن روحك تخلص انت من الفحص الطبي، لكن
1: هذا غير معقول. وهذاك علاش انا كيف نشوف البلاغ نتاع الترجي الرياضي التونسي ثلاث اربع ايام قبل وقت راه مشى الروح ليلي وعاودوا رجع ونقولوا طب امكانيه عاودوا الى تونس ومش عاودوا يتنيغوسيو. يا اخي اسو بوان اليوم ما تقف كان على البليلي ترجي سؤال، اسو بوان معناتها يدرس ويتشرط ويعمل اللي يحب ويجي وقت ما يحب ويمشي وقت ما يحب ويعمل فيزيت ميديكال اللي يحب، سي با نورمال معناتها خذاها مسلسل.
0: يا ما ترجي ما خرج حتى مسؤول رسمي بعد البلاغ نتاع انه البليلي تم صرف النظر وتسكر الموضوع، ما خرج حتى مسؤول رسمي وقال انا باش نبقاو مع البليلي ومش نقعدوا مع البليلي مره اخرى. هذه معناتها معلومات هذه حتى اداره الترجي مازلنا اتصلنا بها اليوم ونقول ما ثم حتى شيء جديد في الموضوع بالنسبه للترجي. اخر حاجه رسميه هو البلاغ اللي تم فيه اعلان صرف النظر وانه موضوع البليلي ولا وانتهى. من بعد كلمات وانه جال تونس وكذا وباش يقعد مع جماعه الترجي، هذه راهو موضوع ما ثم حتى مصدر رسمي من الترجي الرياضي التونسي او صفحه رسميه اكدته ولا قالت لا مش نعاود نفتح باب التفاوض مع البليلي.
1: وهذا اكثر حاجه نحترموها ونقدروها في معناها مسؤولين الترجي الرياضي التونسي، لكن هو اسمه ميركاتو، في الميركاتو الكلمات والاشاعات وكل شيء احنا قاعدين معناتها نحللوا والا معناتها نحكيه على اللي نسمعوا به كسوا عن طريق الاذاعات او عن طريق الاعلام، واللي نسمعوا فيه نحلوا عليه. انا متاكد ومتيقن اللي الترجي الرياضي التونسي ومسؤوليه ما هماش معناتها ما هماش اذا كان وصلوا خرجوا بلاغ بالطريقه هذيك ما نتصورش انهم هما عندهم نيه اخرى باش يعاودوا يرجعوا البلايلي لانه يولي ثم تناقض بين البلاغ اللي خرجته تم صرف النظر عليه وبعد ثلاثة ايام اربع ايام نرجعوا له. دونك حسب رايي البلايلي لن يكون متواجد في الترجي الرياضي التونسي.
0: النادي الافريقي يتفق مع اللاعب تادو سنكونغ 26 عام مولد 26 فيفري 2000 قلب هجوم يلعب حتى جناح أيسر استاد ماليان قيمته التسويقية 310 ألف دينار تقريبا 100 ألف دولار. الموسم الماضي عمل 11 مباراة سجل 6 أهداف مع الفريق برز بشكل لافت خاصة في دوري أبطال أفريقيا. دونك متكون في الفئات الشوبان لـ FC بورتو البرتغالي توج معه باليوفا يوث ليج هي تشامبيونز ليغ نتاع الصغار عام 2019 لعب مع فيتينيا دييغو كوشتا لعبوا معاه دونك فرد جينيراسيون وممثل كان للمنتخب الكاميروني لعب معاه في كان اقل من 23 عام. هذا بالنسبه للمهاجم الكاميروني. النادي الافريقي اتفق مع اللاعب في انتظار استكمال بقيه المفاوضات والاتفاق مع ناديه. يعني الأمور ماهيش رسمية إلى حد الآن. اللاعب والنادي الإفريقي تقريبا اتفقوا في كل شيء في انتظار النادي الإفريقي يتفق مع نادي الملعب المالي. رؤيتك لهذا اللاعب ينفع الإفريقي قادر على تعويض في رأس حوات؟
1: باش نكونوا واضحين بوه أنا ما تفرجتش عليه كلك سيكونس صغار لكن غير كافي باش الواحد يحكم عليه قطعين. لكن المعلومات اللي عندي صحيح هداف الملعب المالي والكل يزم نفهموا حاجة إذا كان قارنوا باش يكون غومبلاسون دو فراس شوات دو بروفيل ديفيرون. أنا فراس شوات سيت جوار دو بوكس في الصندوق أن فري نوف اور تادو سيدان كونغ معناتها صحيح معناتها كارير 26 سنة متر 82 تقريبا ساقمين الكامروني يلعب في بورتو في دونيس في أوكرانيا في فنلندا في فنزويلا في غابون ليبرفيل وأخيرا وقتاش تميز مع وقت لعب مع استاد ماليان. الإشكالية الكبيرة أنه هو سوفون يلعب أوسي أن تونك جوار دو كولوار على اليسار اكثر من على اليمين ويلعب زيد اون طونك جوور دو بوينت ولا افونسون دو بوينت. هذا ما يمنعش ما هو اسكو يكون الهداف او لافونسون دو بوينت اللي لوج عليه النادي الافريقي باش يعوض شوات اسكو ينجم التوظيف نتاعو يكون مع الملاعبين الموجودين اسكي سور كو فنيا لاعب ينجم يعطي الاضافه معناتها كسوسوا عنده معناها القوه نتاعو في الفيتيس نتاعو اللي رابيد والكل الفوا اتوندر فوار ايفونتويلمون باش يفهم اسكو مش يجي هو برك ولا اسكو ثم معناتها دوتر جواري دوتر الترناتيف مع هو ولا لا.
0: واضح. بالنسبة لمحل علي برمضان يقترب من الشمال القطري تقريبا حسمت الأمور وسيغادر الأهلي المصري باساج تشوفه ناجح فاشل متوسط.
1: محمد علي برمضان حتى واحد لا يشك في القيمة الفنية متاعه معناتها كسوسوا الباساج متاعه في تونس وفي الترجي الرياضي التونسي أو حتى في المنتخب. محمد علي برمضان لي دو باساج اليترونجي اللي هما الأول اللي في المجر والثاني اللي في الأهلي المصري كنا ننتظره في الأهلي المصري باش كما نقولوا يفتك المكان نتاعه لكن في وجود عديد النجوم
0: خاصة إمام عاشور
1: خاصة إمام عاشور كذا سي با امبوزي بيتيتر هنا معناتها السؤال الكبير سي با يعني بصفة عامة اللاعبين التوانسة راهو أبار لي جوار معناتها دوك سير البلان ديفونسيف صعيب ياسر بور كي سامبوز في بطولات احنا نقولوا اوروبيه او بطولات قويه. اليوم يظهر لي الشوا نتاع محمد علي انه يمشي للشمال القطري سي ان شوا استراتيجيك يمكن مالي اكثر منه فني لانه البطوله مش تكون اضعف برشا. بالعكس نقولوا احنا ليسونسيال افوار دي تون دو جو بوتيتر تكون انترون بلان بور دوتر ايكيب. ان شاء الله بالتوفيق محمد علي بالرمضان.
0: واضح. فاصل ثم نتواصل.
2: في سيرفس على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5

0: Les hits sans limite en lit en nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma base me si fiala.
1: D1FM.
0: Soutkom.
2: صيف معانا. It's fun time.
0: وقاية الفن والمهرجانات وأقوى السهريات والبروغرامات. استضافات فنية وأهم الستاخ. Fun time. كنها مثل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية على ديوان فام مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان فام صوتكم.
3: انتم تسمعوا في سبور ماغ.
4: رجعنا لكم من جديد 51 دقيقة بعد الثلاثة متاع العشية. الأستاذ أنيس بميم كان ضيفنا في الساعة الأولى، عاود طلب التدخل، يقول ثم تعقيب ثم معطى جديد ومهم. يبدو أنه الأستاذ ديكو كمل معنا، عمل برشا اتصالات ثم معطيات جديدة في هذا الموضوع. ماتر مرحبا.
5: مرحبا يا كريم. لا الحقيقة ما عملت حتى اتصال، ما عملت شوية رشاش.
4: باه ممتاز.
5: كانت عندي نقطة حبيت نثبت فيها.
4: باه.
5: ولقيت فيها الرد، هو أنه في تاريخ 1 أوت 2025 صدر قرار عن المكتب الجامعي بعفو على النوادي، جميع النوادي، في كل العقوبات التأديبية مع أداء العقوبات المالية. وبالتالي تطبيقا للقرار المكتب الجامعي هذايا تشمل كل العقوبات التأديبية لكل النوادي بما فيها النادي الإفريقي في حرمانها من المشاركة في أول سوبر لعقوبة تكون صادرة في 2019.
4: واضح. وبالتالي دونك رياضيا السوبر سيجمع النادي الإفريقي بالترجي الرياضي التونسي، وتم إلغاء جميع العقوبات بتاريخ
5: 1 أوت 2025.
4: والنادي
5: الإفريقي والبلاغ اللي خطيته خطيته على منصة الديوان.
4: لا موجود مدام على منصة الديوان 100% صحيح.
5: يرجع
4: اي عايزه
5: واحد
4: ما دام البلاغ موجود على منصه الديوان. دونك بالنسبه لي لك تهنى وتمام. شكرا شكرا استاذ. فقط سؤال بربي استاذ، اذا كان ما ثمش البلاغ هذا اللي لقيته انت في موقع ديوان فهم معناتها ولم يتم الغاء العقوبه، مش يبقى نفس الموقف. واضح.
5: يبقى نفس الموقف انه العقوبه ما تلزمش تكون ايترنال، معناتها لو العقوبه اول بصوره ضيقه ما تلزمش تكون عندها معناتها ايتوندو اكستنسيف، معناتها تتوسع في العقوبه الى ما لا نهايه.
4: واضح. شكرا استاذ لانه ممتع جدا الحديث في
5: مبادئ التاويل في النص التاديبي كما في النص الجزائي تكون ديما في الاتجاه الضيق، ما تلزمش تكون في اتجاه التوسيع.
4: شكرا يا استاذ. في تبات اخرى تنعاود نكلموك ما اكثر ديما نلوجوا على المواضيع. شكرا شكرا استاذ، يعطيك الصحه. ميرسي بوكو. دونك كان موجود معنا باش نحكيو توا على الفيفا. انفانتينو يريد ادخال المستثمرين الى الفيفا وغضب كبير. رئيس الوزراء البريطاني كان عمل تصريح اليوم الصباح شفته في البين سبور، دونك يتهم فيه انفانتينو. كيف المقترح هو يقول انه الفيفا تسعى للحقوق التجارية متاحة تحطهم في شركة وتبيع فيهم منهم 20% لزوز اشخاص اللي هما بنك وكذلك كوشنر اللي هو نسيب دونالد ترامب، دونك بقيمة تقريبا 20 مليون دولار او 20 مليار دولار، تقريبا 60 ألف مليار توانسة. هذوما ال 20% اللي ناوي تبيعهم الفيفا. دونك انفانتينو يحب رفع قيمه اصول الفيفا، جلب سيوله ماليه فوريه، زياده التمويل الموجه للاتحادات الوطنيه وتطوير كره القدم خاصه في افريقيا اسيا واوقيانوسيا، والاستفاده من القيمه الاقتصاديه الضخمه لكاس العالم. دونك الوضع الحالي تقريبا ثم 8 مليون دولار بعد المشروع، مش 20 مليون دولار نصيب كل اتحاد. كيف ما ثمش منحه استثنائيه باش تولي ثم منحة استثنائية إضافية بعشرين مليون دولار لكل فيدراسيون. إجمالي نحكيو سنويا، راهو نحكيو على مبالغ متاع 70-80 مليار في العام لكل فيدراسيون، معناتها باش تولي موجودة خاصة في الأفريق. هو معمل برشا انفانتينو على 54 دولة إفريقية واتحاد إفريقي، لأنه هما اللي عندهم البوا الكبير في 194 ولا في 202 في الفيفا، تقريبا عندهم اكثر من 26-27%. دونك كيف المستثمرين هما شركه استثمار امريكيه اسمها درايف كابيتال، جونسون كوشنر اللي هو ولا جوشا كوشنر اللي هو رجل اعمال امريكي، كيف عنده علاقه مباشره بعائله الرئيس دونالد ترامب، هو اخو راجل بنته حاجة كيما هكا. اي كيف كيف وبنك مورغان هذا من اكبر البنوك في الولايات المتحدة الامريكية. غضب كبير في الاتحاد الاوروبي، الاتحاد الانجليزي، جوزيف بلاتير، روابط اللاعبين، روابط الجماهير، الاتحاد الانجليزي لكرة القدم اصدر بيان، اليوفا تصدر بيان. الحقيقة موضوع
6: كاسع، موضوع فيه صراع ايديولوجي اكثر منه حاجة بين الاوروبا وبين اليوفا بين الفيفا. موضوع هذه الخطة متاع انفانتينو للدخول معناتها لصندوق الاستثمارات، يعني كسوا على المستوى العالمي قاعد يخمم في الخسخسة متاع او متاع المسابقات. احنا في تونس مازلنا نلوج على هيك الرياضية،
4: وهذا سبب رفض الاوروبي،
6: وهذا هو يقول لك انا هذه المنتجات التجارية ضخمة مش تولي الفيفا معناتها نولي صناديق استثمارية. صحيح انت مش تقولي مش ثم مش جيب الفلوس، ثم رؤوس اموال متعددة الجنسيات، لكن هنا الاشكالية الكبيرة مش تزيد الفلوس ومش تجيب الاتحاد الدعم بتاعها معناتها فوسانك تقريبا النقطة هذه معناتها هنا مش تم ضعف الشفافية، ما تمش زيادة هيمنة على الجو، ما عادش تم الخوف من تضارب المصالح مستقبلا. أنا أكثر حاجة في تداخل هذوما المصالح هي الاستغلال متاع كرة القدم سياسيا، كيف نشوفوا العلاقة متاع ترامب. هنا مش تولي الرياضة كأني أداة نفوذ جيوبوليتيك، ونابل سا تولي سكون نابل دي سوفت باور، وهذه هو اللي مش تخلي.
4: وهذا هو علاش يقول لك الخوف من تضارب المصالح، هذاك علاش الأوروبيين هما تقريبا يمتلكوا كرة القدم
6: وكرة القدم واللي صنعت. وقلت انت في بريطانيا ونعرفوا هذا الكل. انت اليوم كيف تشوف كأس العالم 2026 وتشوف القرارات الاستثنائية المتعلقة بالليجين كسوة التأديبية او السياسية، كسوة في منعان ناس كما الحكم باش دخول الولايات المتحدة او معناتها الغاء اوراق حمراء، هنا تبدا تفهم على معناتها كيفاش الفيفا قاعده تستغل في القوه السياسيه لتسهيل امور التمويل، تاشيرات، اعفاءات ضريبيه. هذا كله يهدد كره القدم، يهدد الكيان نتاع كره القدم بصفه عامه، لانه اليوم ما عادش ثم فقدان الحياد. اللي عنده الفلوس اكثر واللي عنده البوفوار هو اللي مش يوصل مش يهز لي تيترو. يعني مهم جدا فصل الرياضه عن السياسه. واثنين هي التاثير على العدالة التنافسية. العدالة التنافسية خاطر ضغوطات سياسية مش تأثر على القرارات الإدارية، على القرارات متاع التحكيم، على القرارات متاع التسيير اليومي المسابقات. اللعبة مش تفقد النزاهة متاعها ومعاش تولي صناعة مالية أكثر منه. صحيح أنت تنجم تقولي مش تزيد أكثر فلوس للأفريق، مش تزيد دي تيرا، مش تزيد ممكن مراكز تكوين، أما متأكد أنا مش تكون في بلايس أخرين في حاجات أخرين. دونك هذاك علاش أنا يظهر لي
4: الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الأسبوع القادم عنده اجتماع في بخصوص هذا الموضوع. الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يقول لك روح كرة القدم ليست للبيع
6: بالضبط،
4: وتحذر منه. المشروع هذا يمثل سابقة خطيرة في تاريخ كرة القدم، وخاصة يقول لك هذا يمثل بيع جزء من الأصول التاريخية لكرة القدم، وثم مخاوف كبيرة من تضارب المصالح وزيادة هيمنة المال على اللعبة. في الأخير هي مجرد لعبة، يجب تبقى لعبة. هذا بالنسبة للاتحاد الدولي لكرة القدم. الاتحاد الأفريقي لكرة القدم اللي عنده 54 عضو، مع الحقيقة مش يكونوا فاعلين، 211 عضو واتحاد وطني عندهم حق التصويت. 20 مليار دولار قيمة الشراكة الجديدة، 20% نسبة الأسهم المعروضة للمستثمرين، أكثر من 10 مليار دولار تمويل عالمي جديد مش توزع على الاتحادات، 20 مليون دولار منحة استثنائية لكل اتحاد. هذا السلام عليكم، عندك 60 مليار وكل عام مش تجيب ثم فلوس. نحكي رأو سنويا، أما المرة الأولى زي مع تسينياتيور مش تاخذ عليها 20 مليون دولار و20 مليون دولار أخرى من دورة 2027-2030 لكل اتحاد بدلا من 8 حاليا. وبالتالي عندك 20 مليار تو، ومن 27-28 عندك 20 مليون دولار أخرى. اليوم رام نحكي ديما 60 مليار باستثناء المشاركة في كأس العالم والكوب دافريك والمرابيح، وذاك الكل معناتها مستوى لي برشا برشا فلوس.
6: صعيب ياسر كان كرة القدم مش تستحفظ على الطابعة نتاعها للأمانة بالطريقة هذه. الفلوس باهية مهمة جدا، لكن أنت ال 54 اتحاد أفريقي مش جي تشريهم بالفلوس باش يصوتوا لك. ثم الحكاية نتاع الانتخابات اليوم هالجيوبوليتيك هذه والتأثير، نخرجوا من المبادئ الأولمبية، تعرف أنت هذه كرة القدم هي رياضة أولمبية، دونك هذا كله مش يأثر على الرياضة.
4: سبحان الله ثم كان كوشنر.
6: ثم كان كوشنر نسيبه، ثم كان ما نعرفش أنا ترامب.
4: الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يدرس فرضية ترشيح ناصر الخريفي لرئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، ودونالد ترامب يتحدث عن إمكانية ترشيح جاني أنفانتينو لرئاسة الأمم المتحدة.
6: وهم الباقي
4: واش تفهموا انه الكرة اليوم ولات بوليتيك. ميرسي بوكو، توتسويت جيكم باير العوجي في الأخبار. شكرا دكتور وسيم، شكرا نادر، شكرا حاتم، شكرا بقية الزملاء في قسم الرياضة، شكرا كذلك حسين باير عوجي في فلاش نيوز. نعتذر باير على 30 سكوند روتار. يلا فلاش نيوز نرجوكم غدوة إن شاء الله في سبور ماك من 3 إلى 4 العشية.
0: ديوان اف ام عسلامة.
7: عسلامة ديوان اف ام، أنا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
8: أحلى جوكم، نحبكم برشا ديوان اف ام.
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
9: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
10: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: مالا كابتن موجة صفاقس
11: على 91.2
0: تونس،
11: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
11: على 106،
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanfm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوان اف ام. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
11: ديوان اف ام صوت كوم. تسمعوا ديوان اف ام في نابل والوطن القبلي على 106 في المهدية والمستير.

0: Foodcom. ديوان FM Flash News.
1: موجز الرابعة ديوان FM عسلمة. المحكمة الجنائية في مدينة تولون الفرنسية تصدر حكما بالسجن لمدة 12 شهرا مع منعه من دخول الأراضي الفرنسية لمدة 5 سنوات بحق تونسي يبلغ من العمر 39 عاما بعد إدانته بإضرام النار في موقع قرب مركز تجاري كبير في المدينة بحسب وسائل إعلام فرنسية. المديرة العامة لصندوق الودائع والأمانات ناجية الغربي تقول إن إرساء آليات مالية مبتكرة يعد أمرا أساسيا من أجل توجيه التحويلات المالية للتونسيين المقيمين بالخارج بصورة أفضل نحو استثمارات تحدث قيمة مضافة وتوفر فرص عمل وتحدث أثرا في الجهات. وتشدد خلال فعاليات الأيام الجهوية للتونسيين بالخارج على ضرورة تحويل هذه التدفقات المالية إلى رافعات للتنمية الاقتصادية المستدامة. حملة رقابية مشتركة نفذتها فرق من الحرس الديواني والأمن والحرس الوطنيين والشرطة والحرس البلديين والإدارة الجهوية للتجارة ببنزرت تسفر عن حجز أكثر من 100 مكيف غير مطابق للمواصفات الطاقية وتحجزها وقتيا إلى حين مطابقتها للتراتيب الجاري بها العمل وفق ما أفاد به المدير الجهوي للتجارة الصادق للهم لمراسل ديوان FM بالجهة، مضيفا أنه تم تحرير مجموعة من المحاضر الاقتصادية والديوانية وتوجيه تنابيه ضد أصحاب عدد من المحلات التجارية المختصة في بيع وترويج هذه التجهيزات. اللجنة الجهوية لإسناد المقاسم الصناعية بمدنين تصادق على إسناد 4 مقاسم بالمنطقة الصناعية بمعتمدية مدنين الشمالية مقابل إرجاء النظر في 4 ملفات أخرى إلى حين استكمال المؤيدات اللازمة. إلى الشأن الدولي، وزارة الحرب الأمريكية تقول أن الجيش أبرم عقدا تصل قيمته إلى أكثر من 58 مليار دولار لإنتاج صواريخ اعتراضية، وهو عقد قياسي يأتي تخصيصه مع تضاءل مخزونات الأسلحة الأمريكية جراء الصراعات الدائرة في أنحاء العالم. والمتحدث باسم الخارجية الأمريكية يقول إن بلاده ملتزمة بمواصلة سياسة الضغط الأقصى على إيران. نهاية الموجز الإخباري في أمان الله.
2: تسمعونا في تونس الكبرى على 90.5.
0: ما يفوتك شيء، تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى

0: فاني تايم.
1: عسلامة، مرحبا، أهلا وسهلا بكم وتحية لكم فيما كنتوا تسمعوا في ديوانا فيم. هذه حلقة جديدة من برنامج فان تايم كما تعودتوا بينا من أول الصيف كل يوم يوميا الموعد من الأربعة للسبعة متاع العشية، تغطية للمهرجانات الصيفية لمختلف التظاهرات الثقافية وطبعا الاستضافات الفنية المتنوعة اللي يكونوا بحضينا لهنا في الأستوديو وإلا ناخذوهم عبر الهاتف والعديد من الفقرات اللي قدمهم لكم يوميا في هذه المساحة على ديوانا فام. اليوم معايا في الإخراج كما كل يوم فاروق السويسي، مرحبا مرحبا. وفي الإخراج الرقمي تحية كبيرة لحسام يحيى، اليوم معانا كما العادة. وعلى مستوى الأعداد معانا الصحفية المتميزة معدة البرنامج شدلية خياتي، ومعها الثنائي الجميل زميلات المستقبل اللي قاعدين بحضينا في الستاج من معهد صحافة وعلوم الأخبار هيفا وخلود. اليوم تنجموا تربحوا معنا تذاكر باش تدخلوا تتفرجوا في سهرة يلا نغني للمايسترو جهاد جبارة، دونك اطلبونا على 31 328 328 باش تربحوا معنا دونك تذاكر سهرة يلا نغني، باش تكون نهار 2 اوت في صفاقس. دونك اطلبونا من صفاقس للناس اللي موجودة قراب باش ينجموا يربحوا تذاكر ويدخلوا يستمتعوا بسهرة يلا نغني للمايسترو جهاد جبارة. اقعدوا معنا في المتابعة، بعد شوية بجي خلود باش تعطينا الاجندة بتاع اليوم وفي ساعتنا القادمة. ساعتنا القادمة بجي رضوان التوينسي بعد شوية دوك في فقرة زوم فن. خليكم معنا في المتابعة باش نسمعوا ادم، يلا نسمعوا ادم توا بعد نرجعوا مع بقية الفقرات متاعنا.

0: فاني تايم.
1: مرحبا بكل ما التحق بينا في المتابعة، نسلموا على الناس اللي تابعوا فينا على شان يوتيوب تاعنا ديونا فام لايف، على الباش فيسبوك. المتابعين الأوفياء ديما يتفاعلوا، ديما يعطيونا رأيهم، بيخليوا لنا لي كومنتير نتاعهم مع مختلف البرامج بتاعنا. أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل. باش نواصل في المهرجانات وفي البرمجة بتاع المهرجانات، وباش نمشيو لبرمجة مهرجان الملاسين جو 2026 في ألو فيستيفال.
0: ألو فيستيفال.
1: الملاسين إذن تستعد لاحتضان دورة جديدة من مهرجانها الصيفي الملاسين جو من 2 إلى 6 أوت. دونك باش ناخذوا كل التفاصيل على الدورة الجديدة، على البرمجة متاعها. معنا عبر الهاتف سيد نزار المحمدي، مؤسس المهرجان الصيفي بالملاسين. أهلا وسهلا ومرحبا بك سيد نزار.
2: مرحبا بك مدام عفاف، ومرحبا بجميع مشاهدي ومستمعي إذاعتي وأنا ثامن وين ما كان.
1: يعيشك، شكرا لك. دونك دورة جديدة من مهرجان الملاسين، تعطينا شنو أبرز الرهانات اللي حاطينها السنة؟
2: وكذلك فما دورة ثانية للمهرجان الصيفي الملاسين، عملناه كانت عندنا دورة أولى كانت ناجحة بامتياز، كان موعد ثقافي اجتماعي. عندنا نظرة أخرى للمهرجان الصيفي لأنه ترافقنا وزيرة الثقافة في المهرجان هذايا، حقيقة ودتنا برنامج ممتاز جدا عكس ما كان عمناول. عمناول كنا احنا كأنا كنائب محلي مساهم في تأسيس البرمجية، اثناء نلقاو برمجية من نوع آخر، نلقاو الملاسين تاخذ حظها من حيث البرمجيات. عندنا إن شاء الله نهار 2 أوت 2026 مع العشرة تاع الليل عرض في ملعب علي بلهوان بالملاسين. عندنا عرض موسيقي للفنان المصري إيهاب توفيق. ونهار 3 أوت 2026 عرض للفنان الرابير جانجون. ونهار 4 أوت عرض موسيقي لوليد التونسي. نهار 5 أوت عرض غنائي برجوي موجه للأطفال سامي دربز. ونهار 6 أوت العرض الاختتامي باش يكون للفنان بلكي.
1: برمجة متميزة الحقيقة، أسماء كبيرة نجوم حاضرين في الدورة هذية. أعطيني فكرة يعني إذا كان نقارنوها البرمجة متاع السنة بعمناول، على شنو ركزتوا كيفاش عملتوا الحقيقة؟ لأنه برشا مهرجانات عندهم تعثرات مالية، كيفاش نجحتوا أنكم توفروا هالسعرات هذه؟
2: هذا سؤال ممتاز جدا. إذا كان نقارنوا المهرجان الصيفي في الدورة الأولى المهرجان الصيفي في الدورة الثانية، فما اختلاف كبير من حيث البرمجية. فيما وقت قلت أنه المهرجان الصيفي في الدورة الأولى كان ثقافي اجتماعي، إنه شفنا فنانين محليين يشاركوا في تأسيس المهرجان. نحب نعطي سكوف على موجات إذاعة ديوان فام. كان عندي لقاء ثنائي مع سيدة وزيرة الثقافة خلال مهرجان ليالي رمضان اللي كان في نفس الموقع بلدي، من نفس الموقع اللي هو ملعب البلدي علي بلهوان. كنت حكيت معاها على نجاح الدورة الأولى وأنها كانت دورة ثقافية اجتماعية، طلبت مساندتها أنها في كانت المهرجان الصيفي في دورته الثانية وتعاوننا في تأسيسه، فكان الرد ممتاز جدا. كانت السيدة الوزيرة عن كلمتها وعطت حق الملاسين في الثقافة وعلى عدالة ثقافية. إذا نحكيه على برنامج بالحجم هذايا وفنانين كبار وعالميين بالحجم هذايا، ما نطورش كان حارس عليها وواقف عليها وزيرة الثقافة باش نعجز معناتها في تمويلها. حقيقة أنا اليوم فرحان برشا إنه الملاسين تجيب أسماء كبيرة بعد سنوات كبيرة من التهميش. اليوم نعتبر هذا إنه أعطى حق المنطقة طال فيها تهنيج.
1: اكزاكتومون الحقيقه مكسب خاطر يزينا توا معناها سنوات ديجا قاعدين نحاربوا في النظره الدونيه لمختلف الاحياء الشعبيه بما فيهم الملاسين. دونك اليوم كي نلقاو مهرجان كيما هكا كل عام يزيد يتطور المهرجان ونلقاو دوره متميزه فيها اسماء كبيره فيها نجوم من تونس ومن الخارج هذيا ما ينجم يكون كان مكسب للجهه الكل ونتصور وانه باش يكون فما نجاح كبير. الحضور مجاني بالكامل مفتوح للجميع
2: وهو كذلك وهو كذلك مدام عفاف الحضور مجاني ومفتوح للجميع يعني مش موجه كان لأبناء الملاسين.
1: أيوة.
2: باش يكون مهرجان مؤمن بحضور أمني باش الكل تتفرج وتروح مرتاحة. مرحبا كل المواطنين في المعتمديات المجاورة حتى من الولايات المجاورة الدخول مجاني ومرحبا بالطبيعة حتى انتم إعلاميا مرحبا بكم تجيو تغطيو الحدث الكبير
1: إن شاء الله إن شاء الله يا ربي إن شاء الله. بين خليلك في الختام شنو الرسالة اللي تحب توصلها اليوم للجمهور قبل انطلاق أولى السهرات الافتتاح نهار 2 أوت إن شاء الله؟
2: حد نأكد حاجة على المستوى الشخصي. نزار محمدي نائب عمادة النجاح كنت وما زلت حريص على الشأن الثقافي المحلي لأني نعتبر أن الثقافة اليوم في خدمة المواطن كيف كيف أي مشروع تنمو. هدف نتاعنا راهو في الملاسين أنه تولي حاضرة ثقافية يكون عندها موعد سنوي يجمع العائلات ويجمع الثقافة ويعطي حق المنطقة ويعطي زاد ويدمج الشباب أيضا في أنهم يكونوا فاعلين في هالبرنامج البرنامج وفي المهرجان.
1: إن شاء الله بالنجاح. شكرا جزيلا نزار المحمدي مؤسس المهرجان الصيفي بالملاسين. الموعد نذكره باش يكون من 2 إلى 6 أوت. ذكركم بالسهرات حفل الافتتاح باش يكون نهار 2 أوت مع الفنان إيهاب توفيق. نهار 3 أوت صارت راب مع الفنان جنجون. نهار 4 أوت صارت الفن الشعبي مع الفنان وليد التونسي. 5 أوت صارت الطفولة مع الفنان سامي دربز. نهار 6 أوت صارت الاختتام باش تكون مع فنان البوب النجم بلتي. دونك باش يختتم المكان هو ملعب النادي الأولمبي علي البلهوين بالملاسين التوقيت بداية من الساعة 10 ليلا والدخول مجاني لجميع العروض. كان نذية ألو فيستيفال.
0: ألو فيستيفال
1: بعد شوية باش يلتحق بيا رضوان توينسي في فقرة زوم فن. ولكن قبل هذا باش نسمعوا شكون هذوما العزارة تلمون سيتو المجموعة هذية ربحنا منهم هلا غانية هذوما وكانت تجربة مهمة وناجحة خسارة ما توصلتش. دونك العزارة نسمعوا بعضنا بجاه الله يا حب اسمعني.

0: على الله. أمينة فاخت توصلنا للأربعة 42 دقيقة على ديوان فام. أمينة فاخت اللي بشكون على ركح مسرح قرطاج الأثري نهار 17 أوت إن شاء الله, إن شاء الله الجمهور يكون ديما حاضر كيما عود أمينة فاخت, وإن شاء الله الجمهور ديما يكون حاضر مع الفنانين التوينسة. شفنا البارح سهرة كبيرة برشا في قرطاج مع الفنانة صاحبة الصوت الجميل واللي لقبها كاظم الساهر بسيدة الطرب يسرى محنوش. كانت سهرة رائعة وكان الجمهور حاضر بعدد غفير جدا, ولكن عملت بوليميك كبيرة كما العادة, وذي تعودنا به. وأنا فقط نحب نشير الحاجتين, نحب نشير وأنه حتى حد ما ينجم يشكك في الطاقة الصوتية متاع يسرى محنوش في أدائها المتميز في كل الألوان, الطربي التونسي الخليجي, في أيضا الشغف متاعها بالفن وبالعمل المتواصل والإنتاج الخاص. دايغ البارح غنيت تقريبا 10 وقت البارح غنيت تقريبا 10 أغاني من الأعمال متاحة. فالحقيقة مساير جدل حسيته, أنا قلت زوبعة في فنجان على خاطر كانت هي تعبة مباشرة بعد الحفل للكونفرنس دو بريس. ردت فعل متاحة كانت هكا شوية ما نحبش نقول عنيفة, ولكن امبريفيزيبل بارابور السؤال جاها من زميل صحفي اللي انا ريته ما فيهش حتى اشكال, سؤال هكا فيه برشا احترام ولكن فيه شوية نقد. كانت الرد فعل متاحة قالت لي حكينا شوية في التليفون, قالت لي كنت تعبة ومزلت كي كملت العرض متاعي وهبطت ديريكتومون درجين بعد العرض. ف يعني ما قبلتش الكلمة بطريقة سلسة كما متعودة يسرى محنوش. وعلى فكرة رو يسرى محنوش كنا حاورناها قبل وطرحنا عليها أسئلة في الإيجابي في السلبي في البيه في الخير, مايش من نوع اللي ترفض النقد, ولكن من الوقت التوقيت هذيك كما نقولوا احنا الإنسان الحمو دم. فقالت لي بالعكس أنا راني حتى لو وجدت عليه الصحافي بعد في آخر الكونفرنس ما نحبوش يتغشش مني, ولكن قالوا لي اللي هو روح. ولكن زيدة العبيد أخرين برشا نحب أقولهم راو الصحفي هذيك خدمته صحفي موجود باش يطرح كل الأسئلة اللي يحب عليها هو بعنيها, مش شرط وأنه باش يكون موجود فقط. فما فرق ما بين صحافة وما بين اتصال, فما زملاء صحفيين يخدموا في الاتصال ربعينهم هذيك هي خدمتهم, وزملاء صحفيين موجودين لطرح الأسئلة للقيام بعملهم كصحفيين. فننسيسوا بعضنا, احنا رانا نشجعوا في الفن التونسي وفي الأغنية التونسية وفي الفنان التونسي. أما زيدة كي يبدأ الصحافي يخدم في خدمته برشا احترام ما نحاولوش باش نمسوا منه وإلا نصادروا له رايه ولا القلم متاعه ولا الكلمة متاعه. ويلا مانيش محضرة جوست هكاك, حبيت نقول الكلمتين هذوما. التحق بيا رضوان توينسي. أهلا يا رضوان.
1: عسلامة يا عفيف.
0: سافا
1: سافا, طقس دافي المود مزيان,
0: شفت الجو في الموندو الثقافي الفني
1: حاجة روعة,
0: ما يفرقش برشا على العالم السياسي راه في والي في حروبات هكا راقدة شوي متخبية شوي. يلا على شو باش تحكينا؟
1: باش تحكيو على أغنية تشهرت برشا خاطر غناها صباح فخري تعرف بها على الاخر اللي هي قل المليحتي.
0: اي باش نعرفوا قصة دونك أغنية قل المليحتي.
1: زوم فن باش نحكيو اليوم على قصة واحدة من الأغاني اللي اشتهر بغنائها صباح فخري حتى ولات تعرف كان بيه جماعة الماركتينج. اسمعوا مليح وتابعوا القصة للآخر, هذا خاطر أقوى تسويق فعلا صار في التاريخ. أغنية قل المليحة, كلمات الأغنية هي في الأصل من قصيدة تراثية وعندها قصة شائعة برشا منتشرة وتكتبت حتى في كتب التراث الأدبي المعروفة كيف كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني. القصة تقسمت لزوز روايات, روايتين اختلفوا فقط في البلاصة اللي صار فيها الحدث, لكن الأحداث نفسهم واحدة تقول أنه صارت في المدينة المنورة والأخرى تقول أنه صارت في العراق, لكن باش نعتمدوا الرواية الأكثر تداولا. يقولوا أنه تاجر من أهل الكوفة جاء من العراق للمدينة باش يبيع الخمارات وجاب معه أنواع وشكال. بيع الأنواع الكل إلا الخمار الأسود, يقولوا أنه ما كانش مطلوب بالنساء الوقت ذاك, وبقات له السلعة مكدس عليها كيكا نهار اثنين ثلاثة, هو يمشي ويعيط على السلعة ويروح بها ما يبيع حد شيء. أيس السيد فخطرت له أنه يمشي للشاعر الشاعر مسكين الدرامي، واسمه الحقيقي هو ربيعة بن عامر التميمي، كان شاعر أموي اعتزل الشعر وقال يا خويا باش نتفرغ للعبادة. مشالوا يشكيلوا في همه، يا فلان راهي سلعة بقاتلي مكدسة وما نحبش نروح بخسارة، وبقى يلح عليه. قالوا اسمعني كيفاش، خليلي من هنا الغدوة وارجع لي صباح تو نحضر لك فازة باهية. اليوم اللي بعده رجع له يلقاه كتب له قصيدة، قال له كيف تقف على السلعة قولها وقول انه فلان الفلاني هو اللي قالها. القصيدة تقول: قل المليحة في الخمار الأسود ماذا فعلت بناسك متعبد، قد كان شمر للصلاة ثيابه حتى وقفت له بباب المسجد، ردي عليه صلاته وصيامه لا تقتليه بحق دين محمد. ومن حينك التاجر ركح النصبة وبقى يعيط على سلعته ويقول ويعاود في القصيدة ويقول لهم راهو سمعت فلان قالها لي. والناس قبل ما هي كانت تحفظ ياسر يعني عن طريق السمع، يعني انتشرت الأبيات واحد يقول الواحد، مع زاد واحد من المنشدين غناها زاد عرفت أكثر، ودارت الحكاية الشاعر فلان الفلاني عجبته امرأة وحبها وكتب عليها قصيدة. المليحة توعد شهرت سي وليت فيل، وكل امرأة وقتها في الوقت ذاك تحب انه يكتب عليها شاعر ويعني ويتغنى بها، فتشبها بالمليحة وباش الناس يقولوا هذه المليحة اللي غنى عليها شاعر فلان، كلهم مشاو يشروا في خمارات الكحول من عند التاجر هذاك وباع سلعته كل السيد. وبعد فترة الشاعر مسكين درامي رجع لحياته العادية وحكي الحكاية الأصلية انه كتب الأبيات هذم فقط باش يعاون التاجر، التاجر هذاك يبيع سلعته. ما فما حتى قصة حب
0: دمرتها
1: كانت في الحكاية. كل المليحة ولت من أهم الأغاني العربية، غنوها كبار الأصوات العربية كيف صباح فخري، ناظم الغزالي، علي الهلباوي، وهكا تحولت حيلة بسيطة باش تتباع بها السلعة تاجر سلعة تاجر لقصيدة عبرت القرون ووصلت لأصوات كبار المطربين وخلدت في التاريخ.
0: ويبرشا فنانين يغنيوا فيها لليوم الغدوة.
1: هذه قصة كل المليحة في الخمار الأسود.
0: هاتيك الصحة على الاختيار،
1: تسويق عالمي.
0: وإحنا كنا نحكي على الكوميونيكاسيون، جيت قد جيت بويت. كنا في فقرة زوم فن.
1: زوم فن،
0: خليكم معنا في المتابعة، إحنا نرجع لكم بعد أخبار الخمسة هذه فان تايم حتى للسبعة.

0: بوبليسيتي. ليالي سيدي منصور ديما حافلة مع مهرجان صفاقس الدولي في الدورة 46 من 21 جويلية حتى 17 أوت.
1: يا ليلو يا العين من بعدك عمر ما هوينا.
0: يا ليلو يا عين ومن غير ما تخمم مرتين، معروفة السهرية وين نهار 3 أوت، سهرية النجم المتميز الشامي.
1: من بعدك عمر ما هوينا.
2: تباع التذاكر بالمسرح البلدي بصفاقس، المسرح الصيفي سيدي منصور، المركب الثقافي محمد الجاموسي وكواسونتوري وليد بلوس النصرية، أو على موقع فرصتو.ان. للحجز والاتصال 50 99 79 96 ولا 29 49 44 96. ديوان اف ام عسلامة
3: ديوان اف ام، انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
4: احلى جوكم، نحبكم برشا ديوان اف ام.
2: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
5: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
6: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
2: ملكه الموجه صفاقس
0: على 91.2
2: تونس،
0: 93.5
2: نابل والوطن القبلي
0: على 106،
2: وبيان سور نجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanafm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanafm. diwanafm فلاش نيوز
7: موجز الخامسة. diwanafm عسلمة. متعاملون أوروبيون يقولون إن ديوان الحبوب التونسي طرح مناقصة دولية لشراء ما يقدر بحوالي 75 ألف طن من قمح الطحين اللين و50 ألف طن من علف الشعير، وأن الموعد النهائي لتقديم عروض الأسعار هو اليوم الخميس. لجنة إسناد الامتيازات التابعة لوكالة النهوض والاستثمارات الفلاحية تصادق على 3 عمليات استثمار في القطاع الفلاحي وقطاع الصيد البحري بقيمة جملية تقدر ب 6.7 مليون دينار، وشملت عمليات الاستثمار المصادق عليها مشاريع أحداث وتوسيع وتجديد بولاية منوبة وباجة وجبس. اجتماع عقد أمس بالمستشفى الجامعي سهلول بسوسة لمتابعة المرحلة النهائية لتركيز جهاز تفتيت الحصى بقسم جراحة المسالك البولية بهذه المؤسسة الصحية. وتناول الاجتماع مختلف الجوانب الفنية المرتبطة بتركيز الجهاز، ولا سيما استكمال تركيز المموج الكهربائي بما يضمن جاهزية المنظومة وانطلاق استغلالها في أفضل الأجل. وبلغت الكلفة الجملية للمشروع 2.6 مليون دينار موزعة بين 2.5 مليون دينار للتجهيزات دون اعتبار قيمة المموج الكهربائي، و133 ألف دينار لأشغال تهيئة الفضاء من أجل تأمين خدمات تفتيت الحصى بجودة ودقة تشخيص وعلاج عالية، فضلا عن تقليص أجل انتظار المرضى. إلى الشأن الدولي، وكالة الأنباء الإسبانية الرسمية تفيد بأن ألاف المهاجرين عبروا سيرا على الأقدام من المغرب إلى سبتة التي تتمتع بالحكم الذاتي الإسباني بعد اجتيازهم عدة نقاط تفتيش حدودية. ووفق وسائل إعلام مغربية محلية، فالمدينة تشهد منذ 20 جويلية الجاري تصاعدا ملحوظا في محاولات الهجرة غير النظامية سباحة انطلاقا من السواحل المغربية بمعدل يفوق 200 شخص يوميا في بعض الفترات. وحاكم سبتة أخوان خيسوس في فاس يقول في تصريحات بثها التلفزيون الإسباني: نحن نواجه حالة طوارئ إنسانية واجتماعية كاملة. الكونغو الديمقراطية تعلن ارتفاع حصيلة إيبولا إلى 3442 إصابة و1521 وفاة. نهاية الموجز الإخباري في أمان الله.
2: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
0: 91.2.

0: فن تايم.
1: مرحبا، اهلا وسهلا، مكملين معكم في فان تايم حتى للسبعة نتاع العشية. تحية لكم الناس كل، كما قلنا لكم باش نربحوكم تيكيات باش تحضروا سهرات يلا نغني للمايسترو جهاد جبارة نهار 2 اوت في صفاقس. معنا اسامة بالتليفون. الو.
2: الو اسامة،
1: مرحبا، اهلا وسهلا يا اسامة.
2: عايشك، تحية ليك ولكامل الفريق العامل معك.
1: يعيشك يعيشك، مرحبا يا اسامة. منين تكلم فينا؟
2: من صفاقس.
1: تحية ليك وتحية مستمعين كل في صفاقس. ألوغ أسامة، شنو تعمل في الدنيا أنت؟
2: نخدم في شركة خاصة.
1: ربي يعينك وربي يوفقك إن شاء الله. نعطيوك كادو زوز تيكيات باش تحضر بها معارض. طبعا يلا نغني نهار 2 أوت في صفاقس. يعيشك، مبروك مبروك يا أسامة. ناخذ تليفون آخر معنا. فاضل، مرحبا يا فاضل.
3: يعيشك يا مدام فاضل، معاك.
1: مرحبا بك يا سيدي، منين تكلم فينا يا فاضل؟
3: من صفاقس.
1: من صفاقس، تحية ليك والمستمعين الكل في صفاقس. فاضل، باش نعطيوك كادو زوز تيكيات باش تدخل تحضر سهرة يلا نغني نهار 2 أوت في صفاقس.
3: يعيشك يا مدام عفاف، يعيش بنتي.
1: يعيشك، مبروك عليك وسهرة طيبة، إن شاء الله تمشي وتفرد وتبدل الجو. احنا التحق بينا عزيز قطاطا. مرحبا يا عزيز،
4: اهلا وسهلا عفاف، لاباس عليك؟ صباح الخير، نسلموا على السادة المستمعين الكل. جيت عندي تساؤل انا، رضوان علاش يعمل بحثنا هنا في الاستوديو تو؟ لا يزي الروبريك تاعو تتعدى الاولى، لا يزي ياخذ اكثر وقت،
1: نحلوا به ليميسيون راهو معناه،
4: وكم يجيني في الروبريك نتاعنا يفكنا الوقت نتاعنا، والله مش معقول راهو هكا.
5: حبيت نعطيهم انرجي كي يشوفوني كي يشوفوا
1: طاقه طاقه طاقه، جاب لكم الطاقه نتاعهم. مش قلت لك راهو كارو يعمل كوميونيكاسيون مع جورناليزم؟ كنا نحكيو فيها لبرا، معناتها ما يبيع كلام
4: بالدارجه يتسمى يتظلبط. هذه هكا بالدارجه نقولوها.
1: والتحقت بينا خلود. مرحبا يا خلود.
6: السلام عليكم،
1: نورتنا. نورتنا من اول حلقه في الحوار الحوار مش قولك في فان تايم. دونك كنت معنا في الاعداد الى جانب شادلي، نحب نهنيك تيك صحة، خدمة مزيانة. لا نحيلي الحشمة قدام ميكروتا. ها
4: شوف رضوان كيفاش ميحشمش
1: الكاسك
5: كفو كعبة حلوة.
1: عيب عليك عيب عليك صديقك. انت في انا انت دوزيام اني سنة.
6: اي عام جاي ترمينال،
1: عام جاي ترمينال في معهد صحافة علوم الاخبار، باش تعطينا لاجندا كولتوريل.
0: فان تايم كلها مثل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية.
6: عسلامة، مرحبا بكم الناس كل في الأجندة كولتوريل، الجولة اليومية اللي ناخذكم فيها في دورة على أهم المهرجانات والعروض الفنية في مختلف الجهات التونسية. البداية باش تكون معرض الباليه الإسباني الأرض المباركة تيارا بونديتا لفرقة باليه فلامينكو الأندلسية على ركح مهرجان كارتاج الدولي في دورته 60. ومن كارتاج نمشيو المهرجان نابل الدولي في دورته 38 مع الوان منشو الممثل والكوميدي بسام الحمراوي بامبينو.
1: أيوة.
6: وبعد ننطلق مباشرة لمهرجان الدولي للفنون الشعبية بأودنا في دورته الثانية مع الفنان عبد الكريم البنزرتي والجو الشعبي متاعنا.
1: سهرة خاصة هذه بالفن الشعبي. أيوة. دونك هذه السهرة المنتظرة. أي؟
6: من أذن المهرجان صفاقس الدولي في دورته 46 باش تكون حفلة مع المغني الراب كازو. وفي مهرجان بنزرت الدولي في دورته 43 نلقاو حفلة الفنانة إيمان شريف وانطلاقة متاع العرض متاعها، المشروع متاعها الخروبة.
1: الخروبة بي.
6: من بنزرت نمشيو المهرجان سوسة الدولي في دورته 67 نلقاو عرض أنغام خالدة بقيادة الدكتور أحمد الشرفي. من بعد مهرجان من المنستير الدولي في دورته 53 نلقاو مسرحية ليبسي للممثل جعفر القاسمي، وكان ضيفنا البارحة من برشا جو.
1: ايوي شخنا حلقة ممتازة الحقيقة.
6: أي من مستير نمشيو المهدية وين باش تتعرض مسرحية ولد الطليان ممثلين سفيان الداهش لبنى الزديري نوردين بوحجبة ضمن مهرجان ليالي المهدية في دورته 49. مهرجان تيتيور بومايوس الفحص في ولاية زغوان قدموا لهم تحية في دورته 36 نلقاو الفنان رؤوف ماهر، ونلقاو زاد عرض الزيارة للفنان سامي اللهجي في تستور في بيجا. وننهيو الدورة متاعنا بمهرجان العبيد الدولي بسبيتلا في دورته 45. نلقاو ون من شو للفن الممثل والكوميدي نبيل كوليب تونسي ونص وهكا نكون وصلنا لختام جولتنا اليوم في الأجندة كولتوريل. شكرا للمتابعة ومهرجان تونس ديما تجمعنا على الفن والفرح والثقافة.
1: يعطيك صحة. ميرسي بوكو خلود. خلود معنا استاجير من معهد الصحافة علوم الأخبار, تعمل في خدمة مزينة وين نتفائل لك بمستقبل إن شاء الله ناجح كصحفية ثقافية. الحقيقة ماهوش سهل بالكل, ولكن شفت منك برشا حاجات باهين ونفرح نفرح الحق نلقى زملاء زميلة المستقبل في المستوى هذية, والشغف بالمهنة والتحضير والغرام راو هذيك هي خدمتنا. باش تنجح فيها لازمك تخدم برشا, وانت تبارك الله عليك تخدم برشا من الغوندو نتاعك ظاهرة اللي انت تخدم برشا, دونك لا خوف عليك الخلود.
6: عايشك عافيه.
1: خلي لك سباس سلم على داركم اصحابك
6: اللي نسلم على بابا يسمع فيا
1: اي نحيوه برشا
6: نسلم عليه وعائلتي كل دارنا واصحابي
1: ربي يفضلهم.
6: وديديكاس خاصه للكوزان تاعي يوصي فيا باش نطلع للراديو باش نعمل له ديديكاس.
1: ديديكاس قول له
6: محمد ديديكاس. وميرسي, نحب نشكر الشادلية وانتي وعلى رضوين الفريق الكل. عدد شهر ياسر بحلي معاكم وان شاء الله في عودة ان شاء الله
1: يا رب. مرحبا بيك ان شاء الله في كل وقت. وعنا ديديكاس بالله فرد مرة خلينا نعملوه علي سيسي, حب يقول جوايوز انيفرسير خاطر اليوم عيد ميلاد الزواج متاعو, دونك حب يعمل ديديكاس لزوجته هدي ويبارك لها. دونك فوالا ان شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير وربي يفضلكم لبعضكم.
4: حتينا نحب نسلم على دارنا.
1: يسلم على دارها ما هي بي
4: عسلمة أمي عسلمة بابا.
1: راني جيت البارح وما تعديت شوال بش تعدى اليوم. حلو بالله الميكرو
5: حلو الميكرو. ترى خدش من حلقة عمرها ما خدت لي
4: بعد شوية حتى أنا عندي
5: غضبتني
4: شهور سبع شهور
1: ما كنتش مسلمين الزوز.
5: أنا غضبتني
1: بس نخرجوا نسمعوا الموزيكا من بعد نرجع ونسمعوا أي دغنوش ونرجع.

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم.
1: Publicité. سوبر سيستا الجرية رقم واحد في تونس بخبرة 30 سنة.

0: التحق بنا عزيز قطاتا. عزيز مرحبا من جديد.
1: اهلا وسهلا.
0: دونك اليوم باش تحكي لنا على مجموعه
1: على ذا ويكند, الفنان ذا ويكند الفنان العالمي المشهور.
0: مش مجموعه,
1: لا هو فرد واحد. ذا ويكند مشهور الاغلبيه عند جينيراسيون زد, صغيرات اللي طالعين توا هما مغرومين بذا ويكند سورتو بعد المده الاخيره.
0: نبزه هذا حسيتها كي نبزه الى فاروق.
1: انا بدي ما يعرفوش بالقديره,
0: حسيتها هكا معناها انت زاد رضوان حسيتو ينبز فيا, حسيتو هكا.
1: اي رضوان ما غادي
0: حسيتو هكا. على غالب فاروق قالك فماش بالي.
1: يا رسول الله,
0: تفضل.
1: نحكي هنا على ذا ويكند اللي من شابه رب من الدار الى نجم عالمي. اسمه الحقيقي أبيل تيسفايت, ولد في كندا العائله اثيوبيه. كما اغلبيه القصص المحزنه والده غادر من الدار وهو صغير, تربى مع امه وجدته وعاش طفوله بسيطه وصعيبه شويه. في المدرسه ما كانش مرتاح وما كانش باهي برشا وما كانش متعلق برشا بالقرايه, كان يعيش برشا عزله. مي بار كونتر كان يتعلق برشا بالموسيقى اكثر من اي حاجه اخرى. كي وصل عمره 17 سنه خذ ديسيزيون هي اللي باش تغير له حياته الكل. سيب القرايه, سيب الدار, سيب عائلته, مشى يعيش مع اصحابه. في اللحظه هذيك ما كان عنده حتى ضمان لمستقبله, اما كان عنده حلم واحد اللي هو الموسيقى ويحب يوصل فيها. عاش ظروف صعيبه, تنقل بين اماكن مختلفه, كان يخدم في برشا خدم وباش ينجم يحاول يعيش بهم. وبار كونتر كان يكتب في الاغاني زاده ويسجل في الموسيقى وحده. في الفتره هذيك جاء اسم ذا ويكند. الروايه الاكثر انتشارا تقول انه اختار ذا ويكند نسبه للويكند اللي خرج فيه من الدار والويكند اللي بدل له حياته. اما 2010 كان مقبل 2010 كان بدا هو في الفن, لكن بطريقه سريه. كيفاش بطريقه سريه؟ كان يهبط اغاني على الانترنت اما ما يحطش لا تصاوره ولا اسمه ولا الناس تعرف هو شكون.
0: بدا بالانونيما معناه
1: اكزاكتومون, ما كشفش هويته, ما عملش حوارات, الناس الكل تسمع في الصوت كهو تحاول تعرف شكون هو. اول نجاح حقيقي باسمه كان عام 2011, خرج 3 مشاريع موسيقيه, هاوس اوف بالونز, ثيرزداي, وايكوز اوف سايلنس. في وقت قصير ولا حديث عشاق موسيقى الاير بي ام بي. الانتقال العالمية كان في 2015 مع ألبوم بيوتي بيهايند ذا مادنس, ومنه خرجت أغاني كيما كانت فيل ماي فيس, ذا هيلز, ارندت. وهنا تبدلت حياته بالكامل. من بعد جاءوا ألبومات أخرين كيما ستار بوي, أفتر أورز, داون اف ام, وكسر برشا أرقام قياسية. لكن القصة اللي ما عندهاش برشا ذا ويكند أنه كيما قاعدين نشوفه في التصاور, عملية التجميل اللي يعملها وين صدم الجمهور متاعه الكل, كيفاش كان من شاب بسيط نجم نقوله بوغوس ميم إلى عملية تجميلية شوهته بالكامل. الجماهير في العالم الكل تفاجأت من العملية ذيك. لكن بعد مدة طويلة من الشوكة ذيك اللي خذها الجمهور, ذا ويكند خرج وصرح قال راهي ماهيش عملية تجميل. هذيك تابع الألبوم الجديد اللي كان وقتها باش يهبطه هو, وهذوكم جوست سون دي سيفيم تاع مكياج من عند فنانين عالميين. دونك ديجا بعد مدة من التصريح هذا نعاود ونرجع ونشوفوا ذا ويكند في ظهور جديد ليه كيما نعرفوه من قبل. معناها الشانجمون اللي في وجهه ذاك الكل كان جوست مكياج, نجمو نسميوه للعمل الفني نتاعو لا اكثر لا اقل.
0: واضح به. ماشي غلطه راني كي قلت جروب ذا ويكند.
1: فما جروب اخر
0: صح النوم.
1: اي
0: انا راني ما ينبزونيش يعايشك معني بيه. حاول لا تيأس. ذا ويكند جروب كينو, سي ان جروب دو بوب روك كنديان فورمي في لي زاني 90 واسمهم ذا ويكند. دونك هذيك هو علاش انا عملت لا
1: واضح اوكي
0: جي كونفوندو بينيتهم. ودايغ هو كي سمى اسمه ويكند عمل غير في
1: الكتيبه
0: فوالا
1: نحى حرف الاو
0: باش ما يصيرش خلط بينه وبين الجروب.
1: ما نعرفهمش
0: تعرف.
1: انا هاني قاعد نتعرف بشويه
0: تعرف
1: شكلت عليا كما قال
0: فاروق. يعطيك الصحه, ميرسي بوكو عزيز. احنا نرجع لكم بعد اخبار الستة باش تجيب حطينا فنانه تونسيه عندها في رصيدها اعمال عديده بين الحضور وبين الغياب. السنه ما عندهاش برشا مهرجانات حسب ما شفت, ورغم اللي عندها في رصيدها برشا اعمال صوت طربي بمتي وتغني زيدة التونسي ومتشبثة باللون التونسي في مختلف أعمالها. نحكي على الفنانة شهرزاد هلال بشكون ضيفتنا في ساعتنا الأخرانية. خليكم في المتابعة.

0: تصيفك بأحسن برومو. خذ الفيبر بوك 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع بأكثر دي بي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
1: أريد طور عالمك.
2: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز.
3: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز فوتخ ميز اجور تكنولوجيك كوتيديان مع انيس الغول على ديوان فما. حدث تاريخي باش تحقق القارة الإفريقية سنة 2029 ويتمثل في أول مهمة لها على سطح القمر بإرسالها لانتريودوسفير راديو تيليسكوب يكون أمباركي أبور دون سوند شينواز. المشروع اسمه أفريكا مون 2، مهمة بان أفريكان تم اختيارها من طرف لاجونس سباسيال شينواز كواحدة من الشارج يوتيل انترناسيونال التشينج 8 اللي هي السوند اللي باش تحط على القطب الجنوبي للقمر في 2029. مهمة أفريكا مون 2 يخدموا عليها دي بينيفول من أفريقيا الجنوبية وبيلوتي بار لا فاونديشن فور سبيس Development Africa في تعاون مع الأوبسيرفاتوار سود أفريكان راديو أسترونوميك وجامعة ستيلنبوش وميزانية البعثة محدودة للغاية. بولز هو باش يكون اسم البروتوتيب أمباركي الأفريكان مون 2، باش يتكون من 3 كرات تحتوي كل واحدة منهم على دي زونتين راديو باس فريكونس، ولما يقع هبوطها على سطح القمر باش تبعد على بعضها بضع الأمتار ومن ثم يشكلوا أن بوتي ريزو راديو أسترونومي. مهمة البروتوتيب هي التقاط إشارات لاسلكية تكون تحت 20 ميجا هرتز واللي هي بوند باسانت ما يمكنش الوصول لها في الأرض بسبب يونوسفير اللي تسد هذه الموجات. سي باس فريكونس تهم الباحثين لانه مصدرها يكون في العاده اماكن بعيده جدا وقديمه من الكون واللي ما تمش اكتشافها لحد الان. في الانتظار فانه الموديل تيست نتاع افريكان مون 2 باش يقع تجربتهم بحلول اخر عام سنه قبل ما يتم تسليمها بروتوتيب دو فول اوبيراسيونيل للصين نهايه عام 2027. كيميكا 3 أكبر موديل دانتليجنس ارتيفيسيال في العالم اللي تم نشره أخيرا على هاجينغ فيس من طرف مونشوت اي اي ستارتاب شينواز معروفة بصون اسيستان كيمي، والموديل يحتوي على 2800 مليار بارامتر تخليه يكون الأكبر في العالم والمتوفر عن ليبر تيليشارجمون. في الكلاسمون دي دو مومون باش نلقاو كيمي يجي مباشرة وراء لي ميور موديل فيرمي تابعين شركة اوبن اي اي وانثروبيك، لكن وزن التيليشارجمون يتجاوز 1.4 تراوكتي ولازم معاه حاسوب بإمكانه شارجمون لكل هذه القوة في الميموار أي ما يعادل 8 سيرفور معبين بك دي كارت غرافيك من أعلى طراز وفاتورة تتجاوز عشرات ملايين الدولارات. هذا يعني أنه ما فما حتى إنسان عادي باش يشغل كيميكا 3 في منزله. شركة مونشوت نشرت اون ليسانس اللي تخلي كل من يرغب في استغلال سون موديل انتيليجنس ارتيفيسيال وباش يدخل منه أرباح يتوجب عليه أنه يمضي أن أكور كوميرسيال قبل ما يكمل. مونشوت تهدي مجالا أحسن نموذج لها في العالم مع الحفاظ على تحكمها في استعمالاته من طرف الذين يمكن لهم كسب ملايين الدولارات من كي 3، générosité bien calculée. L'actualité gaming du jour, باش نحكيو على اخر الاخبار المتوفره والخاصه بالبروشان جو ميتيك دو سانتا مونيكا ستوديوز هو God of War لوفي، واللي حسب اخر لي زانونس في الكوميك كون دو سان دييغو اليوم 24 جويل الفارت، فانه شركه سوني اكدت ان لادات دو سورتي دو جو باش تكون يوم 16 فيفري 2027 المقبل وحصريا على البلاي ستيشن 5. شركه سوني اغتنمت الفرصه واعلنت انه كريتوس باش يعاود يرجع بعد God of War Ragnarok اللي كان خرج سنه 2022 باش يظهر في لعبه جديده واللي باش تكمل مباشرة الأحداث للجو المنتظر في فيفري God of War لوفي، أي أنه بعد باش نعاود ونشوفوا لو جو دو لا غير كبطل في جو جديد أحداثه الدور بعد لوفي. هذا تم الإعلان عليه من طرف كوري بارلوغ لو ديريكتور كرياتيف شي سانتا مونيكا ستوديوز واللي هو زاد المخرج متاع جو كيبيدو. وأكد كوري أنه كريتوس منتهيش وأنه باش يكون في قلب ريميك دو لا تريلوجي أوريجينال دو God of War واللي هي الآن أون ديفلوبمون، وأنه زاد باش يكون حاضر في الأدابتاسيون دو جو للسيري القادمة الأمازون برايم فيديو سنة 2027. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز، موعدنا جدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la Diana FM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
2: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز. مع بوريدو اكتيفي سيفك بأحسن برومو. خذ الفيبر بوك 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع بأكثر دي بي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
1: أريدو طور عالمك. على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوانا فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجو غاليكوت على ديوان فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدوا نكبروا اكثر واكثر. ديوان فام صوتكم.
4: تسمعونا في تونس الكبرى على 99.5.
5: ديوان فام فلاش نيوز.
6: موجز السادسة ديوان فام عسلمة. الفرع الجامعي للتعليم الأساسي بصفاقس يطالب في بيان له وزارة التربية بالتراجع عن اقتطاع 3 أيام من أجور عدد من المدرسين الذين تعذر عليهم لأسباب صحية تأمين مراقبة مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية رغم إيداعهم شهادات طبية في الأجال القانونية وفق نص البيان. واعتبر الفرع أن هذا الإجراء تعسفي وغير قانوني ودعا إلى التراجع الفوري عن الاقتطاعات وإرجاع كامل المبالغ المخصومة إلى أصحابها. وشدد الفرع الجامعي للتعليم الأساسي بصفاقس على ضرورة احترام النصوص القانونية المنظمة للعطل المرضية. الإدارة العامة للأداءات التابعة لوزارة المالية تحدد 4 مواعيد لخلاص عدد من الاستحقاقات الجبائية الخاصة بشهر أوت القادم. وبينت الإدارة في رزنامة الأجل القصوى لشهر أوت أن يوم 17 من أوت القادم يمثل آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، وأضافت أن 20 أوت هو آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنيين بالتصريح والدفع عن بعد، كما حددت يوم 25 من أوت كآخر أجل لإيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل بالنسبة للأشخاص الذين يحققون أرباح الاستغلالات الفلاحية والصيد البحرية. وأشارت الإدارة إلى أن 28 من أوت يمثل آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنيين غير الخاضعين للتصريح والدفع عن بعد. المديرة العامة لصندوق الودائع والأمانات ناجي الغربي تقول أن إرساء آليات مالية مبتكرة يعد أمرا أساسيا من أجل توجيه التحويلات المالية للتونسيين المقيمين بالخارج بصورة أفضل نحو استثمارات تحدث قيمة مضافة وتوفر فرص عمل وتحدث أثرا في الجهات. وشددت الغربي خلال فعاليات الأيام الجهوية للتونسيين بالخارج على ضرورة تحويل هذه التدفقات المالية إلى رفعات للتنمية الاقتصادية المستدامة. إلى الشأن الدولي، وزارة الدفاع السعودية تعلن استضافة اجتماع دولي لمناقشة مبادرة المملكة لإنشاء التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات. ارتفاع حصيلة الضحايا جراء الفيضانات التي اجتاحت شمال شرق الهند إلى 78 حالة وفاة على الأقل. ونختم بطقس الليلة، حيث يكون صاف إلى قليل السحب على كامل البلاد، وتتراوح درجة الحرارة ليلا عامة بين 24 و 29 درجة وتصل إلى 33 درجة بالجنوب الغربي. والريح تكون من القطاع الشمالي بالشمال، من القطاع الشرقي بالوسط والجنوب قوية نسبيا، قرب السواحل الشرقية وبالجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، فيما يكون البحر متموجا بالسواحل الشرقية وقليل الاضطراب ببقية السواحل. نهاية الموجز الإخباري فلاش سبور الآن مع قدور. أجمل تحية بهيرة عوجي في أمان الله.
7: ديوان فام هي الموجة اللي تواتيك، ملا زيت في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5، في نابل على 106، وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3، وفي جابس على 99.1، وبيان سور في صفاقس على 91.2. وين ما تكونوا ديوان فام تكون معاكم. ديوان فام صوتكم.
1: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان فام.
7: ديوان فام صوتكم.
1: ديوان فام فلاش سبور.
8: مساء النور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. الترجي الرياضي التونسي برمج 4 مباريات ودية ضد اتحاد كارتاج، حزم السعودي، سان بيدرو ليفواري وفريق المستقبل الرياضي بالمرسى. من جهة أخرى، فريق اليوم انطلق في بيع الاشتراكات ولا جديد إلى حد الآن في موضوع يوسف البليلي. نادي صفاقس يجري حاليا مباراة ودية في ختام تربص سوسة ضد فريق اتحاد كارتاج، يلعبوا حاليا في الشوط الثاني من المباراة. بالنسبة للميركاتو ثم اشتدابات لحد الآن، لكن حسب معلوماتنا فما اتصالات متقدمة مع مهاجم أجنبي ولاعب متوسط ميدان بنسبة كبيرة يكون تونسي. الظهير الأيسر السنغالي أمادو با نجح في الاختبار الطبي مع تقدم ساقط الدير غدوة إمضاء العقد لمدة 3 مواسم باش يكون 8 انتدابات فريق البي اس اس. وحسب مصادرنا تقدم يسعى لإنهاء الميركاتو بانتداب لاعب متوسط ميدان. الأمل الرياضي بحمام سوسة تعاقد مع متوسط الميدان مالك بعيو قادم من القادسية ليبي. بعيو 27 سنة أمضى 2 مواسم مع الأمل ناديه الأم ذكر نجم الساحلي. الهيئة المديرة للقوافل الرياضية بقفصة أعلنت سحب نشاط النادي من منافسات بطولة الموسم الرياضي 2026-2027 حسب ما أكدوا رئيس النادي خالد بنور في تصريح لديوان فام. أسباب الاستقالة ترجع إلى تفاقم الأزمة المادية وانعدام التمويل من شركة فصفات قفصة منذ 10 أشهر إلى جانب تراكم الديون وتسليط عقوبات وخطايا من طرف الفيفا بسبب مستحقات الملاعبية الأجانب الأجانب والمحليين. وأكد زاد بنور أنه أغلب الملاعبية رفضوا العودة إلى التدريبات والانطلاق في التحضيرات للموسم الرياضي القادم. الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا أعلن فتح إجراءات تأديبية بحق الاتحاد الأرجنتيني كيف بحق 3 من ملاعبية منتخب الأرجنتين على خلفية الأحداث اللي اندلعت بعد خسارة الفينال في المونديال ضد منتخب إسبانيا. وفي ملف آخر لجنة الانضباط فتحت إجراءات بحق اللاعبين الأرجنتينيين لياندرو باريدس نويل مولينا وتياغو المادا والمدرب المساعد روبرتو أيالا بالإضافة إلى اللاعب الإسباني بابلو غافي بسبب أعمال العنف اللي وقعت بعد فوز إسبانيا في المباراة النهائية للمونديال. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا ديوانا فام بوانيت. كان معكم قدور خليكم مع فاف في فان تايم في لمان وتحية تونس.
7: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.

0: فن تايم.
1: ضيفتي اللي باش نكملوا معها ساعتنا هذه من فن تايم فنانة تونسية اختارت باش تصنع المسيرة الفنية نتاعها ساعة بعيدا على عقلية البوز واللي بوليميك واختارت أن الخطوات نتاعها تكون ثابتة والهوية خاصة الفنية نتاعها تكون وفية للأصالة منفتحة على التجديد صوت دافع احساس عالي هاكم كنتوا تسمعوا تبارك الله وتتنقل بكل سلاسه بين الطرب والاغنيه الشرقيه الابتهالات الاغنيه التونسيه ما غير ما تتخلى على بصمتها الخاصه فنانه ما تكتفيش بالغناء ولكن زيدة تكتب تلحن تعزف على اله العود وهذا خلى التجربه الفنيه بتاعها متكامله دونك قائمه على الموهبه على الدراسه والشغف بالموسيقى فرحانه برشا وأنه بحذية اليوم المطربة والفنانة شهرزاد هلال
2: يعيشك أنا أسعد
1: مرحبا
2: بيك يعيشك
1: عنا برشا على انترفيو
2: صحيح مدة
1: ده خسلت وقت العملية المتعديش معايا بخاطر في الصيف ديما نقسم أنا وأميمة العياري دوك بروبابلومون راك كنت مع أميمة وانتو كان ياسر فرحانة وعنك بحذية اليوم
2: أسعد عيشك
1: حتى نرجع عنا ما نحكيه برشا وما نسمعه زيدة ونطلب منك بتغني لنا شوية لايفيت دونك هيت نرجع أول حاجة زي نحب قولك مبروك مشاركتك في عرض وطن بحب العاشقين بقيادة يوسف بالهيني ومشاركة طلم الفنانين توينسا متاعنا اللي نحبهم غازي العيادي عليا بالعيد سوفيان الزيدي مريم نوردين ملكة شيرني وفي عباس إذا كان نهار 25 جويليا تزامنا مع عيد الجمهورية على ركح مسرح قرطاج الدولي في دورته 60 كيفاش استقبلت الدعوة هذه أنت باش تكون ضمن هذا العرض شهرزاد خاصة في ستينية وفي عيد الجمهورية ولكن مع مجموعة كاملة
2: والله استقبلتها بكل رحابة صدر لأنه اعتبرتها بالنسبة لنا فرصة باش نقدم فيها أعمالي باش نزيد نعرف بأعمالي في مهرجان دولي كبير ويعتبر المهرجان الأول في بلادنا فاستغليت الفرصة باش قدمت ثلاثة من أغانية الخاصة ومن آخر ما أنتجت خلينا أصحاب ولموني الناس ويحسر عليك وهذا خليني حسيت بالفخر والاعتزاز وخليني خلى المشاركة متاعي حسيت كأنه أنا وحدي في العرض كامل مش معايا ورغم أني أنا سعيدة جدا بحضور ثلة من أبرع وأبرز الفنانين اللي نحبهم برشا اللي كانوا معنا في العرض
1: من أجيال مختلفة وألوان مختلفة الحقيقة ولكن الجمهور التونسي كان غولاتيفمون غايب ما هوش حاضر كما العادة أنا عندي سؤال ما بلكش أنت تجاوبني عليه ولا أنت تزيد تطرح نفس السؤال يعني أنا نشوف برشا الجمهور التونسي ماخذته الحمية نقولوا احنا على الأغنية التونسية وعلى الفنان التونسي وكي يجيوا فنانين من برا يقولك احنا علاش العملة الأجنبية متاعنا باش تخرج لبرا وجيبوا لنا فنانين تونس وعملوا لنا عروض تونسية ولكن في برشا عروض تونسية الجمهور كان غايب معناها ما كانش بالعدد اللي راوه في العروض نتاع الفنانين الاجانب اللي يقولوا هما وانه ليه البجله بالتوينسه باش تفسر الظاهره هذه
2: هو ساعة العرض اللي قدمناه يوم 25 جويليا ما كانش فارغ المسرح كان معبي معناه منين تلفت أنا نشوف الجمهور بصراحة فهمت ممكن الكريسي شوية من الصفة التيلانية كانت فارغة شوية ولكن المدارج كلها معبية يعني هيك الناس ذمك اللي حضروا على الأقل نحترم وجودهم ونقدروا أنهم جاوا وتعناوا بالجاي وتفرجوا في الفن التونسي وبش
1: ولكن بصفة عامة
2: شافوا الفنانين شفنا
1: عروض تونسية مع عبيتش زيدة شهرزاد
2: موجود ليه موجود أكيد موجود
1: يعني بين اللي تكتبوا قال على مواقع التواصل الاجتماعي وبين الواقع فما فرق
2: صحيح هذا راه يشمل حتى صحفيين ساعات تلقاهم في كل ندوة صحفية اللي تعمل في آخر العرض تلقاهم في عرض أجنبي تبارك الله يجيو الكل يبداو كحدهم يحبوا يعملوا حوار مع المطرب بينما وقت اللي يبدا فنان تونسي تلقاه
1: العدد يكون أقل
2: نتاع صحفيين وحتى في المدار في الحضور معناها ما يجيوش يتفرجوا للأسف وهذا بالحق معناها ما نلاروش حتى ما فماش تفسير للشيء هذا غير أنه فما شوية سكيزوفرينية أنا نشوفها معناها أنه واحد يقول حاجة ويعمل العكس متاحة يعني انت اذا كانك تدافع على الفن التونسي واذا كانك تدافع على الفن التونسي في اقل حاجه تعملها هو انك تحضر على الاقل عروض الزيت. برك الله راهو مش شويه، احنا 7 فنانين كنا
1: وكل واحد وراه عنده الريبرتوار نتاعو وكاريير ومسيرته
2: وعنده اعمال
1: معناها فرصه باش
2: اصوات جميله برشا والعرض كان
1: جميل ممتازه.
2: فرقه برك الله معناها من اروع ما عندنا في تونس وفرقه كبيره ضمت يعني فيها معناتها بارتي سيمفونيك وبارتي نتاع الوتري. بالحق معناها حاجه تستحق باش الجمهور يحضر لها. انا ما نراش حتى تفسير، ممكن فما شويه نقص في الدعايه هذا اكيد. فهمت
1: هذا أكيد
2: فما نقص في الدعاية على الأقل. على الأقل كانوا نجموا يذكروا أسماء الفنانين المشاركين لأنه هي عنوان السهرة سهرة تونسية فقط. كي تشوف لافيش اللي محطوطة في وين قصوا ليبيي تلقى سهرة تونسية
1: ما فماش الأسماء متاع الفنانين لأنه الأسماء يعني دوما كل واحد يا سيدي يبداش كل واحد عنده 1000 يحبوا يتبعوا باش يجي باش يجي معناها كي تحط لسامي وصار تقبل حفلات في كارتاج شاركوا فيها. نذكر انا مره سهره فيها زيد زويري فيها لينا بن علي ونضال كصدقني ربي اليحيوي الثلاثه كانوا مع بعضهم في كارتاج كل واحد جاب جمهوره. دونك ديكو شويه معناها تلموا ما كانت الاسماء موجوده.
2: لا يلزم يذكروا اسماء الفنانين لانه هو الفنان المطرب هو العماد نتاع السهره هو الاساس نتاعها. بلاش المطرب باش يتعدى ميوزيك انسترومنت معنى مش ما فماش غناء. فهمت بينما انه العرض يقوم من بدايته حتى لاخرته على الغناء كعنصر اساسي. فاقل حاجه هو انه تذكر اسماء الفنانين. ولكن هاوك كيما قلت لك انا غنيت في العرض مش حد اخر. شفت المسرح في المدارج كله معبين من فوق اللوطة من اليمين لليسار القدام زاد الصفوف 4 أو 5 صفوف من قدام او اكثر معبين شويه الكراسي من تالي فارغه كاو نجم يكون خاطر بي استغلوها
1: نجم يكون انت كيفاش كده احساسك في كارتاج روح ديما عنده الهيبه نتاعو عنده الواقع نتاعو عنده الرهبه نتاعو زايده.
2: والله باش نحكي معك بكل صراحه معناها والله ما احلاها الوقفه على مسرح كارتاج. جيت بالحق جيت لو كان قعدت اكثر وقت غنيت خاطر انا بعد ما غنيت 3 غنيات وتفاعلت ودخلت في الجو وشفت الناس متتفاعل معايا تمنيت كان زدت دوز ولا 3 ولا 4 غنيات اخرين خاصه كي جيتني كان نسمة البارد فيك والدنيا سخونه حبيت نزيد نقعد فميكا ونزيد غني. ولكن طبعا هذيك هو معناه شروط المشاركة في العرض هو أنه كل واحد باش ياخذ مدة زمنية معينة وأنا راني معاه العروض الجماعية مانيش ضدها. توا مثلا خد فما ناس قالوا فما فنانين ما يجيبوهم كان في عروض جماعية
1: قريت فنانين وملحنين وشعراء واسماء كبيرة معناها كيفاش حكيوا على العرض معناها حاجة ما استغربتها برشا على خاطر معني كيقول لك عرض باهت كيقول لك معني انت فنان جي تقول فنان كبير وتقول على العرض ما كانش باهت بالعكس معناها كان متنوع وكان كل واحد يدخل بالانرجي نتاعو وكل واحد يدخل ما كيبداو برشا فنانين فيها الباهي وفيها الايجابي وفيها السلبي. من الحاجات الايجابيه وانك بوندون ساعتين من زمان ماكش باش تقلق باش تلقى كل مره حاجه جديده تدخل لك فما برشا تنويع.
2: هو ساعه ماهوش باهت لانه كل واحد يقدم اعمال والاعمال اللي تقدمت كلها مزيانه ومنوعه ما بين التونسي هكا الحفالي ما بين الاغاني العاطفيه ما بين انا مثلا عملت جو الفزاني وعملت شويه جو المغاربي خاطر عملت في الحاني الاجواء المغاربيه هكا فما تنويع معناه الواحد بالحق ما يقلقش ما نجمش يكون باهت بحضور 7 فنانين يغنيوا بالقديه وتبارك الله عليهم وقدموا احسن ما عندهم. فهمت بقينا هي راهو ما فيها باس راهو مش لازم انا ضد انه واحد يشد سهره كامله من 9 حتى لنص الليل ويغني وحده. انا ضد الحق
1: سهرات نتاع الفنانين لانه
2: انا واحده من الناس نقلق انا نجي نقعد نتفرج في واحد بركه من لما 9 حتى لنص الليل وهو يغني وحده على الاقل عمل سويعه انت وسويعه فنان اخر ما فيها باس راه مهرجان كارتاج مهرجان كبير وعنده جمهور وعنده ناس اللي تحبه.
1: إيه مادوما عندهم جمهور ومادوما نجوم كبار عندهم نجوم
2: تبدا سهره مقسومه ما بين زوز فنانين راهو ماهوش دوني راهو حاجه حلوه ياسر ويبدا فما اختلاف الانماط زاده يعني بالحق واحد كيقص سيكي ب100 دينار ولا بخمسين ولا بلي هو بالحق معناه يحس اللي فلوسه مشيت في بلاصتها. فهمت انا مع الشيء هذا وراني قدمت سابقا مطالب مع لجنة قرطاج على اساس انه يكون فما عرض ثنائي ما بيني وما بين فنان اخر، ولكن لم يتم القبول. والله ما مش لازم نقول، ولكن التجربه انا معاها. انا معاها التجربه، فهمت تعجبني وماذا بيا اذا كان نخوضها، لانه عندي في رصيدي ما ينجم يعمل لي عرض كامل. تبارك الله عندي العديد العديد من الانتاج.
1: وانت على الركح تغني في كارتاج، تذكرت اللي انت مقدم عرض واللي انت جاي لبالك وانه تشوف في شهر زيد بسهرتها هي الخاصه في مهرجان كارتاج؟
2: جاي لبالي ما نقولكش، ما جانيش. ما تذكرتش اللي انا قدمت على خاطر وقتها وقتها عامله جو وداخله معناها في الاجواء ومنسجمه مع الجمهور ومع الفرقه ومع غنياتي اللي انا فرحانه برشا اني اديتهم في مهرجان قرطاج. ولكن اكيد يبقى معناها مهرجان قرطاج هو حلم كل فنان تونسي اللي المبدع، الفنان المبدع اللي قاعد يخدم واللي قاعد يحاول باش يكون موجود بانتاجه.
1: مازال يا اخي وقتاش؟
2: مازالش توا في العقل، في العقل. انا صابرني
1: حق معناها قديش مازال يفصلنا على الخطوه هذه مع شهرزاد الليل.
2: انا مازلت صغيره على كل حال، مازلت في اوج العطاء ومازلت في
1: طبعا
2: في معناها في الطنبق نقولوا احنا معناها نتاع الانتاج نتاعي ونتاع صوتي مازال لاباس عليه، ونجم نكون موجوده في مهرجان قرطاج سواء كان وحدي او معايا فنان اخر. كله حلو وينجم يكون عرض ناجح، لانه اذا كان يؤمن الانسان بروحه ويؤمن الفنان بفنه يكون واثق من نفسه ونجم يوصل بعيد بعيد بعيد.
1: انا ما نشكش في هذا الكل، ولكن كي قلت لك وقتاش، خاطر نعرف عندك برشا انتاج، عندك غزاره نتاع انتاج، نعرفوا انك زيدا دخلت المجال الفني عندك برشا مليانتي صغيره معناها كل شيء متوفر لانك تكون موجوده وانك تكون حاضره في مهرجان
2: ان شاء الله في دورات اخرى. ان شاء الله في دورات اخرى ونتخطو. انا قاعده نخدم، قاعده ننتج، فما الاعمال عندي استراتيجي نخدم بها. الاعمال ما نحبش نخرجها ديما هكا كل شهر كل خاطر لاحظت فما عزوف بصراحه معنا فما عزوف
1: تخمه،
2: فما تخمة أولا وفما زيدة عزوف من المتفرج أنه يدخل يسمع أعمال تونسية خاصة في النمط الوتري. معلومة هذه رأوا من وقت الثورة إلى يومنا هذا الموسيقى الوترية خذت من عشقة فات شوية معنا نحسوها، فهمت؟
1: رغم اللي أنا في الفترة الأخيرة حاسة وأنه فما عودة رأوا فيها العامين الأخرين للأغنية التونسية بصفة عامة.
2: عودة مهش كيما يلزم، مش كيما نتمناه احنا كفنانين، فهمت؟
1: يعني على الاقل رجعوا شوية هكا عندهم نوستالجي للأغاني متاع التسعينات وحفلة التسعينات
2: القديم القديم
1: باقي القديم
2: صحيح. دونك الفن الجمهور ماهوش مستعد باش يتلقى أغاني جديدة أو باش يتعرف أو باش يسمع أو باش يكتشف أغاني جديدة، وهذه هي المعضلة اللي احنا نقاسيو فيها كفنانين. ولحنا يعني هذا التحدي الكبير انك باش تعمل أغنية ما يعرفهاش المستمع، ما يعرفش كلماتها، مش حافظ لحنها، وانت باش تفرضها عليه. اعطيني انت شنية المعادلة كيفاش لازمك تعمل باش تفرضها او كيفاش لازمك تعمل باش هيك المتفرج هذاك يتقبلها ويحفظها. انا واحدة من الناس قاعدة نعرف بانتاجاتي من خلال نوادي الغناء، قولها لك معناها بصراحة عندي العديد من المجموعات في نوادي الغناء، ندخل اغنية نشوف شنية الرياكسيون تاع النساء اللي يكونوا حاضرين والمشاركات، نشوف قداش يتقبلوا معنا الالحان هذيك وقداش تعجبهم وقداش يقولوا لي يا محلاها اغنية، علاش ما تعرفتش مثلا، علاش ما تسمع، علاش ما قدمتهاش، علاش ما نلقاش ما نجاوب لمحل لانه تحب الاجابه زبها طويله زبها ديالي الاجابه. ولكن في كل الاحوال انا وحده من الناس قاعده نخدم، قاعده نعمل في حاجات مقبوله. العرض الخريم تاع كارتاج شفت لي رياكسيون تاع البوبليك وشفت لي كومونتير، الناس كل عجبتها الاغاني اللي هما من الحان وكلماتي، وهذا اسعدني جدا جدا وخلاني معناها سعيده اني شاركت في هالعرض هذا، رغم اني معناها مع جل مجموعه من الفنانين، لكن انا سعيده اني شفت الرياكسيون تاع البوبليك وشفت الناس اللي هي استحسنت الالحان هذه والاغاني هذه. هذه ما نجم كان يشجعني ويعطيني دافع القدام باش نواصل.
1: حكيت على نقطة مهمة برشا، الجمهور والذوق نتاع الجمهور اللي هو زيدا تبدل السنين الأخرانية، لأنه قبل كانت في المهرجانات الصيفية كانوا الفنانين يقدموا أغاني جدد وألبومات جديدة ماهيش محفوظة لأول مرة للجمهور اللي باش يجي. توا كاين الجمهور يمشي باش يغني أغاني محفوظة، يحب الأغاني اللي تتقدم تقدم يبدا يعرفها ويبدا حافظها. معناها كي باش تجيب له انت حاجه جديده صعيب وانه
2: يستغرب
1: يستغرب باش يستسيغها. باهي باش نرجعوا نحكيوا بعد شويه. انت زادا كنت في افتتاح الدوره 46 من مهرجان بيجا الدولي وباش نحكيوا في برشا حاجات اخرين. جست فاصل صغير وراجعين.
0: بوبليسيتي. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم. دلل روحك بماتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك. هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة. تسمعونا في تونس الكبرى على 90.5.
3: هاي كلها مثل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية.
1: مكملين مع ضيفتنا الفنانة شهرزاد هلال. دونك شهرزاد كنت في افتتاح الدورة 46 من مهرجان بيجا الدولي نهار 22 جويلية. احكي لي كيفاش كان الافتتاح اي سورتو بعد ما كملت نسبة الرضا متاعك انت على العرض قديش كانت؟
2: نسبة الرضا 100%. 100%. أيوة. مادامني قدمت عرضي وفيه غنياتي وفيه انتاجاتي فالحمد لله. هو العرض الحق كان ناجح والحمد لله الجمهور كان فرحان. قدمت مجموعة من أعمالي إلى إضافة إلى حاجات كلثوميات شوية من التراث التونسي. محليه كان عرض حلو برشا ونال رضا الناس اللي كانت حاضرة وهذا شرف لي أن نكون موجودة في افتتاح مهرجان بيجا الدولي. وفما مراحل أخرى بعد
1: وين بشوفوك بروشينمون؟
2: والله فما بمناسبة عيد المرأة باش نكون موجودة يوم 11 أوت في حفلة منظمة كمعناها شراكة ما بين وزارة الثقافة ووزارة المرأة. باش نكون في مهرجان قبلي في قبلي المدينة بعرض موسيقي. وكذلك يوم 13 أوت كذلك عيد المرأة في مهرجان زغوان الدولي. مهرجان زغوان وإن شاء الله شنو آخر فما اختتام مهرجان قلعة الأندلس. أيوة. يوم 23 أوت إن شاء الله.
1: دكتور.
2: هذم هما اللي.
1: هذا نصيبك من المهرجانات السنة.
2: يزيد بركة.
1: راضية عليها هذا العدد ما.
2: مانيش راضية من الحمد لله مسج.
1: مكتفية.
2: مسج.
1: الحمد لله.
2: مانيش ما عنديش كل جشع برشة أنا. فهمت ومن حبش كل ليلة وأنا نغني زي دكت برويت كل ليلة كل ليلة كل ليلة. حق إن نخاف على حبالي الصوتية يتعبوا من حبش.
1: حب تمشي تخدم عرض تبدأ في كامل تاكتك.
2: تبدأ في كامل تاكتك. ولا
1: قدم عرضك.
2: نعطي
1: باش تقولي راضي عليه 100% كما
2: تقول وهو الناس كل راضي عليا زيدا. لا بالحق هو كل يوم واحد هو يغني
1: مرهق
2: راه مش باهي
1: بيان سور مرهق برشا. باهي خلينا نبدلوا جو شويه باش نمشيو نحاولوا نتعرفوا عليك اكثر شهرزاد. نقربوا شويه من شهرزاد في اختياراتك في قناعاتك في بعض التصريحات نتاعك. سبق وقلت في برنامج على كيفي على تلفزة تي في عملت في مسيرتي عملت في مسيرتي ما يرضيني رضيت قناعاتي بنسبة مئوية. رضيت قناعاتي بنسبة مئوية. قديش نسبة الرضا متاعك إلى حد الآن بارابور للي خدمته واختياراتك الكل؟
2: 70%. أوكي بصريحة كنت مع كريت كيفاش
1: منقصة معناها هكيت تسمى ما قلتش تسمى متنازلة معناها هكيت
2: متنازلة ميسيلش ميسيلش قول الحقيقة 70% لأنه إنسان إذا كان رضا على روحه راه سير ماش نجم يبدأ.
1: ليه نتصور مش قولي أقل من 70%؟
2: عليه ليه ليه 70 باهي مناسب
1: مش رنيا مش نحكي فنيا مش نحكي فنيا ربما تقول لي مثلا كنت النجم نختار ثنية خير مختلفة أنه نخدم كوميونيكاسيون أكثر أنه نخدم ديجيتال أكثر أنه نخرج البرة ما معناه في حاجات كما هكا في علاقة بالمسيرة ككل مش في علاقة بقيمتك الفنية.
2: صحيح فما انا راني كي قلت لك 70% هاو باش نقول لك علاش على خاطر عندي حاجه انا انت قلت رضيت قناعاتك
1: أي.
2: لانه انا مشيت في ارضاء قناعاتي فخليت اهملت شويه القناعات الاخرى نتاع
1: الواقع
2: صحيت فهمت لانه انا المعروف شهرزاد هلال معناها هكا الستيل القديم كستيل الترابيه كستيل الوتريه فهمت بينما اليوم القاعده الجماهيريه الكبيره اللي هي تضم معناها معناها فئة معينة من الشباب ولات الطالب بنوعية أخرى من الموسيقى. فهمت؟ فممكن أنا نوعية أخرى من الموسيقى ولات كذلك كما كنت تحكي أنت تمشي إلى وسائط أخرى مختلفة مش في الحفلات ولكن طبعًا. من خلال الديجيتال. فمن ناحية صحيح أنا مقصرة شوية من ناحية الخدمة على الكوميونيكاسيون وعلى الديجيتال، هذه حاجة نعترف بها، ولكن ديما نقول هتا وندرك هتا وتجي الفرصة لأنه الأعمال موجودة والرصيد موجود، ما فمش حاجة تمنع
1: اللي بكيو عليه العباد
2: موجود.
1: انت عندك معناها اليوم تقرر ولا تجيب شكون باش يخدم لك سيم باش يخدم لك الريزو سوسيو نتاعك باش يلقى ماتير انواع واشكال عنده باش هو يخدم، هذاك كله متوفر جست ناقص وعنه باش يبدا موجود على الديجيتال وعنه يتم الترويج ليه.
2: صحيح هذا هو هذا هو فما دونك عندنا قلنا الخدمه على الديجيتال وكذلك حتى النمط الموسيقي والنوعيه نتاع الالحان. انا ما حبيتش نطيح، انا قاعد ديما في مستوى الفوق فهمت، ما حبيتش نطيح لهاك الحاجات السهلة وكل الحاجات فهمت، ما نستسهلش الفن لأن نستصعب وياس الفن ونعطي عليه مسؤولية كبيرة.
1: صعبت على روحي
2: ليت نجم تقول صحيح صحيح صحيح
1: دكتور وكان باش تراجع شنو تعمل شنو تبدل شنو تغير؟
2: نقعد هكاك وكهو، لكن نحاول نخدم كما قلت انت على الناحية الإعلامية ونحاول نخدم على الناحية متاع التواصل معناتها مع على الانترنت. هذا هو، لكن نتصور فنيا عملت اختيارات مزيانة، اختيارات باهية، حاولت باش ننوع ما بين خفيف وما بين الطربي ما بين أنماط مختلفة، يمكن كذلك تنويع كثير برشا في الأنماط زادة ينجم
1: يضيع الإيدنتيتي زادة.
2: صحيح
1: ولو أنك معناها أنت أستاذة وإذا ما جالك أنك تبحث وأنك تقدم حاجات أخرين، ولكن كفنان صحيح لازم يختار
2: ثنية واحدة نمط واحد شد فيه باش تفهم فهمك العباد، لأنه ساعات تحس لي الجمهور ما فهمكش شنو تعمل أنت بالضبط. الحق نجيني ساعات كي شك نقول يا ربي زعما بكشي مش فهمين أنا شنو اللي قاعدة نعمل، هيت نغير هيت كذا، ولكن نرجع عن بعد لنفس الشيء لأنه كما قلت أنت توا هيك التكوين الأكاديمي وهيك القراية اللي قريتها في الكونسيرفاتوار من وانا صغيرة من عمري 10 سنين والكل حسيتها مازلت موجودة على كتافي، مازلت هي اللي تقود فيا هي اللي توري فيا في ثنية معينة. فهمت
1: حكيت على انتاجات مع الموزع خالد الكلبوسي، وين وصلوا المشاريع هذوما؟
2: والله فما اعمال، فما ان شاء الله اغنيه يعجبني سرك ودلالك يا طفله ان شاء الله هي حاضره راهو، لكن ان شاء الله باش تصور كليب وتوا تخرج ان شاء الله في الوقت المناسب. خلف هذيك فما الاغاني اللي قدمتهم في مهرجان قرطاج خلينا اصحاب ولمولي الناس كذلك راهم باش يتسجلوا، لانه شفت كيفاش معنا عجبوا العباد تو يتسجلوا تو يخرجوا في الوقت المناسب ان شاء الله.
1: داكور سينو في الجديد بما انك تحكي على جديد معناها وعلى النوعية الجديدة والذوق مع تاع الجمهور توا، نجم نراك في ستيل آخر موسيقي، راك في ديو مع فنان آخر مختلف من عالم آخر؟
2: أنا منيش ضد المسألة هذه، ولكن أنا لاحظت اللي ديو موضة وتفات، حسيت ما عادش على مود حكاية لي ديو هذوما
1: اخر ديو هو قلب الدنيا نتاع نورد والفنانه المصريه شيء ما حفظتش اسمها
2: والله لا ريت
1: عالم عربي مقلوب رحمه محسن فن معناها ديو قلب الدنيا شهرزاد
2: والله لا ريت لما حالتك عندك قلت لي تو نمشي نتفرج فيه من بعد الحصه نحط نتفرج فيه ان شاء الله مبروك عليه، لكن ان شاء الله قلت لي تجي فرصه باهيه
1: ماكش ضد الفكره
2: لا مانيش كونت، انا راني منفتحه برشا على التجارب مختلفه ونحب نخوض المغامرة.
1: كان باش تعمل مغامرة توا هكايا وباش تعمل أغنية ديو، انت وشكون
2: توا؟ والله باش نقول لك
1: من الأسماء مالو شان
2: نعمل ديو انا وصابر الرباعي، علاش ليه؟ اي فنان كبير
1: وي طبعا هذا ما هربتش بيا بعدين
2: نحس منفتح على الفنانين الكل ويحب الاصوات الكل، خاصه في عرض الافتتاح جاب معاها 5 أو 6 فنانين، فهذه حاجه تفرح معناها
1: مع صابر
2: هاكا تشيب بيا
1: بيسور هي ما بعتش بيا انا معناها كنت نستنى باش تمشي بيا موسيقى اخرى مختلفه معناها راب شعبي حاجه هكا ديو من النوع هذايا معناها
2: اذا كان نشوف جيغنيه باهيه
1: اللي فيهم النوع هذايا
2: لما حال انا مراش روحي برشا ولكن انا والعمل في حد ذاته اذا العمل مزيان ونعرف اللي يعجبني ونحب نغنيه نغني انا والناحيه الموسيقيه بالاساس.
1: سينو ما جاكش عرض باش تغني جينيريك نتاع مسلسل ولا نتاع فيلم؟ معناها ملاحظه معايا وانه اللي يسميوها التيتر نتاع المسلسل مثلا في مصر ولا لبنان ولا سوريا ولا حتى في تونس السنين الاخرى ولينا يساهموا برشا برشا في انتشار الفنان وياخذوا نجاح كبير.
2: والله جات الفرصة ومعناها كنت باش نغني في جينيريك نتاع فيلم بنت الهواء والريح مع نيفا شمك وقتها ومشينا سجلنا في استوديو كذا ومن بعد نعرفش ممكن المخرج خير باش يعمل ميوزيك انسترومونتال برك معناها ما عملش غناء بدل راي ولا ديرنيير مينوت. كانت هذيك التجربة الوحيدة ولكن هذا ما يمنعش انه كما كنا نحكي ومعناها فما برشا تنويع في القوالب الموسيقية اللي قدمتها ما بين الابتهالات كما كنت تحكي عندي مجموعة من الابتهالات ما بين الأغاني الوطنية ما بين الأغاني العاطفية ما بين النمط المغاربي الجزيري ما بين الترابي الشرقي ما بين العروبي متاعنا البدوي.

0: شهرزاد.
1: التونسي. التونسي ما معاش لعب، خاطر هذيك دو انا كيف نلحن ما نلحنش على نغمه شرقيه، نلحن في الايقاعات التونسيه نتاعنا البدويه والشعبيه، نلحن في الطبوع المحاير سيكا والمحاير عراق والراس الزيل، غادي وين نلقى روحي في التلحين، فهمت؟ وغادي وين نشيخ انا كي نغني نعمل نلقى مهجتي ونلقى الجو نتاعي الفني غاديك. فالتونسي اكيد حاجه ما نجمش نتخلى عليها الجمله، نجم نتخلى على الشرقي ترى، ما نجمش نتخلى على النغمه التونسيه نتاعنا.
0: النغمه التونسيه. شهرزاد، شكون اول انسان امن بموهبتك الفنيه؟
1: سي محمد القرفي. شهادة لله، هذاك فنان كبير، وأول من آمن بشهرزاد هلال وأنا مازلت نقرأ في الكونسيرفاتوار، وعطاني الفرصة باش كنت موجودة في مجموعة زخارف عربية في مهرجان قرطاج. أول ما غنيت في مهرجان قرطاج عام 1990 مع محمد القرفي في زخارف عربية، وبعد تكررت التجربة عام 1998 في مهرجان قرطاج زادة، فهمت؟ يعني إذا كان فنان يوصل يراهن على
0: الأصوات الجديدة كاين برشا اصوات غنيت معاه،
1: مهم جدا.
0: وشاركت زاده في مجلس طرب،
1: عملت برنامج ادوار، عملت فيه
0: اللي هو
1: كان حلقات،
0: كان برنامج ممتاز. دايغوني بالله خنحل قوس، انا ديجا هما ياسر يحبوني في التلفزه الوطنيه وبش يزيدوا. رجعوا لنا برنامج مجالس الترب، رجعوه عنا، راهو تو معاكم عبد الباسط بالقيد ومعنا فرقه موسيقيه هايله نتاع الاذاعه، رجعوا لنا مجالس الترب وجيبوا لنا كل مره فنان تونسي يسجل حلقه كامله ونستمتعوا بصوته وباداه، معناها كل شيء متوفر باش نعملوا حاجه كيما هكا. ما فهمتش عليه ما الذي يمنع كان يعمل فيها نجيب الهادي.
1: هو انتو كافة ما نقص كبير برشا برشا في المنوعات، معناها اللي هي مخصصه للغناء والفنانين، وهذه بالحق خساره. يعني فنان معاش يلقى وين يمشي باش يقدم غناه وباش يقدم صوته. ونرجع للحكايه اللي قلت لي عليها انت بتاع مجالس الترب، بالحق معناها كانت تجربه محلاها، كانت تتكرر كل عام
0: ارشيف
1: في رمضان
0: تاع برشا فنانين، معناها اي فنان توا تحكي عليه ترجع لمجالس الترب تلقى مغني مخورة
1: ادوار والمشاحات والقصائد والاغاني الجميله. انا عندي عملت ثلاثه حلقات في برنامج ادوار، حلقه في مقام السيكا، حلقه في مقام الكردي، وحلقه في مقام الراس. تذمك ثلاث حلقات هذمك فيهم برشا برشا مشحات وبرشا ادوار وتقاطق وكذا، هذمك يستعملوهم يقريو بهم في لي كونسيرفاتوار. وفي المدارس في التعليم الاساسي بالنسبه للويتيماني ستيماني نوفيماني يقريو بك الاعمال اللي عملتها انا وسجلتها انا بصوتي، وهذه حاجه تفرحني برشا.
0: طبعا خليت اثر،
1: خليت اثر، معناها اللي هو قدم افاده للاجيال نتاعنا ذي اللي
0: فخر كبير.
1: الصغيرات معناها اللي مازالوا قاعدين يتكونوا ومازالوا قاعدين ينفتحوا على العالم، يسمعوا هكا الانتاج هذاك ويتعرفوا واش معناتها دور، واش معناتها قصيده من خلال صوت شهرزاد هلال، حاجه تحسسني بالفخر اكيد.
0: دكتوره شهرزاد هلال.
1: شهرزاد وكا.
0: جمع ما بين المسار الاكاديمي اللي تو حكينا عليه برشا، بين دور الاستاذه والفنانه في نفس الوقت، تعبك؟
1: تعبني.
0: ما خليكش تتفرغ للفنانة 100%؟
1: لا نجم، فما الوقت الفراغ، لكن تعبني من ناحية أخرى. من ناحية أخرى هو أنه وطبعا مانيش نادمه، لا مانيش نادمه، انا فرحانه بالشيء اللي عملت.
0: التزام هو
1: صحيح، هو التزام، كونك استاذ، كونك تقري في الطلبه، كونك تقدم في رساله، يعني يلزمك تعس على روحك شنو تقول وشنو تغني وشنو كذا، يعني فما حدود معناها، فهمت؟ فما حدود لازمك تقعد فيها. وانا معناها هذيك طبيعتي، انا من عائله محتشمه ومن عائله محافظه، ما نجمش نمشي في ثنيه اخرى كذا، لا مستحيل، يستحيل.
0: لونك ديجا واختيارك
1: وذاك لوني وذاك اختياري، والكوني اكاديميه كوني استاذه خلاني في اختياراتي. كان جا واحد ما يفهمش في الموسيقى خير بالحق، راه والله كاين شي واحد ما يفهمش في دوريمي معناها كذا، راه مسلك على الاخر زيد. لكن فيسكو انا نفهم في شيء هذاك بالقدا وعرفت
0: بلا صعيبه مع
1: روحي وكذا، دونك يخليني نتحرى في كل جمله، نتحرى في كل كلمه، نتحرى في كل لحن، نتحرى في اللازمه الموسيقيه، نتحرى في الاسترومون اللي استعملناها شنية. ساعات يقولوا لي ما تدخلش، معناها خلينا احنا نعملوا بالحق،
0: ما تنجمش
1: يعني
0: ما تنجمش
1: كي يبدا عندي غنايه باش نهزها الموزع يعطيني هو فكره معينه، نقول له لا نحب هكا، يقول لي اسمع ساعة، اسمع شوف ساعة، جرب كذا، يبدأ يحب باش يقنعني، تحب له باش يقنعني.

0: يعني باش نوصل في الاخر نقطه نعم ممكن
1: وممكن
0: ممكن وممكن يستحيل قول له عملي فكرتي انا
1: باهي شهرزاد. سينو اذا كان الاولاد يختاروا ثنيه الفن تشجعهم؟
0: انا نشجعهم مش ما نشجعهمش ولكن هما حسب مني قاعده نشوف تو مش مختارين ثنيه الفن.
1: قش عمرهم ولادك تو؟
0: عندي البنيه تحصلت على البكالوريا السنه
1: ما شاء الله
0: عايشك دونك ماهيش باش تمشي للفن باش تمشي لطريق اخر رغم اللي صوتها باهر تغني مليح تعزف جيتار لكن ما تحبش تكمل في الفن. الوليد سنه ينتقل للنوفيام اني مغروم مش مغروم مغروم ولكن ما نشوفش منه ماهوش متحمس ياسر معناها فهمت مش متحمس انه توكا
1: ما يقراو موسيقى علمتهم
0: قراو لا قراو موسيقى اما انا ماذا بيا ما يكملوش في الفن بصراحه يشوفوا مجالات اخرى
1: علي
0: والله الفن صعيب عفاف صعيب جدا وما نحبهمش يتعرضوا للصعوبات اللي تعرضت لها انا نحبهم يعيشوا مرتاحين ما نحبش الضغط النفساني لانه بالحق الفنان يتعرض لضغوطات نفسانيه كبيره ياسر ياسر ياسر ويسم يكون فريمون قوي قوي قوي باش ينجم اجابه هكا الضغط النفساني هذاك وخاصه في تونس او في العالم العربي بصفه عامه لانه الفنان في النظره الشرقيه ديما فما استنقاص لكلمه فنان للاسف مش في الغرب الغرب فنان عندهم يعني عباره امباسادور ولا عباره رئيس او وزير
1: ديما فما فرق راهو
0: شارزيد
1: ما بين الفنان اللي يكون عنده مسار اكاديمي وما بين فنان ليه ما مش كيف
0: والله مش الناس الكل تقدر الشيء هذا مش ناس كل تقدر شيء هذا قليل قليل الناس اللي تقدر شيء هذا قليل.
1: حسيت في فترة قصرت في حق العائلة من بسبب الفن غبت عليهم بتعت عليهم ما كنتش حاضرة بالقدي
0: أنا حاولت ديما باش نكون موجودة مع مع العائلة حاولت باش نكون معنا باش نقوم بواجبي العائلي كما ينبغي وراضي على روحي راضي على روحي ما قصرتش برشا برشا
1: 70%
0: لا لا لا ميم با 25% ممكن حاجه هكا ولا بالحق ما انا بالنسبه لي انا لانه العائله هي قبل كل شيء
1: معناها الفن خدم منك برشا وقت كمان على حسب العائله
0: ما لا 25% ما قصرت في تجاه عائلتي
1: لا سخي العكس
0: 25% تقصير لكن الباقي الاخر كل نتصور انه معناها قمت بواجبي العائلي كما ينبغي وربيت ولادي احسن تربيه والحمد لله يعيشك فضلك ف هذيك قبل كل شيء اهم من الغناء واهم من الدنيا الكل
1: طبعا
0: فما اولويات
1: قبل كل شيء. قلت لي انه الفن صعيب في تونس صعيب لبرشا اسباب شنو الفترات ولا اهم اللحظات اللي انت ما نحبش نقول ايست ولكن قلت لي ستوب في مسيرتك من عراقيل من صعوبات معناها اللي قلت لك هو يزيز.
0: والله شوف
1: عنا ديك يزيزي انا راه ديما يزيزي كاع باش نبطل الخدمه يزيزي
0: والله كيف ما نلقاش النجاح اللي ننتظر فيه او كيما نلقاش لانه بالحق دي لحظه ضعف فكرني
1: اكلمه ما هو وقتاش
0: دي لحظه ضعف شيء اكيد هذاك
1: اي عمل ولا اي فتره ولا
0: كيف نقدم دوموند انا مثلا المهرجان باش نشارك فيه هما ما يجاوبونيش ولا نشوف معناها صد من الطرف المقابل يعني السلطات اللي هي معناها اللي هي تحط الفنان واللي هي تبرمج الفنان واللي ولا الا كي نشوف النظام اصلا اللي هو ماشي عليه مجال الثقافه كي نشوفوا معناها صعيب برشا مع الفنان فهمت وقتها نقول ملا انا وين شنو اللي قاعده نعمل فيه انا ليش قاعده يعني نحرف في ارض بورو كانه ولا كيفاش نعمل في اغاني ونعمل في شيء نصرف في قلبي وننهيت على الفني وكذا ومن بعد نشوف كي نقدم دوموند انا باش نتبرمج في مهرجان ما يجيبونيش بالحق وقتها تصير لي
1: كيما يعني مهرجان كارتاج
0: كي شوك معناها
1: تحكي على كارتاج
0: مش كان كارتاج راه بالعديد من لانه كيما كنت تحكي انت قبيله حتى كان نرجع للكيسيون تاعك قبيله لانه نظره الجمهور زادت تغيرت والطريقه نتاع البرمجه اللي هي ولات اختصاص جمعيات وكذا ما كانش قبل جمعيات كانت الوزاره هي اللي تبرمج اليوم توا يجيو ما نعرفش شنو يعملوا جمعيه 10 من الناس لا عندهم ذوق لا عندهم حتى شيء ما نعرفش كيفاش يبرمجوا
1: ما عندهمش حتى خلفيه فنيه ولا ثقافيه
0: ما فماش خلفيه فنيه ولا ثقافيه ويبرمجوا فقط على اساس اهداف تجاريه بحته يغيب فيها الفن كليا لهنا تولي تقول يا ربي وين ماشيين احنا بالثقافه تو معناها وين ماشيين ماشيين تحس ماشيين معناها في ثنيه طريق مسدود معناها.
1: يزعجك شهرزاد هلال كي تشوف فنانين او فنانات خاصه عرب، مانيش نحكي على نجوم كبار، مانيش نحكي على ناس اللي عندها ريبرتوار وعندها البومات وعندها كليبات و
0: نلقى بكم ما يجيوناش اختي
1: ليه مي نلقى انا تو فما ظاهره معناها سنيز حسيتها مي بديت بوحده ومن بعدك كل عام اثنين ثلاثه قاعدين يتكاثروا اللي هما فما شكون ما عندهش انتاج خاص ويجيو تلقاهم عندهم حفلات وحفلات كبرى ومشاركين في المهرجانات. يقلقك هذا معناها انا البارح نحكي ولا ولت البارح هذا والمعده بتاع البرنامج الشدليه ما نحبش نذكر الاسم ولكن قلت لها مع كامل احترامي الفنانه هذيك العربيه اللي ماهيش نجمه عربيه بالمقاييس النجوميه وما عندهاش انتاج خاص تغني مليح، قالت لي صوتها تغني وتغني طربية، قلت لها عنا منها 10,000 راهو في تونس اللي غنيوا مليح في تونس عنا منهم ألوف، علاش أنا مبجل نعطيها المهرجان الدولي الفلاني ونعطيها المهرجان الدولي الفلاني باش تجي تغني لي طربي؟ إذا كان باش نعمل سهرة طربية أنا عندي الأصوات التونسية موجودين يغنيوا طربي، شنو الظاهرة هذي؟
0: والله مانيش عارفة، هات نقول لك لوبيات هذيك هي الظاهرة بالنسبة لي أنا، لوبيات قاعدة تتحكم. قاعدة تتحكم، انت ما شفتش اللي هي معناها الفرقة هي بيدها وقائد الفرقة هو بيد وكذا، كل عام يجيبون واحدة.
1: عرفت مش على شكون الفنان
0: اللي نحكي ليه نحكي ليه بالحق انا نشكرك انك معناتها سألتني السؤال هذا في محل وعلى الاخر هاو عام لينا شماميان هاو عام درا شنو هاو هما يعاودوا في اغاني الغير. يا اخي احنا عندنا برشا اصوات مزيانة احنا الاصوات التونسية مشهود بها عربية
1: مع كامل احتراماتنا للجميع راهو، اما هوني نسلو في سؤال في علاقه بالفنان التونسي الحق نتاع ربي معني
0: ما نعرفش، اما هو الفنان التونسي ديما محقور الغالب الغالب راهو ما نحبش نقولها انا الكلمه لكن انت توا لزيت لزيت لزيت حتى لين خليتني
1: ليه خطا تو مثلا محقور مثلا مثلا لطف عليكم دابور باغ اكزومبل فما
0: يجي يعني واحد صوت تلقاه مسيره فنيه تلقاه يبدع تلقاه كذا معناتها وقت اللي حاجتهم بيه باش يغني في عرس معناها كادو بلاش يبدا محلاه هما بنو وقت اللي باش نبرمجو نعطيه فرصته باش يغني معناه وباش يبرز ثقته في مهرجانات دوليه كبيره وهو يستحق مش مزير مش مزير يستحق من حقه وقتها هو اللي ما عادش عارفوهم ولا ما والله يبيه وعليه وصفته نعطو تي عليه هذا يسمى استغلال راه هذا يسمى استغلال انك تجيب فنان باش يغني لك في عرسك معناه يولي محلاه وما بنو جا باش يعمل نومرو بلاش محليه يحفل لنا السهره ويشيخنا ويطربنا ويفتق الدنيا من بعضها لكن وقت اللي باش تجيبه انت في مهرجان كبير اللي هو حق من حقوقه علاش لانه يمتلك الموهبه اللي تسمح له باش يغني في مهرجان كبير وقتها يولي دوني
1: انا طرحت مره سؤال فقيل لي وانه الفنان التونسي والفنانه التونسيه ما همش ملتزمين ما همش منظمين في البرايف نتاعهم ما همش انا قلت لك شنو اللي تقال
0: والله تجني
1: اللي تقال
0: تجني هذا تجني على الفن فماش حتى فنان تونسي ما هو مش ملتزم وما يحضرش البرايف ما فما انا اكد لك ما فماش هاني نشارك في عروض جماعيه ونشوف الناس تجي في وقتها وتبرف وتقعد لاخر وقت يبداو معناها اشد الحرص باش اغنياتهم تمشي على احسن ما يرام ناس كل تجي في وقتها وكذا انت عندك التزام تقوم تجي مخر وما تجيش البرايف انت شكون يعمل هذا شكون احنا خلينا في في النمط الوتري الناس كل مثقفه وناس كل متربيه والفنانين الكل محلاهم فنانين تونسي الكل معناها اخلاقهم عاليه معناتها باش يجي الحفله كبيره وما يحضرش معناتها عنده مهرجان دولي كبير ما يحضرش البروفة تو هذه معقوله هذه شكون يصدقها هذا ما يصدقها حتى حد تعطيه انت اعطيه مهرجان يجي يغني لكم ام كلثوم في عود جيبونا في فلانه ومروه ناجي ودر شنو من من من, من الابعاد
1: اليوم مع كامل احتراماتنا ليهم الفنانين راهو ما عندناش حتى اشكال وهي بيدا مروه ناجي كنظيفه بحذينا لهنا وصوتها حلو انسان هذا
0: لا عندنا خير منها عندنا شكون يغني
1: انا نحكي بصفه عامه على الفنانات والفنانين التونسيه يعني كي باش نحط انا الصوت هذا ونقارنه باصوات تونسيه عندي يا خويا انا في تونس زاد اصوات
0: مصير لكن ما نذكر ما نذكر تحب نذكر لك الاسماء كمان مليحة. عنا شهر سيد هلي سي عنا بدأ بروحي مثل شوي أنانية ما فيها بس عنا أسماء بن أحمد تغني مليح مليح عنا رحاب صغير تغني مليح ألفا برمضان تغني مليح عنا نجيت عطية تغني مليح
1: طبعا
0: استنى شنو آخر يا رب يزيد
1: عنا هلا الملكي عنا نهير حيل عنا محرزية
0: طولية والأصوات الرجالية زيد أكيد عنا أنيس الخماسي صوته محلى عنا صفيان الزيدي صوته محلى عنا شو اسمه ذاك مهدي العياشي يغني مليح عنا شو اسمه دالي شبيلي يغني مليح عنا برشا برشا ما يكدنيش انا نذكر الاسماء نتاع قداش نقعد نذكر هنا الصباح الناس اللي تغني تغني مش لعب تغني يطربك يملي لك المهجه نتاعك بالغناء علاش يا خويا علاش علاش الظلم هذايا وزيد فما حاجه اخرى ده تو كيف انتم جبتوا فلانه من مصر او ما احترامنا البلدان الشقيقه الكل
1: طبعا
0: باه فماشي فيس فيرسا فماشي ريسيبروسيتي تزوش انتوما يا مصر تجيبولناش فنان تونسي غادي كامل ملي ما بدا انا كيما مروانيجي ملي مازالوا هكا بداو يخاطوا يمشيو اختي واختي تجيبوش الغادي للمصر يعمل حفله كبيره في مهرجان دولي قل يا ما فماش تبادل دبلوماسي ما فماش ما فماش معامله بالمثل من عليه
1: لانه ذهلي ما جاتش في اطار تبادل
0: لا عاد سامحني تي هو المهرجان بربي سولا ديريكسيون تاع شنو تي ما هو تاع وزاره الثقافه تي ما وزاره الثقافه ما تطلع تهبط هو المهرجان تحت سلطه اشراف وزاره الثقافه يجب ان يكون هناك تبادل ومعامله بالمثل تجيب لي مروه ناجي تهز شهرزاد هلي تجيب لي معلش شكوني ماي فاروق تهز اسماء بن احمد تجيب لي معلش شكون وليك ليلى نيمبورت كي تهز فنان من تونس هكا يكون علاش نتوما خير منا ماكمش خير منا في حد شيء عندنا الاصوات عندنا الزين عندنا العين عندنا الطول عندنا القد عندنا كل ما يجعل من فنان قابل باش يغني في مهرجان كبير دونك لازم يكون فما تبادل دبلوماسي والا ما تجيبوهم لنا خويا ما تجيبوهم لنا فوالا يلا
1: فرغت قلبها أصعب فلسة ونزلت عليه
0: ليلة ليلة بالنقد ليلة تشوف كومنتيرات تشوف كومنتيرات
1: لي نختموها بصوت عاد نختموها بحويجة هكية نغنيوها حاجة حلوة لا مازال غني عنا ما نسمع وعنا ما نغني أطري بينا اختار لنا حاجة تحب حاجة مادام حكينا على التربي ما أشرب
0: باهي شوف مالي حط لنا ساعة اسمع كلامي عندكم اسمع كلامي
1: ماش أنا برشا وقتها
0: ميساج حطها ونبعثها ونغني
1: اسمع
0: شوية.
1: كلامي أنا إكستريم كاني موجودة كاني موجودة فاروق
0: ولا ولا يما فما ولا يما فما اسمع كلامي
1: و خليوها ترتاح شويه ومن بعديك نرجعوا نسمعوها في اللايف هيا يما موجوده نسمعوا شويه من يما ومن بعديك خدوا معنا خدوا معنا خاطر باش نعملوا حويجه لايف

0: شهر زيد هليل وتحية لكل الأمهات. سنان حب قبل ما نقفلوا الحلقة نحب نسمعك لايف شنو تغنين شهر زيت
1: باش نقول مقطع من غنيتي
0: اي دايغ راهو في اليوتيوب قالوا لي قلها تغني من أغانيها
1: باهي باهي باهي باش نقولوا خلينا صحاب
0: اوكي

0: ميرسي محليها الاغنيه. هذيك الحانك؟
1: هذه الحاني وكلماتك.
0: الحانك وكلماتك، باش تقعد باقي مواصله كلماتك والحانك.
1: ما زلت مواصلين نلعب احنا.
0: ميرسي بوكو، نورتني برشا برشا شهر زيد. بالحق الوقت في ساعه تعدى ساعه ما فقناش بها كيفاش اتعديت. نتمنى لك كل النجاح، ذكروا بالمواعيد القادمه بالنسبه للمهرجانات وين ينجموا يلقاوك الجمهور.
1: الجمهور إن شاء الله يلقاني يوم 11 أود في مهرجان قبلي في قبلي المدينة، و 13 أود في المهرجان الدولي الصيفي بيزغوان، ويوم 23 أود في اختتام مهرجان قلعة الأندلس.
0: ميرسي بوكو، إن شاء الله بالنجاح. شكرا جزيلا الفنانة شهرزاد هلال، شكرا لكم على المتابعة. ميرسي فاروق سويسي كان معنا في الإخراج، حسام يحيى كان معنا في الإخراج الرقمي، شدلية خياطي إلى جانب خلود وهيفا كانوا معنا على مستوى الأعداد. أقول لكم متابعة طيبة لبقية برامج ديوانا فام، وأدوما باي باي. فن تايم، فن تايم، بيبليسيتي.
2: ليالي سيدي منصور ديما حافلة مع مهرجان صفاقس الدولي في الدورة 46 من 21 جويلية حتى 17 أود.
3: يا ليل يا العين من بعدك عمر ما هوينا،
2: يا ليل يا عين، ومن غير ما تخمم مرتين معروفة السهرية وين نهار 3 أود، سهرية النجم المتميز الشامي. بعدك عمر ما
4: هوينا. تباع التذاكر بالمسرح البلدي بصفاقس، المسرح الصيفي سيدي منصور، المركب الثقافي محمد الجاموسي، وكواسون تغي وليد بلوس النصرية، أو على موقع فرصتو.تي.إن. للحجز والاتصال 50 99 79 96، ولا 29 49 44 96.
5: ديوان فام فلاش نيوز،
6: موجز السابعة مساء. ديوان فام، عسلامة. قسم الدراسات والتوثيق بالاتحاد العام التونسي للشغل أصدر وثيقة تقييمية حذر فيها من أن الاقتصاد التونسي يمر بأعقد مراحله خلال العقد الأخير، داعيا إلى إرساء حوار وطني مسؤول وتوافق واسع لتمرير الإصلاحات الكبرى وتجاوز الأزمة الهيكلية. وأوضح القسم في هذه الوثيقة أن البلاد تواجه أزمة حادة في المالية العمومية، مع بلوغ الدين العمومي أكثر من 82% من الناتج المحلي الإجمالي، مبينا أن تعثر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي دفع نحو التعويل المتزايد على الاقتراض الداخلي، مما شكل ضغطا إضافيا على السيولة وعمق أزمة الاستثمار الخاص. فرق المراقبة المشتركة بولاية المنستير حررت اليوم عددا من المحاضر واتخذت الإجراءات القانونية ضد عدد من محلات بيع أجهزة التكييف إثر تسجيل مخالفات تعلقت أغلبها بالإخلال بقواعد الفوترة. وشملت عمليات التفقد التي استهدفت محلات بمدن المنستير والمكنين وبحجر تثبت مصالح التجارة والديوانة من مصادر التزود والوضعية الديوانية للأجهزة المعروضة، إلى جانب توجيه التجار نحو التقيد بالشروط والتراتيب التجارية المنظمة للقطاع. الفرع الجامعي للتعليم الأساسي بصفاقس يهدد باللجوء إلى القضاء واتخاذ كافة الأشكال النضالية للطعن في قرارات اقتطاع 3 أيام من أجور عدد من المدرسين، مطالبا بالتراجع الفوري عن هذه الخصومات وإرجاع المبالغ إلى أصحابها. وأشار الفرع الجامعي إلى أن أسباب الاقتطاع تعود إلى تعذر تأمين عدد من المدرسين لمراقبة مناظرة الدخول إلى المدارس الأعدادية النموذجية لأسباب صحية، رغم إيداعهم شهادات طبية في الأجال القانونية المستوجبة. في الأخبار العالمية، مصدر مغربي مطلع يؤكد أن الرباط ومدريد توصلتا إلى اتفاق يقضي بإعادة جميع المهاجرين الذين تمكنوا من الوصول سباحة إلى مدينة سبتة الإسبانية خلال الأيام الأخيرة، مؤكدا أن عملية إعادة المهاجرين ستتم في إطار تنسيق مشترك بين السلطات المختصة في البلدين بهدف احتواء الوضع الذي شهدته المدينة عقب تزايد أعداد المهاجرين الذين عبروا الحدود البحرية. المملكة العربية السعودية تعلن تأسيس تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات تحت قيادتها واستضافة مقرها الرئيسي على أراضيها بهدف تعزيز الأمن البحري وحماية الممرات الدولية والتصدي للتهديدات المتصاعدة في المنطقة. نهاية الموجز الإخباري قدمه لكم حمدي السويسي. المشوار متواصل مع محمد القرقني في برنامج نايت كلوب في أمان الله.
7: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أيشان يوتيوب ديوان فام. ديوان فام.

على ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء. صوتكم نايت كلوب ديوان اف ام

0: بونسوار بونسوار، مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديوان اف ام. شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا على 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى، ولا زاد على www.dwanfm.net. مرحبا بكل مستمعينا وين ما كنتوا. هذه نايت كلوب، لو رونديفو اللي يكون معاكم من 7 حتى للعشرة كيما كل يوم. نسلم عليكم الناس الكل، نتمنى لكم ان شاء الله سهره ممتعه، نتمنى لكم وين ما كنتوا ماشيين وين ما كنتوا قصدي ربي تلقاو المزيكا اللي تعملوا عليها بون كيف. هذا محمد قارخني من ورا الميكرو، صبري البعزيزي السيد المخرج كيما العادة اللي كيف معاكم من تاو كيما قلت حتى للعشرة متاع الليل، وبرشا موزيكا مختارة سبيسيالمون ليكم انتوما، والبداية متاعنا تكون تو سويت مع رود تريب.
1: الموزيكا اللي توانسك في ثنيتك تسمعها في رود تريب.
0: في رود تريب مبع شوية بشتسمع شكون في لا

باش نلقاو معنا مهدي العايشي اي دنيا احسن دهماني جي بي كوبر عمل لاسيك هذه الموسيقى متاعنا في البلاي ليست برشا موسيقى اتو سويت خليكم مع جينيفر لوبيز كيس اس تي هذه الموسيقى متاعنا نقول لكم بوني كوت انتم تسمعوا في نايت كلوب

0: بوبليسيتي.
1: سافرت، بعت، عشت البرة وتعلمت، أما قلبي وروحي يقعدوا ديما معلقين ببلادي تونس.
2: باش تقعد ديما قريب لتونس والأهلك وأصحابك، لبيات ترافقك، تنصحك وتساندك، باش تسهل عملياتك البنكية وتحقق مشاريعك في تونس. باش تتعرف أكثر على عروضنا وامتيازاتنا، اتصل بليزيكسبير بيات تونسنا على 31 31 1900. مع بيات تونسنا ديما قريب لتونس.

مش من احسب خطواتي واللي يعرفني اللي يعرفني نحكي

على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم

مرحبا بكم من جديد في نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل ومتواصلين معكم حتى للعشرة. دونك هذه الموسيقى متانا ومازلت برشا موسيقى. هذا يغلو رانديفو يكون كيما العادة مع الأغاني الشرقية القديمة في كاسيت.

0: من الموسيقى الشرقية القديمة تسمعها في كاسيت.
1: في كاسيت اللي اختارتني نرجع بكم الرغب علامة علمتيني باش نسمو قلبي قريق مصطفى أمر شيرين وجدي في كل دام مريم مريم تي من عند شحاذة براذرز زي تو سويت باش خليكم مع مريم فارس أنا وشو بعد شوية الأخبار تكون محمدي خليكم معنا برانشي بيان سور ورجعين معكم في ساعتنا الثانية من نايت كلوب.

ديوان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر بكل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم.

0: ديوان فام فلاش نيوز.
1: موجز الثامنة مساء. ديوان فام عسلامة. الوكالة الوطنية للسلامة السيبرانية تحذر من انتشار حملات تصيد احتيالية تعتمد على إرسالية قصيرة واردة من أرقام أجنبية تتضمن إشعارات زائفة بشأن وجود مخالفات مرورية غير مسددة. وبيّنت الوكالة في بلاغ لها أن هذه الرسائل تحتوي على روابط إلكترونية مزيفة تدعو المستخدمين إلى الولوج إلى منصات وهمية، وذلك بهدف الاستيلاء على معطياتهم البنكية والشخصية. ودعت إلى توخي الحذر وعدم التفاعل مع الإرساليات القصيرة المشبوهة أو الولوج إلى الروابط الواردة من مصادر غير موثوقة، خاصة تلك المرسلة من أرقام أجنبية. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية تؤكد أن الحرائق المسجلة خلال الصائفة الحالية أتت على مساحة جملية تقدر ب 12100 هكتار إثر تسجيل تدخل مصالح الغابات في حوالي 1000 حريق. وأوضحت الوزارة خلال جلسة عمل خصصت لتقييم التدخلات الميدانية، أوضحت أن 90% من هذه الحرائق اندلعت في مزارع الحبوب ومساحات الحصاد والأعشاب الجافة. ودعا خلالها رئيس ديوان وزارة الفلاحة إلى ضرورة استغلال التقنيات الحديثة في مراقبة الحرائق وتقييم الأضرار واعتماد مقاربة استباقية ترتكز على الوقاية وتكثيف الحملات التحسيسية للحد من مسببات الحرائق. أعوان دائرة الغابات والحماية المدنية بسليانة يتمكنون من السيطرة على حريق غابي نشب ظهر اليوم بمنطقة العسلة من معتمدية كسرى، وفق مصدر مسؤول بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة، والذي أوضح أن النيران أتت على حوالي نصف هكتار من النسيج الغابي، مرجحا أن يكون الحريق مفتعلا بهدف التوسع في الملك الغابي، وأنه تم تسخير 3 شاحنات إطفاء وسيارة إطفاء تابعة لدائرة الغابات والإدارة الجهوية للحماية المدنية بسليانة من أجل السيطرة على الحريق. جامعة قرطاج بحثت مع جامعة غازي عنتاب التركية آفاق توسيع الشراكة الأكاديمية والبحثية بين المؤسستين، مع التركيز على إطلاق برامج تعاون جديدة في مجال الدراسات السياحية. وتأتي هذه المشاورات خلال زيارة وفد تونسي إلى الجامعة التركية، كما شملت الزيارة جولات ميدانية لعدد من المؤسسات ومخابر البحث التابعة للجامعة التركية بهدف استكشاف فرص إضافية لتطوير برامج أكاديمية وبحثية مشتركة خلال المرحلة المقبلة. في الأخبار العالمية، الولايات المتحدة الأمريكية فرضت اليوم عقوبات على 6 كيانات وأفراد في كل من الصين والهند وروسيا وإيران، وذلك لدورهم في مساعدة الحرس الثوري الإيراني. نهاية الموجز الإخباري، قدمه لكم حمدي السويسي. المشوار متواصل مع قدور في الفلاش سبور. في أمان الله.
0: ديوان فام عسلامة.
2: عسلامة ديوان فام، أنا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
3: وديما نحبكم برشا. ديوان فام،
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
4: ديوان فام نحب نوصل النداء
5: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: مالا كابتن موجة صفاقس
6: على 91.2
0: تونس،
6: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
6: على 106،
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوانفام. ديوانفام فلاش سبور.
7: مساء النور للنسكول، مرحبا بكم في الفلاش سبورت. الترجي الرياضي التونسي برمج 4 مباريات ودية ضد اتحاد كارتاج، الحزم السعودي، سان بيدرو الإيفواري ومستقبل المارسا. من جهة أخرى يوسف البليلي منتظر يجري غدوة فحص طبي قبل التفاوض مع مسؤولي الترجي، والموضوع يبقى للمتابعة. زوز مباريات ودية دارت اليوم في إطار تحذيرات الانطلاق بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. ليدس فيرسي فاز ضد اتحاد كارتاج 3-0، بونتويت الرحماني أوغبولي وبواديارا. بالنسبة لشبيبة العمران كان فاز ضد النادي الرياضي البنزرتي بنتيجة 3-1. بونتويت العمران عديب الحاج، شياب الزغليمي هارون الكوكي، وهدف السيابي كان سجله محمد أمين علالة. الظهير الأيسر السنغالي أمادو با نجح في الاختبار الطبي مع تقدم ساقط الدير غدوة إمضاء العقد لمدة 3 مواسم ليكون 8 انتدابات الPSS. حسب مصادرنا التقدم يسعى لإنهاء الميركاتو بانتداب لاعب متوسط ميدان. هيئة نادي البنزرتي أعلنت اليوم عن التركيبة النهائية للهيئة التسييرية اللي بستتولى إدارة شؤون السيابي لغاية 11 سبتمبر. مبدئيا بالنسبة للتركيبة الكاملة، رياض مقديد رئيس، محمد أميل بكوري نائب رئيس ومشرف عام على فرع أكابر كرة القدم، ريم المعلاوي أمين ميل، صابر بن بركة كاتب عام وناطق رسمي، عواز ترابلسي مدير إداري، نبيل عنتر مدير رياضي، محمد صالح العلوش رئيس لجنة الاستشهار والتسويق والدعم، سلاح الشيخ رئيس هيئة الأحباء والتنظيم، محمد فليس رئيس هيئة الإعلام. بالنسبة لعماد العلوي رئيس فرع شبان كرة القدم، هشام العلوش رئيس فرع كرة السلة، وبالإضافة لحافظ النفاتي رئيس فرع كرة اليد. الهيئة المديرة لفريق القوافل الرياضية بقفصة أعلنت اليوم سحب الثقة أو سحب النشاط بليتو بالنسبة للفريق من المنافسات الخاصة ببطولة الموسم الرياضي 2026-2027. حسب ما أكدوا رئيس النادي خالد بنور في تصريح لديوان فام، أسباب الاستقالة تعود إلى تفاقم الأزمة المالية وانعدام التمويل من شركة فوسفات قفصة منذ 10 أشهر، إلى جانب تراكم الديون وتسليط عقوبات وخطايا من طرف الفيفا بسبب مستحقات الملاعبية الأجانب والمحليين. بنور أكدنا زادة أنه أغلب اللاعبين رفضوا العودة للتدريبات والانطلاق في التحضيرات للموسم القادم. الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوفا أعلن أن الاتحادات الأعضاء صوتت بالإجماع على مقاطعة كأس العالم ومسابقات الاتحاد الدولي الأخرى، احتجاجا على خطة بيع حصص لمستثمرين خارجيين في شركة تابعة ستتولى إدارة بطولات الفيفا بما في ذلك كأس العالم. القرار تم اتخاذه بعد اجتماع اليوم. بالنسبة للفيفا ذكر أنه أعلن نهار 3 خطط لتأسيس شركة تابعة بقيمة 20 مليار دولار لإدارة كأس العالم وفعالياته الأخرى، وبش يعرض حصص تصل إلى 20% منها لمستثمرين خارجيين. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا diwanfm.net. كان معكم قدور، خليكم مع محمد في نايت كلوب في الأمان، وتحية تونس.
8: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فم.
9: ديوان فم.

مرحبا بكم من جديد في ساعتنا الثانية من نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل متواصلين معاكم حتى للعشرة متاع الليل. إيبا كيما العادة لو رونديفو متاعنا يكون تو سويت مع الأغاني الأوكسيدونتال القديمة في أولديز. أولديز في أولديز الليلة نبدأ مع المرتبة 20 وين نلقاو كريد ونلقاو موسيقى اسمها ساكريفايس. الموسيقى اللي بقات محفورة في ذاكرة جمهور الألفينات. الموسيقى اللي خرجت عام 2001 وكانت أول سينجل من ألبوم ويذرد. من أول ما هبطت الموسيقى ذي حققت نجاح كبير في أمريكا وبرشا بلدان ولت من أشهر أغاني الفرقة فضل اللحن القوي والكلمات اللي تمس الأحساس. ماي ساكريفايس تحكي على المصالحة بداية صفحة جديدة وأهمية الوقوف مع الناس اللي نحبهم مهما كانت الخلافات. برشا اعتبروا الغناء مساج على التسامح والأمل وهذا اللي خلاها توصل لعدد كبير من المستمعين. الفرقة كانت بقية المغني سكوت ستيب المعروف بصوته القوي والأسلوب العاطفي متاعه. أما الجيتارات والإيقاع كانوا عطاوا الغناية القوة اللي ميزت الموسيقى متاع الموسيقى البوست جرانج في بداية الألفينات. والفيديو كليب زادا كان من أشهر الكليبات بتاع كريد بصور مؤثرة وسط بحر ومشاهد تسترجع ذكريات الماضي. داير كانكم تذكروا الكليب اللي كان وكأنه بلاد كاملة عايمة حتى الفرقة كانت هي تغرق وهي تعزف معناها. دونك هذيك اللي خلى الكليب يتكبت برشا عند الناس. وحتى لليوم ماي ساكريفايس مازال تعتبر من الكلاسيك بتاع الروك والغنية اللي يرجعوا لها برشا كل ما يحبوا يعيشوا أجواء الألفينات.

إذا تجمع قوة الراب مع الحساس متاع الغنبي نتيجة أكيد تكون موسيقى اسمها غانغاستا لوفن، الغنية اللي جمعت بين إيف وإليتشا كيس، الغنية اللي خرجت عام 2002 ضمن ألبوم إيفولوشن وحققت نجاح كبير برشا ودخلت البيلبورد هوت 100 وولت من أشهر أغاني إيف، خاصة في هذا التوازن بين الراب والحساس الرومانتيك. غانغاستا لوفن تحكي على قصة متاع حب بين شخصين لكن من زاوية مختلفة. الغنية تقول إنه حتى الشخص القوي أو الغانغاستا ينجم يعيش الحب ويعبر على مشاعره، رسالة بسيطة لكن أسلوب مميز خليها تلقى صدى كبير عند لي زوديتور، واللي زاد عطى الغنية قيمة والكورس بصوت أليتشا كيس اللي أضافتوش هكا متاع دي سنتيمون، وإيف اللي قدمت راب كلاس برشا وخليها الغنية هذي تكون من أنجح الأغاني عام 2002. في الفترة ذيك كانت إيف من أنجح نجمات الراب في العالم، وأليتشا كيس كانت تعيش انطلاقة قوية بعد النجاح الكبير متاع ألبومها الأول، هذاك علاش التعاون هذي خليهم الزوز يكونوا رابحين من الغنية، والغنية زادة تكون ضربة في العالم الكل. Yeah.

إذا نحكيوا على غني لي بوب والرنبي اللي سيطرت على صيف 2002 أكيد لازم نذكروا I Need a Girl Part 2 للنجم ديدي باب ديدي الغنية اللي خرجت عام 2002 بعد النجاح الكبير متاع الجزء الأول وجمعت باب ديدي لون جينوين ماري وينز وحققت نجاح عالمي كبير برشا ودخلت المرتبة الأولى في الشارتس وولت من أشهر أغاني العام هذاك. I Need a Girl Part 2 تحكي على شخص تعب من العلاقات العابرة ولا يلوج على حبها هكا ريال واستقرار موجود في العلاقة هذيا. الغنية تعمل في ميلانج بين الراب والموسيقى الرومانتيك وهذا اللي خلاها تلقى نجاح عن جمهور البوب والأغنبي في نفس الوقت. اللي ميزها زادة هو صوت جينوين في الكورس مع انتاج سوفت وإيقاع موجود هادي كان يخليها من الأغاني اللي تعيش معاك من أول مرة تسمعها. وفي بداية الألفينات كان باب ديدي مش كرابر ما زادة واحد من أهم المنجين ورجال أعمال في عالم الموسيقى ونجح في جمع مجموعة من أفضل الأصوات في عمل واحد بقى حاضر حتى لليوم. يبقى فينا المخدم برشا ولكن ما كنتم تعرفوا القضية اللي صارت عم ناول ولا البوليميك اللي صارت على باب ديدي واللي صار ولا الدار متاعه واللي كان فيها برشا برشا مشاكل وبرشا حاجات اللي العالم الكل استغرب منها فينالمون. مي ان تو كام هذا ما يمنعش اللي خلى ريبرتوار متاع موسيقى كبيرة برشا. يبقى منهم I Need a Girl.

إذا فما غنية رجعت ماري جي بلايج بقوة لصدارة الساحة العالمية فهي أكيد فاميلي أفير، الغنية اللي خرجت عام 2001 ضمن ألبوم نو مور دراما وحققت نجاح ضخم كبير حتى أنها وصلت للمركز الأول في البيلبورد وبقت أسابيع من أكثر الأغاني إذاعة في العالم. اللي يميز الموسيقى هو الإنتاج بمضاء الأسطورة دكتور دري اللي عمل ميلانج بين الإيقاعات متاع لي بوب لي رامبي بطريقة مودرن برشا وخرج الغنية خفيفة دانسونت وفيها طاقة إيجابية. بيان سور المساج متاع الغنية هي واضح، يقول انسى المشاكل استمتع بالموسيقى خلي سهرية تمشي من غير حتى دراما، وحتى عنوانها معناها يوحي انه الجميع مرحب به في نفس الاجواء هذية من غير حتى خلافات ومن غير حتى توتر ومن غير حتى حسابات. ديجا ماري جي بلايج كانت معروفة بلقب ملكة تالي بوب سول لانها كانت من اوائل الفنانات اللي نجحوا في الميلانج بين قوة الراب واحساس الليغامبي، وبالغنية هذية اكدت مرة اخرى مكانتها كواحدة من اهم الاصوات النسائية في تاريخ الموسيقى.

في المرتبة 16 والأخيرة بالنسبة لليلة. وإذا نحكيه على ليغامبي في الأوج تألقه متاعه ونحكيه مستحيل ما نذكروش أشر وما بين أنجح الأغاني في بداية الألفينيات نلقاه You Don't Have To Call الموسيقى اللي خرجت عام 2002 ضمن الألبوم الشهير 87 وحققت نجاح كبير في العالم ووصلت للمراتب الأولى في تصنيفات الليغامبي والبوب. وقدت أنه أشر وقتها كان واحد من أكبر نجوم الساحة. You Don't Have To Call تحكي على شاب قرر أنه يطوي صفحة متاع علاقة متاع حب قديمة وفات ديجا ويقول الطرف الاخر يقول ما بقاش لازمك حتى تكلمني انا كمال تحياتي سيبون مش نواصل حياتي ومعاش نتلفت بالكل التالي. لكن رغم الكلمات هذيا اللحن يبقى هادي كلاس برشا في احساس كبير هو اللي يميز الاغاني ديجا متاع اشر. والحاجه الباهيه في الاغنيه اللي كتبها وانتجها فريق يضم دي نيبتونز وحتى مايكل جاكسون كان من المفروض يغنيها في البدايه لكنه ما استعملهاش وفي النهايه وصلت الموسيقى لاشر وكانت من اكبر نجاحاته بصوت الصوت الناعم فضل صوت الناعم سامحوني والاسلوب متاع اشر. الموسيقى ذي بقات واحده من ابرز الاغاني متاع ليغامبي وخاصه في بدايه الالفينات.

0: الموسيقى الفوتو في ساعة سلطنة.
1: الطقس حلو برشا، انا نقول لكم كيما العاده، اللي ما خرجش البارح يخرج الليله، يمشيوا للبحر اذا كان بحذاكم البحر، حتى كان مش البحر مشيوا ولا اخرجوا شموا نسمه باهيه، مشيوا لهاك البلايص اللي فيها غرز، فيها خضار، فيها حاجات من النوع هذا، اقعدوا مع العائله، اسهروا في الفيراندا اللي هو تفيد، تلموا، عملوا جو، نحيوا التليفونات زاد سيختو وقت اللي تتلموا، سينو نقول لكم عملوا بونكيف زاد مع الموسيقى. نور مهنا تو سويت وحشتني، هذه الموسيقى اللي تسمعوها معانا شويه اخر، يكون معنا حمدي السويسي في الأخبار، وإحنا رجعنا معكم في ساعتنا الثالثة من نايت كلوب.

0: راديو ان اف ام فلاش نيوز
1: موجز التاسعة مساء. ديوان اف ام عسلمة. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية تؤكد أن الحرائق المسجلة خلال الصائفة الحالية أتت على مساحة جملية تقدر ب 12,100 هكتار إثر تسجيل تدخل مصالح الغابات في حوالي 1000 حريق. وأوضحت الوزارة خلال جلسة عمل خصصت لتقييم التدخلات الميدانية، أوضحت أن 90% من هذه الحرائق اندلعت في مزارع الحبوب ومساحات الحصاد والأعشاب الجافة. ودعا خلالها رئيس ديوان وزير الفلاحة إلى ضرورة استغلال التقنيات الحديثة في مراقبة الحرائق وتقييم الأضرار واعتماد مقاربة استباقية ترتكز على الوقاية وتكثيف الحملات التحسيسية للحد من مسببات الحرائق. الوكالة التونسية للتكوين المهني استعرضت اليوم مع وفد من وزارة التكوين والتعليم المهنيين الجزائرية آليات التحول الرقمي والابتكارات البيداغوجية ضمن زيارة دراسية نظمت بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي. وقدمت الهياكل التونسية المشاركة في اللقاء عروضا حول المقاربات الحديثة وفي مقدمتها المقاربة بالكفاءات إلى جانب منظومات تكوين المكونين وهندسة التكوين. وتدارس الطرفان التجارب الناجحة في توظيف التكنولوجيات الحديثة لدعم مسارات التكوين المستمر والترقية المهنية. بلدية منزل جميل من ولاية بنزرت تصدر قرارا يقضي بمنع جولان الدراجات رباعية الدفع والدراجات النارية غير المزودة بكاتم للصوت خلال الفترة الليلية، وذلك في إطار المحافظة على سلامة وراحة المواطنين والحد من الإزعاج والضوضاء. وأشارت البلدية إلى أن هذا الإجراء يأتي استجابة لتشكيات المواطنين بشأن الضجيج الذي تسببه هذه الدراجات وخاصة رباعية الدفع وما ينجر عنه من تهديد لسلامة المترجلين ومستعملي الطريق لا سيما بشارعي لحبيب بورقيبة والسابع عشر من ديسمبر. في الأخبار العالمية، الجيش الإيراني يعلن اليوم تنفيذ هجوم بطائرات مسيرة استهدفت قاعدة الشيخ عيسى في البحرين، وذلك ضمن المرحلة 26 من عملية الصاعقة، مشيرا إلى أن الطائرات المسيرة استهدفت مولدات الكهرباء ومنظومات الملاحة والمباني الإدارية ومنشآت الدعم التابعة للقوات الأمريكية في القاعدة العسكرية. السلطات الإسبانية تعلن انتشال جثث 9 أشخاص توفوا أثناء محاولتهم بلوغ مدينة سبتة الإسبانية خلال عملية تدفق لمئات المهاجرين إليها بعد وصول أكثر من 1500 شخص خلال الأيام الأخيرة، وأعلنت على إثرها المدينة حالة الطوارئ الإنسانية. نهاية الموجز الإخباري قدمه لكم حمدي السويسي. المشوار متواصل مع محمد القرقني في برنامج نايت كلوب. في أمان الله.

0: مرحبا بكم، هذه ساعتنا الثالثة في نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل ومتواصلين معاكم حتى للعاشرة متاع الليل. برشا موسيقى ديجا، وكيما العادة لو رونديفو يكون مع سويعة، مع واحد من ليزارتيست اللي يكونوا موجودين معنا بيان سور. هذاك علاش ديراكتومون نمشيو مع بعضنا لزون في اي بي.
1: زون في اي بي،
0: في زون في اي بي اليوم كي نحكيو على الفنانين اللي بدلوا شكل الأغنية المغربية، وصلوا للعالم، وصلوا بها للعالم العربي. لازم نقفوا عند سعد المجرد، واحد من أبرز نجوم البوب المغربي في السنوات الأخيرة، وهو ضيفنا ليلة في زون في اي بي. سعد المجرد اللي تولد عام 85 في الرباط بالمغرب، وهو جاي من عائلة فنية. والده هو الفنان المغربي البشير عبدو، والدته الممثلة نزهة الركراكي، ومن صغره كان قريب للموسيقى وشارك في برنامج سوبر ستار عام 2007 وين الفت الانتباه بصوته وحضوره. على ما نذكر من غير ما نسمي الاسم، كان وقت النسخة ذيك اللي خذها سوبر ستار تونسي، مش مشكلة. على كل شوف اليوم سعد المجرد وين، وشوفوا اللي خذها النسخة مالغوزما وين، هذا اللي يوجع شوية القلب. على كل بعد سنوات من التجارب كانت الانطلاقة الحقيقية عام 2012 مع أغنية انتي باغية واحد اللي قاعدين نسمعوا فيها ديجام، واللي حققت انتشار كبير. أما الشهرة العالمية جات أكثر من أغنية المعلم عام 2015، واللي ولات ظاهرة في العالم العربي وتعدت الملايين من المشاهدات، وخلت سعد المجرد يفرض ستيل جديد يعمل في ميلانج بين البوب والإيقاعات المغربيه واللي توش مودرن. بعدها واصل نجاح اغاني كثيره برشا، كيما غلطانه، كيما انا ماشي ساهل، كيما عدى الكلام، ولا معروف بالعروض القويه والكليبات اللي فيها الانتاج الضخم. سعد المجرد واحد من اهم الفنانين اللي ساهموا في تصدير الاغنيه المغربيه سامحوني للعالم العربي وحتى للعالم الكل. داير اليوم ولينا نحكيوا على صناعه قويه برشا، يمكن من اقوى الصناعات الموسيقيه في العالم هي الصناعه الموسيقيه المغربيه بفضل سعد مجرد ومجموعة من الفنانين اللي كانوا بارزين واللي اعطاو برشا للموسيقى المغربية. هذاك علشان اخترت الليلة باش نرجع بكم البرشا غاني لسعد المجرد، باش نسمعوا برشا قديم ديجا. انت باغية واحد، سالينا سالينا، شمعة، غلطانة، جيت في بالي، من شكيل، معلم، وغيرهم من الاغاني تعملوا معهم بون كيفه.

0: انت باغية واحد يكون دم بارد سكتي نجامة تغلطي ما يدويش تلعبي عليه العشرة ما يعودش الهضر يكون راجل لورا لنا بزاف على ترويش
1: ديوانا فهم
2: تبع الموسيقى.

0: راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر كل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام فلاش نيوز.
1: موجز العاشرة مساء. ديوان اف ام عسلامة. عدد من الفعاليات السياسية والمنظمات والشخصيات البرلمانية والمدنية التونسية تحذر في بيان مشترك لها من محاولات توظيف الخلافات السياسية لعزل تونس عن محيطها الإقليمي والعربي وإضعاف علاقاتها الاستراتيجية. وأعلنت هذه الأطراف رفضها الزج بالعلاقات التونسية الجزائرية في التجاذبات السياسية والمزايدات الظرفية، مثمنة موقف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الداعم لأمن تونس، كما شددت على أن الإرهاب والجريمة المنظمة ومحاولات زعزعة الاستقرار تمثل مخاطر مشتركة تتطلب تعزيز التنسيق والعمل الثنائي لدرء أي تهديد يمس أمن المنطقة المغاربية برمتها وفق نص البيان. الوكالة الوطنية للسلامة السبرانية تحذر من انتشار حملات تصيد احتيالي تعتمد على إرساليات قصيرة واردة من أرقام أجنبية تتضمن إشعارات زائفة بشأن وجود مخالفات مرورية غير مسددة. وبيّنت الوكالة في بلاغ لها اليوم أن هذه الرسائل تحتوي على روابط إلكترونية مزيفة تدعو المستخدمين إلى الولوج إلى منصات وهمية، وذلك بهدف الاستيلاء على معطياتهم البنكية والشخصية. ودعت إلى توخي الحذر وعدم التفاعل مع الإرساليات القصيرة المشبوهة أو الولوج إلى الروابط الواردة من مصادر غير موثوقة، خاصة تلك المرسلة من أرقام أجنبية. فرق المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالقصرين سجلت خلال شهر جويلية الجاري 371 مخالفة اقتصادية شملت عديد القطاعات، إلى جانب حجز كميات هامة من المواد المدعمة والمواد العلفية ومنتجات أخرى، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات بالقصرين مبروك عبادة، والذي أشار إلى أن برنامج المراقبة الاقتصادية سيشمل خلال شهر أوت القادم مستلزمات العودة المدرسية من خلال تكثيف الرقابة على المكتبات ومسالك توزيع الكراس المدعمة وتنظيم حملات مشتركة مع الوحدات الأمنية تحت إشراف السلطة الجهوية والمحلية بهدف ضمان شفافية التوزيع والتصدي للمخالفات مع اقتراب العودة المدرسية. في الأخبار العالمية، مصادر إعلامية عبرية تؤكد أن مسودة الاتفاق المتعلقة بقطاع غزة تنص على تفكيك كافة الأسلحة وتسليم حركة حماس لخرائط الأنفاق ومستودعات التصنيع خلال فترة تتراوح بين 6 و8 أشهر. كما ترتكز المسودة على مبدأ حكومة واحدة وقانون واحد وسلاح واحد، حيث ستتولى لجنة وطنية إدارة القطاع بالتوازي مع نشر قوة شرطة فلسطينية جديدة تخضع لتدقيق أمني مسبق من جهاز الاستخبارات التابع لجيش الاحتلال. نهاية الموجز الإخباري، قدمه لكم حمدي السويسي. المشوار متواصل مع قدور في الفلاش سبور. في أمان الله.

0: استنى في الماتش بالدقيقة والدرج على أعصابك، جمعيتك تكور وتروح سخون.
1: احنا معاك بجنبك في الفراج، لحظة بلحظة حتى يزفر الحكم.
0: تحاليل وسكوبات تخليك ديما على باج.
2: صوتكم.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا، زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
2: ديوان اف ام صوتكم.
0: ديوان اف ام فلاش سبور.
3: مساء النور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. مدرب المنتخب الأولمبي التونسي لكرة القدم أنيس بوجلبيان أعلن عن القائمة الرسمية لباش تخوض دورة الألعاب المتوسطية بين 23 أوت إلى غاية 3 سبتمبر. بالنسبة للقائمة نلقاو فيها معتز الحنزولي، ريان بسباس، علي على مستوى حراسة المرمى، محمد أمين علالة، علي دينا دربالي، ريان بوقديدة، يوسف الحرش، محمد ريان الرحيمي، سليم الخضراوي، الياس الضاوي، ريان الجبالي، حمزة العبيدي، ريان عنان، محمد الصادق محمود، هيثم ضو، أمان الله الحميدي، وليد ذويب، ياسين الشعباني، وزين الدين كده. نجلس فيقسي اقترب من التعاقد مع لاعب الوسط الدفاعي الأوغندي ريان فيغو كيزيتو. بالنسبة للاعب 21 عام يشغل خطة متوسط ميدان دفاعي، شارك في جميع مباريات فريقه الشرطة الأوغندي في الموسم الماضي في البطولة، وتوج بجائزة أفضل لاعب في المباراة في عديد المناسبات. وعلى المستوى الدولي مثل ريان فيغو منتخبات أوغندا في مختلف الفئات السنية، في أقل من 17 عام، أقل من 20 عام، وأقل من 23 عام، وانضم لمنتخب أقل من 23 عام في سن 18 سنة فقط. بالنسبة للاعب هذا ساهم مع منتخب أوغندا لأقل من 23 سنة في إحراز الميدالية البرونزية في دورة الألعاب الأفريقية 2023 اللي أقيمت بالعاصمة الغنية أكرا. بالنسبة لاستكمال الإجراءات الرسمية سيكون فور وصول وغدوة قبل الإعلان عن الصفقة من طرف الساسس. النجم الرياضي الساحلي أوسمان دياكيتي نجح في الاختبارات الطبية ومنتظر يمضي عقد رسمي مع فريق ليتوا لمدة 3 مواسم. الترجي الرياضي برمج 4 ماتشات ودية ضد اتحاد كارتاج، الحزم السعودي، سان بيدرو الإيفواري، مستقبل المرسى. من جهة أخرى البليلي منتظر يجري غدوة فحص طبي قبل التفاوض مع مسؤولي الترجي، والموضوع يبقى للمتابعة. زوز مباريات ودية دارت اليوم في إطار تحذيرات لانطلاق بطولة الرابطة الأولى. نادي صفاقسي فاز في ختام تربص سوسة ضد اتحاد كارتاج 3-1، أهداف الرحماني، أوغبولي وديارا. بالنسبة لشبيبة العمران فاز ضد سيابي 3-1، بونتوات العمران، عدي بالحاج، الزغلامي وهارون الكوكي. بونتو سيابي سجلوا محمد أمين علالة. الظهير الأيسر السنغالي أمادو با نجح في الاختبار الطبي مع تقدم ساقط الدير، غدوة مضى العقد 3 سنوات باش يكون ثامن انتدابات الفيساس في الميركاتو الحالي. حسب مصادرنا التقدم يسعى لإنهاء الميركاتو بانتداب لاعب متوسط ميدان. الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوفا أعلن أن الاتحادات الأعضاء صوتت بالإجماع على مقاطعة المونديال ومسابقات الفيفا احتجاجا على خطة بيع حصص للمستثمرين الخارجيين في شركة تابعة ستتولى إدارة بطولات الفيفا بما في ذلك كأس العالم، واتخذ القرار في اجتماع تم اليوم الخميس. الفيفا نذكر نهار الثلاث أعلنت أنه هنالك خطط لتأسيس شركة تابعة بقيمة 20 مليار دولار لإدارة كأس العالم وفعالية الأخرى، وبش تعرض حصص أيضا توصل إلى 20% على مستوى مستثمرين خارجيين. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا diwanfm.net. كان معكم قدور، خليكم مع الموسيقى على ديوان فام. صباح الخير وتحية تونس.
2: الأولى وطن القبلي على 106 في المهدية والمستير.

0: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
1: ديوان فام فلاش نيوز.
2: موجز الأخبار ديوان فام. عسلامة. قسم الدراسات والتوثيق بالاتحاد العام التونسي للشغل أصدر وثيقة تقييمية حذر فيها من أن الاقتصاد التونسي يمر بأعقد مراحله خلال العقد الأخير، داعيا إلى إرساء حوار وطني مسؤول وتوافق واسع لتمرير الإصلاحات الكبرى وتجاوز الأزمة الهيكلية. وأوضح القسم في هذه الوثيقة أن البلاد تواجه أزمة حادة في المالية العمومية، مع بلوغ الدين العمومي أكثر من 82% من الناتج المحلي الإجمالي، مبينا أن تعثر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي دفع نحو التعويل المتزايد على الاقتراض الداخلي، مما شكل ضغطا إضافيا على السيولة وعمق أزمة الاستثمار الخاص. وكشفت الوثيقة أن تونس قادرة على استعادة مسار النمو بفضل موقعها الجغرافي وكفاءتها وانفتاحها على الأسواق الخارجية، شريطة توفر إرادة إصلاحية واضحة تحترم الحريات العامة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية. فرق المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالقصرين سجلت خلال شهر جويلية الجاري 371 مخالفة اقتصادية شملت عديد القطاعات، إلى جانب حجز كميات هامة من المواد المدعمة والمواد العلفية، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات بالقصرين مبروك عبادة. في الأخبار العالمية، وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يحث بلغاريا على إعادة النظر في قرارها بالسماح بنشر طائرات عسكرية أمريكية مؤقتا، مؤكدا أن موافقة صوفيا على طلب أمريكي بتمركز طائرات عسكرية في القاعدة لدعم العمليات العسكرية تعد بمثابة تسهيل للعدوان على إيران، كما شدد على أن هذه الخطوة غير مقبولة وتتعارض مع العلاقات الودية بين البلدين. قاضي التحقيق لدى القطب الجزائي الوطني لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بالجزائر العاصمة يأمر بإيداع 4 أشخاص الحبس المؤقت بعد قيامهم بإضرام النار داخل الأملاك الغابية. وتأتي هذه الأحكام في إطار سلسلة من التحقيقات الأمنية والقضائية للكشف عن ملفات الحرائق المفتعلة والإطاحة بمرتكبي هذه الجرائم. نهاية الموجز الإخباري، قدمه لكم حمدي السويسي، في أمان الله.
3: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فام.
4: ديوان فام.

الحمص اتعلم واحنا قلناك نتعلم نسكت وانت موجود ما نرضى تتكلم نسكت وانت موجود ما نرضى تتكلم الحمص اتعلم الحمص اتعلم الحمص اتعلم

0: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
1: ديوان فام فلاش نيوز
2: موجز منتصف الليل. ديوان فام عسلامة. بلدية منزل جميل من ولاية بنزرت أصدرت قرارا يقضي بمنع جولان الدراجات رباعية الدفع والدراجات النارية غير المزودة بكاتم الصوت خلال الفترة الليلية، وذلك في إطار المحافظة على سلامة وراحة المواطنين والحد من الإزعاج والضوضاء. وأشارت البلدية إلى أن هذا الإجراء يأتي استجابة لتشكيات المواطنين بشأن الضجيج الذي تسببه هذه الدراجات وخاصة رباعية الدفع، وهو ما ينجر عنه من تهديد لسلامة المترجلين ومستعملي الطريق، لا سيما بشارعي الحبيب بورقيبة والسابع عشر من ديسمبر. أعوان دائرة الغابات والحماية المدنية بسليانة يتمكنون من السيطرة على حريق غابي نشب ظهر اليوم بمنطقة العسلة من معتمدية كسرى، وفق مصدر مسؤول بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة، والذي أوضح أن النيران أتت على حوالي نصف هكتار من النسيج الغابي، مرجحا أن يكون الحريق مفتعلا بهدف التوسع في الملك الغابي، وأنه تم تسخير 3 شاحنات إطفاء وسيارة إطفاء تابعة لدائرة الغابات والإدارة الجهوية للحماية المدنية بسليانة من أجل السيطرة على الحريق. اللجنة الجهوية المكلفة بمتابعة استغلال الأراضي الدولية الفلاحية ببنزرت صادقت اليوم على ملفات تسويغ وتسوية وضعيات استغلال لحوالي 143 هكتارا من الأراضي الفلاحية الدولية، كما وافقت اللجنة على 5 ملفات لكراء عقارات فلاحية لأول مرة تمسح 72 هكتارا بمعتمديات سجنان وماطر وغزالة، إلى جانب المصادقة على تجديد عقدي كراء بالمراكنة لستة هكتارات بماطر وأوتيك. في الأخبار العالمية، رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني تؤكد استعداد حكومتها لاتخاذ إجراءات استثنائية، على رأسها تعليق العمل باتفاقية شنغان مع إسبانيا، وذلك ردا على موجة الهجرة غير النظامية التي تشهدها مدينة سبتة، والتي وصفتها بأنها تشكل تهديدا مباشرا لأمن الحدود الأوروبية. مؤسس تطبيق تيليجرام يؤكد أن روسيا صنفته إرهابيا لأنه رفض الامتثال لمطالبها بفرض المراقبة الجماعية والرقابة على منصته، كما قامت روسيا بإدراجه في قائمتها السوداء للإرهابيين والمتطرفين بعد أيام من إعلانها أنها تسعى لاعتقاله على خلفية اتهامه بالسماح للاستخبارات الأوكرانية باستخدام منصته. نهاية الموجز الإخباري، قدمه لكم حمدي السويسي، في أمان الله.
0: على ديوان FM، الصيف أحلى. ديوان FM.